0: أبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجا إن القرار في مجمله قرار إيجابي رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجا إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الاحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذ الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11000 شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى بزيادة تقارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق، وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدد عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا، ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور، بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود والبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على النيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارج على النيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوأمة بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
3: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
2: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
3: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتين الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في نيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 لـ3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا عليها يعني بيانات قاعدية كافية.

0: بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة، يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية، على أساس أن المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر؟ فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أينهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نعمل حاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية القوارب في هذا الأمر. فبلدية أينهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت بناء على البيانات دي، عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين القوارب وبلدية أينهوفن وبلدية القوارب. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينهوفن مع هيئة مياه القبائل، شركة نفايات أينهوفن مع الوحدة اللي أسستها هناك في القبائل في النفايات، التمريض، التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسات الصحية في أينهوفن، وهكذا. فدي دي خلقت هذا الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط، بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلدية أينهوفن تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا، لأن أنا مولود في القضارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القضارف قبل ما أمشي على يعني الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة، أنا مواطن سابق في القضارف ومواطن حاليا في أينهوفن. فقاموا انبسطوا جدا، حتى ما عملوا لي مواعيد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدولية. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفية دي، وبدينا من هذا الأساس. بعد ذلك طبعا عشت في أينهوفن من 8 سنوات، وكنت مرسل يعني، وكان تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال، في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلدية، ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبائل في المنطقة، في تبادل تحت حاجات زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني، أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير غير غير حكومية، عشان نحاول ندي دعم هناك في القبائل دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن زي 5 أشخاص، اللي هو فيها أنا وفيها 3 من اللي كانوا طلبة زمان مش الكبار في بدو شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
0: عملنا القصة دي، وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف، عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية اللي عندها شغل حقيقي في القبارف، على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القضارف، وفيها جمعية اسمها للزيارات المنزليات الصحيات، وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا، وفيها

0: فيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت الجدارك بعد هذه السنوات, يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان نعم. على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت الجدارك, ايوه مشيت الجدارك بالضبط عشان الكلام اللي قلت لك ده, على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه,
1: ايوه
0: على اساس انه تمول, لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية. فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة, على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق. وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة, التخصصات قلت لك دي,
1: نعم,
0: التحليم, الموية, الزائرات, المنزليات, ما جمعيتين بتاع التمويل أصغر, جمعية بتاع التحومية, شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات. وهذا كان شغل غير حكومي, غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم,
0: دي كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس و ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء, يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده. وكانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني, أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد, يعني العقبات الممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حتة فترة زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه, لكن الحساسية ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت, نظرة الناس تغيرت وكده, وزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير, وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان, كويس. وبعدين كان في خطاب, يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني, لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر, حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي وده داري ما عارف الاسلام داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده, وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين, يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت, وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تاني بين ايندهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجدوا, يعني عشان كده خلونا انا اشتغل.
1: نعم.
0: فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا, هناك انه الفلوس حقة المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة, يعني في منظمات كان عندهم مغرات, ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير ما متركز زي شغل المنظمة دي, كنت أنا في واحدة مساعدة لي زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي. وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة, في ولد بتاع على هذا عامة بس عربية ما عندنا, يعني ما في عربية حقة المنظمة وفي الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي, بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها, البرنامج قدام الميزانية حقتها, بعد ذلك بعمل المتابعة وبعد بعمل التغيين وبعمل كده. فكانت نايمه كويس جدا. لكن بس دي واحده من الحاجات اللي انت حاسس تقول لي في الجينات السلبيه دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا بناي، بدات يتوافد علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا بعقليه واحده، بس انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
1: والله يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه. والحقيقه
0: رفعت يدها خالص.
1: أيوة.
0: رفعت يدها. انا مشيت، دي برضو واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه، رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص. اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجنايه، جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من اثيوبيا وكذا، وبعدين بقت المدارس في الاطراف ما عندها اي حاجه، يعني بيبنوا في رواكيل كذا وقعدوا في حاجات كذا، دي واحده. ما في مويه تصلهم من الشبكه القوميه الرسميه، يعني دي الاكبر اكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارة.
1: ده عدد كبير.
0: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكذا، مش شغل اللي قاعد. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مويه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المساعدة الكبيرة اللي هو تطوير تطوير المركز المعوقين، بقى أكثر مركز متقدم في السودان، لأنه فيه وحتى ورش لصناعة الأطراف الصناعية، كويس، يعني بقى حاجة ضخمة جدا جدا، كويس. الفكرة حقت هنا دي بقى برضو من المشروعات المهمة. القصة حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبة كلامك ده أنه الدولة رفعت يدها خالص من أي حاجة. في حاجة اسمها الزيارات المنزليات طبعا، لأن المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد توسعت كبيرة جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكذا ما بيقدروا يركبوا ويجي بسهولة للمستشفى. فبرضو من البرامج القوية جدا اللي عملت أنه في أي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في أي حي في القضارف دربنا 10 ل15 من الفتيات أو النسوان الشابات على على الزحمات الأولية، على أنه يولدوا كيف، على أنه إذا الزوج جاته كتمه ولا نايمه ولا شنو، يعني حاجات إسعافية لحد ما يصل المستشفى أو ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن بندربه يولدوا المرجات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشة وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضو واحدة من الـ من الـ من الحاجات المهمة. حاجة تانية برضو عملنا حاجة بقت أيواء في الأطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هنا دي عملنا لهم برضو منظمة وعملنا فيها شراكة مع اليونيسيف. دي أهميتها في حاجتين، أهميتها في الحاجة الأولى أنه زمان كانت هي الحقيقة كانت يعني مبادرة من واحدة محامية، وبعد ذلك أنا شجعتها أنها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل. يعني اللي هو شنو كانت قصتها، لأنه الأطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكذا والناس اليونسيف، وعملنا منهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في الجوار، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يبقى عمره 18 سنة ويدربوهم عليه حالي مهارات، بعد ذلك يطلعوا. وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيل برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتاع إنه دايرية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من الحياتية. بعدين مرسلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البنى بتاع الفصول ده حددناه حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أنها ما تدي التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه قلت لك ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
0: لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
1: طيب
0: بالمناسبة دي كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
0: عايز أصحاب مصلحة. 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير. الحياة الكثيرة دي كلها اللي عملتوها دي، عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني، فتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لا حس بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي عندي ظروف تحت أولادي وكذا وهناي، فكتبت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي، وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
1: أيوة.
0: الشبكة واحدة، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشوا جات تاني جولة في المنظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليم، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربه المتكامله.
1: ايوه وبعدين
0: انت بتجي ايوه
1: يعني مع التخصصات دي كلها التسعه دي ما في كادر اداري مترهل يعني.
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين. احنا بس قلت لك اربع ناس فوق ديل، بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كله في سنه، في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3 4 مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات كلها. مثلا الواحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاع انهم متطوعين ده كلهم، ما عندهم يعني متطوعين.
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها تدريب، فيها تدريب برضه في النص، يعني تدريب على المحاسبه مثلا، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الاداره، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده، وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معاهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء، زي الوكيل، زي وكيلك.
1: نعم نعم نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه اللي سويتها دي كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. يعني احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب أيوة. من الحاجه اللي حصلت دي. عندنا دقيقتين داير اقول لك، انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني انا بقول الناس كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر اقوله لك، الاعتماد على النساء. الرجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم فظيع جدا. النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياه، انا والله حاسه انه ثقافتين مختلفات كانهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة بتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكده. أنا شفت الزائرات المنزلات دي، قلت لك أنه عملناهم في المناطق، كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
1: بالجو، ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برامج مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظموا كلهم كده وينعي وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هاي كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي دي الحقيقة طبعا لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعب فيها، ما بتفعل لي. كتبت الرصيد بتاع البلدية قلت له يا أخي ضغط التنفيذي، قلت له يا أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيرة سويتها وملاحظاتك الهامة وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فأنا شاكر لك كثير ونتمنى إنه نتحدث معك يعني مرة أخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.

0: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء؟ انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال ده؟
1: انا ما بتكلم زيك، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفة عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم ووافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الظل كبير واصلا زمن الدراسه فترة الصباحية.
0: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب. ويا اخي الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحريم دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفة عدل؟
1: في المسايات يا أخي نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك، أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم. وأقسم بالله ده كلام جميل، والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة 200
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11000 شخص نزحوا حديثاً في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المعتقلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة، وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنغا وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم ردود الفعل حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنع الهجوم على مدينة الأبيض.
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف.
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين.
8: دلالات قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات السودانية.
9: أعتقد أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير للسودان، وقرار يمكن أكثر قرارات طلعت في الآونة الأخيرة.
8: وكذلك سنتابع إضاءات حول دراسة أجرتها مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان حول تصورات السودانيين بشأن الحرب والسلام.
10: استطلاع نداء سلام السودان والاي جي بي اس للحصول على تصورات السودانيين فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فيما يتعلق بالصراع.
8: إحاطة حول ورشة شبكة النساء السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
11: التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهات.
8: نبدأ الجولة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض، حيث عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا جلسات بشأن مشروع قرار دولي يدعو إلى منع الهجوم على مدينة الأبيض. وفي سياق ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد تحالف تأسيس في بيان له أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر استهداف المدن التي تضم قواعد عسكرية أو منشآت ذات طابع عملياتي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تقوت لسان لجولة السودان اليوم.
1: طيب، فيما يتعلق بموضوع القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاص بالوضع في الأبيض ومحيط الأبيض. عموما نحن نرحب بتحالف السودان التأسيسي بأي جهد دولي ساعي لتحقيق السلام والاستقرار والبحث عن كيفية الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تعالج الأزمة وتوقف الحرب وفي نفس الوقت تفتح الطريق يعني السلام مستدام في البلاد. الأمر الآخر لتحقيق السلام طريق واحد ولوقف الانتهاكات الخاصة بالحرب وبأوضاع معارضة أوضاع الإنسانية، الطريق اتجاه واحد وهو قبول الطرفين الأساسيين للجلوس والتوصل لاتفاق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الإنساني عبر هدنة إنسانية أو عبر اتفاق إنساني يفتح الطريق لوقف إطلاق النار، وأي مناشدة أخرى خارج الإجراء السليم المعلوف تبقى مناشدة للعلاقات العامة، ما بتترك أي أثر في الأرض، لا توقف الحرب، لا تعالج الوضع الإنساني، ولا تسكت صوت البندقية. وبالتالي المناشدات الدولية التي تأتي من هنا وهنالك في النهاية للأغراض العامة، ولكن لا تغير من واقع المشهد في الأرض. الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض. شاهدنا شكل الهجمات التي تمت على أم صميمة، الهجمات التي تمت على الحمادي، الدبيبات، كازقيل وكل المنطقة المحيطة حتى الدلنج وطريق الغربي يعني مرورا بالخوي والنهوت، وكذلك الطريق الشمال الشرقي اتجاه بارة. كل المواطنين الموجودين في المنطقة دي دفعوا ثمن غالي جدا جدا بسبب المتحركات التي تخرج من الأبيض وتهاجم المواقع. تم تحجير كل الناس الموجودين وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
8: وحول كيفية حماية المدنيين وتجنيبهم من الهجمات على المدينة قال أحمد توقت لسان في هذا الخصوص:
1: مسألة الأبيض والاستهداف اللي جاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية.

0: الشكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف. ما في مواطن بيتعرض، لكن طبيعي جدا في أحيانا بتحصل، يعني زي ما بقوله يعني النتائج ما مقصودة لهدف مقصود، والهدف المقصود هو الوجود العسكري الموجود في المنطقة والمواقع والمراكز ومنصات الانطلاق، المسيرات، مخازن الذخائر والوقود والأسلحة، ومراكز القيادات وغرف العمليات. هذه هي المناطق المستهدفة، وبالتالي نحن في تحالف السودان التأسيسي أكدنا مرارا وتكرارا بأن الطريق مفتوح لأي مواطن يريد أن يخرج، ما في أي يعني استهداف لمواقع مدنية، والمقصود ما المدني ولا ممتلكاته ولا يعني مساكنه ولا يعني عقاراته ولا يعني مقرات عمله، بقدر ما هو المستهدف هو التواجد العسكري الظاهر والواضح للعيان وللمواطن، حتى المواطن الموجود في الداخل. لذلك التقرير الذي صدر من مجلس الأمن، يعني التقرير فيه جوانب إيجابية، نحن أمننا على قبولنا بأنه يعني نتعامل مع أي جهة تريد أن تتحقق في القضايا المرتبطة بالانتهاكات في الوقت الذي فيه الفلول وسلطة الحركة الإسلامية في بور السودان ترفض بشكل قاطع، وهذه ليست هي المرة الأولى اللي رفضت أي جهد دولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل قواتهم. وهذا الحروب دليل على أنهم متورطين ليس فقط في استعمال السلاح الكيميائي الذي سبب في دمار هائل وللبنية وللبيئة وللإنسان السوداني، ولكن لنتيجة ارتكابه لانتهاكات فظيعة وتصفيات عرقية.
1: وفي المقابل وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض بيان تأسيس في تعليق لراديو دبنجا بالغريب، موضحا أن اعتماد التحالف على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسة قوات الدعم السريع التي لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين. للمزيد حول الملف نتابع تعليق الكاتب والمحلل السياسي قرش.
2: طيب، البيان بتاع التأسيس بيعتمد الغريب أنه بيعتمد على القانون الدولي الإنساني في تقديم دفعاته بضرورة مهاجمة مدينة الأبيض، وحسب زعمه أن القانون الدولي الإنساني يعطي الحق في مهاجمة المدن التي توجد فيها قوات عسكرية أو توجد بها أهداف عسكرية أو توجد فيها يعني مخازن للأسلحة ومخازن للمعدات الحربية، ولكن مع أخذ التحوط والحذر إذا كانت هذه المدينة مهولة بالسكان. المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الاحياء السكنية. طيب، المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني في هذه الحرب، وهو يطالب بوقف الحرب، يطالب الطرفين بوقف الحرب، ولكن الدعم السريع ليست له أي مشروعية في الوجود السياسي أو العسكري، هو مجرد قوات متمردة، قوات معتدية، قوات يجب لجمها ووقفها عن حدها. الجيش السوداني طبيعي جدا يحتل مدن كانت قد احتلتها قوات تأسيس، لأن الطبيعي هذه المدن أن يكون موجود فيها الجيش السوداني وليس موجود فيها قوات الدعم السريع، لكن هذا لا يعطي الجيش أيضا الحق في ضرب المواقع المدنية، وعلى الجيش أن يميز أيضا في قصة الطيران ما بين الأعيان المدنية وما بين الأهداف العسكرية. الدعم السريع كل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والتجمعات الدولية أكدت على إنها لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل، لا تحترم بحكومة تأسيس، ولا يعني ما في أي وجود شرعي قانوني دولي، ولا في أي احتراف إغليمي بما يعرف بحكومة تأسيس، وبالتالي هي مجرد قوات معتدية، يعني هي ليست قوات منازعة، هي قوات معتدية، وبالتالي لا يمكن معاملتها معاملة الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده حق الوجود العسكري لأنه هو جيش قانوني وجيش تم الاعتراف به باتفاقية 54.

0: 50، وهو يعني ضمن مؤسسات الدولة السودانية اللي أعلنت استقلالها عام 56. كون أنت معترف بدولة 56 أو ما معترف بهذا شيء ثاني، لكن دي الدولة المحتربة عالميا والمحتربة إقليميا، كويس. ولكن هذا لا يعطي الجيش حق الحكم، ولكن يعطيه حق الوجود العسكري. أما بالنسبة للدعم السريع فليس له حق الوجود العسكري ولا ليس له حق الوجود السياسي، وهو الآن يحكم وموجود الآن بوضع اليد. هذا الوضع الأفضل أن يناقش في أوضاع سياسية، أن يناقش بالتفاوض، وأن يناقش بالوسائل المدنية والسلمية، أن يتم تصفية هذه القوات بالطرق التفاوضية، وده اللي بيعزز المطالب الدولية والإقليمية والمحلية بوقف الحرب والانتقال للعملية السياسية.
1: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فرض قيود على الصادرات السودانية على خلفية اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد. وللحديث عن دلالات هذا القرار وتداعياته المحتملة على السودان سياسيا ودبلوماسيا ينضم إلينا السفير الصادق المقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفتكر أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير تصدرات السودان والتصدير للسودان، وقرار يمكن اكثر قرارات طلعت في الاونه الاخيره، لانه اساسا هو معتمد على مساله خطيره جدا او بيستند مساله خطيره، هي يعني تتعلق بالاتهام الولايات المتحده الامريكيه للجيش السوداني باستخدام الاسلحه الكيميائيه. ولذلك القرار ذاته في حد ذاته أنا أفتكر إنه يعني هو يعني في سلسلة من القرارات التي والإجراءات اتخذها الولايات المتحدة الأمريكية يعني منذ أن انتقلت من سياسة الجزرة اللي هي تتعلق بالدبلوماسية وتتعلق بالعقوبات الخفيفة التارجت ستاشر اللي هي ضد الأشخاص وكده إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته إنه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد أيضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية. وهناك ايضا قرار مهم جدا امام الكونغرس اللي هم ده يعني ده فوض القرار ده في ظل ثلاثة اشهر بيخوف ادي الصلاحيه للولايات المتحده الامريكيه انها تمول بعثه حفظ السلام في السودان. طبعا الولايات المتحده بتولى الجانب التمويلي، اما الجانب بتاع القوات ذاته وعناصر حفظ السلام دي كلها قادمة تكون قوات افريقيه وقوات مقترنة او متعدده الجنسيات، ممكن تكون في اطار اليوساف اللي هي دي افريكان ستاند باي فورس في شرق احتياطي اللي هي احتياطي القوات في شرق افريقيا. فدي كلها يعني حقيقه وانتهت حسب باخر قرار ده بتاع القيود التصدير على السودان المتحده في اطار الخطورة، إنه في إطار تهمة اتهام السودان أو الجيش السوداني باستخدام أسلحة الكيميائية.
1: وحول دلالات انتقال القرار من المستوى باء إلى دال سري قال السفير المقلي:
2: طبعا القرار ده هو أكيد الولايات المتحدة من تنتقل الآن انتقلت من سياسة الجزرة إلى سياسة العصا. طيب شنو الانتقال السودان من مجموعة باء إلى المجموعة دي سري؟ ودي مثلا نقطة خطيرة جدا من واسطة. انتقال السودان من المجموعة بي إلى المجموعة دي 3 في لوائح التصدير الأمريكية اللي يسموها Export Administration and Regulation ER ليس مجرد تغيير إداري بل له أثار قانونية وسياسية خطيرة جدا. أولا ماذا تعني المجموعة باء؟ المجموعة باء تضم الدول التي لا تعد محل قلق خاص تتعلق بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، ولذلك تتمتع بقدر أكبر من المرونة في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الأمريكية الخاضعة للرقابة. انتقال السودان إليها بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2020 كان جزءاً من عملية تطبيع العلاقات السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنتم عارفين طبعاً التطبيع ده تم في بين الولايات المتحدة متعلق بالقروض التيسيرية، متعلق في تطبيع العلاقات السعودية مع مجموعة البنك الدولي بالسلطة على أمريكا ذاتها وهكذا. أما المجموعة دي 3 فهي مخصصة للدول التي تثير يعني مخاوف تتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وإدراك دول فيها يعني الولايات المتحدة الأمريكية تتعاون مع معظم طلبات تصدير السلع والتغذيات الحساسة وفق سياسة افتراض البريزومشن اوف دينايل، اللي هي أي أن الأصل هو رفض الترخيص إلا إذا وجد سبب استثنائي للموافقة.
1: وبشأن تأثير القرار الأمريكي على الجانب الاقتصادي للسودان، قال السفير المقلي:
2: طبعا أسألك الآتي، تجديد كبير على تصدير التغذيات الأمريكية المتقدمة، صعوبة الحصول على معدات صناعية متطورة وأجهزة الاتصال الإلكترونيات حساسة وهكذا وأقدع الطائرات والمعدات. طبعا في لو نذكر إنه في ده السبب الأساسي في النواس الذي أدى للتدهور السكك الحديدية وخطوط الجو السودانية. كما تعلم إنه أسوان بظل العقوبات السابقة اللي هي كان وضع أسوان تحت غاب الدول الراعي للإرهاب سنة 93، حرم أسوان من شراء أي طائرة أمريكية سواء إيرباص بوينغ أمريكية أو حتى إيرباص أوروبية، لأن كلها مكوناتها مكونات الإنجن بتاعتها كلها مكونات جنرال إلكتريك اللي هي الأمريكية. ولذلك ويزرع الغاطرات، كل الغاطرات طبعا كذلك يعني اللوكوموتيف بتاع ده كلها غاطرات، دي كلها صناعه امريكيه. ولذلك ايضا حرم السؤال من استخدام من استيراد هذه الغاطرات لصناعه السكه الحديديه والقضيه التدهور التام منذ ذلك الوقت، واصبح كلها جراوند يعني. بعدين طبعا الاكثر خطوره هو انتشار اسلحه كيميائيه، فهي اكثر خطوره سياسيه واقتصاديه. فالقرار ليس مجرد عقوبة اقتصادية، بل يعني أن الإدارة الأمريكية تطبع العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عام 91، وبعدها نعت لديها ما يدفعها الاعتبار حكومة سوريا استخدام أسلحة كيميائية. ولكن طبعا ممكن النهارده يجي واحد مثلا تكويشن القرار، واحد يسأل سؤال، السؤال الأول يقول الولايات المتحدة الأمريكية أساسا احنا ما عندنا علاقات تجارية. طبعا ده كلام يعني ما مطابق الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها ما في اسمها السكندري سانكشن، اللي هي لغة أمريكية في الأساس لا تنحصر فقط في التعامل الثنائي بين الخرطوم وواشنطن أبدا، هي تمتد أثرها إلى كل الدول في العالم. كل الدول في العالم الولايات المتحدة تم تفرض عليها عقوبات إذا تعاملت فيما يتعلق بكل منتوج أمريكي إليها، مثلا لو أو حتى مثلا في النظام المصرفي.
1: أجرت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان نداء سلام السودان دراسة ل 1667 استبيانا جرى توزيعها على نطاق السودان وللسودانيين في دول الجوار والخليج بهدف التعرف على تصورات السودانيين تجاه الحرب ووقف إطلاق النار والسلام والعدالة وأولويات المرحلة المقبلة. للمزيد حول الموضوع معنا عضو المكتب التنسيقي لمبادرة نداء سلام السودان دكتور عصام عباس خلال استعراضه لنتائج الدراسة.
3: الدراسة حقيقة طلعت بكثير جدا من المؤشرات الأولية. أولى هذه المؤشرات أنه أكثر من 93% من السودانيين داعمين تماما للسلام، ومن المفارقات أنه 93% داعمين للسلام، لكن بنجد أنه فقط 14% اللي بيثقوا في اتفاقيات السلام. وربما ضعف الثقة في اتفاقيات السلام ناتج من تاريخ السودان المليء بالاتفاقيات المؤسفة. السودان شهد عدد من الاتفاقيات سواء كان في إنجمينا 2003 أو في أديس أبابا 2004 أو كان في أبوجا 2006 أو كان في سي بي اي 2005 أو كان في الدوحة 2010 أو غيرها من الاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات فشلت قبل أن يجف الحبر المكتوب به وانتهت إلى تقاسم سلطة بين الفرق. بالتالي ثقة السودانيين في اتفاقيات السلام ضعيفة جدا، لكن يطالبون بالسلام بنسبة عالية جدا، ودي إحصاءات بتجبر بعد كده متخذ القرار والمفاوض والمناقش والميسر للقضية السودانية أن يستصحب رأي السودانيين. أيضا من السودانيين وبنسبة عالية جدا تفوق 86% أو بنسبة 90% يدعمون المحاسبة، ألا بد من محاسبة لمرتكبي الجرائم أيا كان هؤلاء المرتكبين، لكن تتباين آراءهم فيما يتعلق بما هو نظام العدالة المثالي. تساوت تقديرات السودانيين ما بين نظام عدالة هجين يشمل العدالة الوطنية ممزوجة بالعدالة الدولية، حوالي 38% بيروا هذا المزيج، وأيضا 38% بيروا أنه تكون العدالة عدالة وطنية، لكن نسبة ضئيلة جدا هي اللي بتدعم موضوع العدالة الدولية بالنسبة للجرائم المرتكبة والفضائع اللي ارتكبت، لكن 90% بيصروا عليه انه تكون في عداله. في نفس اللحظه انه السودانيين ميالين كثير جدا لانه لازم يتحقق السلام، وبالتالي كان في توافق عالي حول العداله الانتقاليه.
1: يحتفل النوبيون اليوم الثلاثاء باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية، معنا الباحثة في اللغة والتراث النوبي كوثر مرسي. أهلا ومرحبا بك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد إلياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. اختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية.
1: وقبل الختام مستمعينا الأفاضل، نبقى مع رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية للحديث عن أبرز ما دار في الورشة التي نظمتها شبكة النساء السودانية في نيروبي الجمعة الماضية حول توحيد جهود نساء السودان تجاه قضاياهن المختلفة.
5: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم في راديو دبنجة. التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها إنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاتهم السياسية والمهنية والاجتماعية. عشان كده الشبكة النسوية هي شبكة جامعة وفيها كل الفئات حقات المجتمع من النساء السودانيات، سواء كانت سياسيات أو نساء مثقفات أو نساء مجتمع مدني، إضافة للشخصيات المستقلة. الشبكة النسوية أول تظاهر لها أو تجمع لها ضم ما يقارب 55 امرأة اجتمعن جميعهن في نيروبي وحضرا من كافة بقاع السودان، إضافة للمهاجر مثلا أبناء وبنات مناطق يعني، وتحدثا باسم الهامش وبمشاكل المجتمع. والأساس في هذا الاجتماع أن تتوحد كلمة النساء السودانيات وأن تجتمع كلمتهن لإيقاف الحرب وإرسام مبادئ السلام، وهي طبعا خطوة إيجابية وخطوة كبيرة شديد وخطوة مهمة، وتحتاج الدعم من كل الشعب السوداني، وتحتاج كذلك الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. لذلك يعني نحن بنطلب من الشعب السوداني ومن كل النساء السودانيات إنه يعني ينضمن تحت راية الشبكة السودانية للنساء، وينادا بالأهداف والطموحات اللي بتنشدها نساء الشبكة ونساء السودان جميعا.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدل، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها سوى الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب مويه ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما في أي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي لناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات غير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضه تتأذي، فأنت بتفقد، فإذا ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها، غير كده ممكن برضه لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي براء إنه أيوة. لسه تتأذى هي لازم تجرحه،
2: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة بتنزف بعد شوية يقوم يلقى السن بتتخفل، بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو أنت تخط ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي المواد الجيرية، المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، تاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، تاخذ اللون في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لانه لكن انه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: في بس نقطة انا عايز اقولها، انه في ناس دائما بتلعب برضه بحاجات بسيطه، مثلا هو واقف بتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان. الحاجه دي مع الفكره طويله، لانه لسه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقه للسن او يعني قافله مع السن، فالواحد لما يعمل القشه دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان ويعمل جيوب لسوية. الجبل السوي ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل اللي لسه ينزف السن تتحرك،
2: إنه الناس تتجنب
3: أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟ يعني
3: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بانه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون وينظفوا،
2: او المضمضة مثلا الطبيعية،
3: او المضمضة بموت الملح الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواق الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بها أو ترجع تبني بها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة، في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف.
2: شكرا جزيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بور سودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11000 شخص نزحوا حديثاً في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المعتقلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم، وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنا وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود والبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين تحالف صمود، بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمجموعات الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على النيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارج على النيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على النيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على النيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
8: راديو دبنجا، راديو بلقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
9: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوامه بين مدينه القضارف ومدينه اينتهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
10: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
9: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
10: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضاري هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. اولا لانه اساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفه او كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، انه جامعه أيندهوفن للعلوم والتكنولوجيا عملت اعلان في مجلتي التايمز والنيوز ويك الامريكتين واسعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للجبارف، ويقعد هناك في الجبارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في الجبارف، وفروا عليها يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال الرعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، كيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني إحنا ما بنقدر نهم الحاجة أكثر مما نوفر البيانات، لكن أنتوا كبلدية ممكن تقدروا تمولوا مساعدة البلدية الجوارف في هذا الأمر. فبلدية أيندهوفن عملت حاجة جميلة جدا، أنها خطت بناء على البيانات دي عملت إطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة، كويس، التوأمة بين الجوارف وبلدية أيندهوفن وبلدية الجوارف. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية، لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي

0: القبائل، يعني مثلا هيئة مياه، هيئة مياه عين هوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات عين هوفن مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في عين هوفن وهكذا. فدي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلديه عين هوفن تبني في الشراكات دي. فانا لما جيت طبعا لان انا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما امشي على الخرطوم، فمشيت للبلديه وقمت قلت لهم يا الله يا جماعه انا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في عين هوفن، فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي معاهده الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب الحلقات الدوليه. ففعلا مشيت قاموا هم الدوليه الخلفيه دي وبدينا من هذا الاساس. بعدها طبعا عشت في عين هوفن 8 سنوات وكنت منسق يعني، وكان تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبائل في المنقل في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير غير غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبائل دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل التطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبدوا حسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
0: عملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان منها لجنة تمويل التعليم اللي هي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان تحت التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في عند هوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
0: مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه عين هوفن شجعت اوكسفام نوفيب الهولنديه.
1: ايوه.
0: على اساس انه تمول، لان ديك بتمول المشروعات غير الحكوميه، فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي زي زي زي شبكة على أساس أنه أنا أكون المنسق التنفيذي بتاعها فوق، وبعدين فيها 9 منظمات فرعية في تخصصات مختلفة، التخصصات قلتها لك دي.
1: نعم.
0: التحليم، الموية، الزائرات المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل الأصغر، جمعية حكومية، شفت كيف؟ ففيها هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي غير الشغل ذاك المؤسس بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم.
0: هذه كانت تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه 95% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني.

0: وكانت تجربه، كانت تجربه كويسه جدا. بس المهم وداني، انا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حته فتره زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسيه ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظره الناس تغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكوميه المعنيه في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس. وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين، ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل المخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده، انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين عين ثوبين وفيها روابط حكومية كانوا حيفقدوا، يعني عشان كده خلوني انا اشتغل. شفت كيف؟ فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي تولدت، انه لقيت الناس الثقافه الشعبيه لانها مشحونه بهذا النظره السلبيه لاي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال، المفروض يضربوها زي الغنائم. كويس. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمه عندها غرفه، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات، عددهم غرفه غرفه غرفه جوا هناك. بعدين هنا الاداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز لشغل المنظمه، كنت انا في واحد مساعد لي، احنا زي مساعده ومحاسبه ومترجمه حاجه كده كل الحاجات دي، وفي واحد بتعمل لنا شاي والقهوه، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو يعني الكلام ذاك. وديل الناس ديل اللي أنا بديهم بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كله جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويسة جدا. لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الجناية السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات تتوافد لي، يتوافد علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف إنه الدول الضعيفة زي السودان ضعيفة بإمكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحة للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن أشياء كثيرة وبترفع يدها، يعني فيما يخص الخدمات الأساسية
0: والحقيقة تقوم رفعت يدها خالص.
1: أيوة.
0: رفعت يدها. أنا مشيت، دي برضو واحدة من الملاحظات، أنا مشيت لاحظت أنه ما في أي حاجة، رفعوا يدهم خالص من أي شيء. أديك مثال لحاجة، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول كانت أكبر ميزانية عندي أنا، خلاص. اللي هي دي أهميتها في شنو؟ أهميتها في أنه الأحياء الطرفية، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل أو 20 سنة اللي فاتت، هنا جفاف والتصحر جاب ناس، جاب دارفور كلها وجاب ناس من سوريا وكده، وبعدين بقت المدارس في الأطراف ما عندها أي حاجة يعني، بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحدة. ما في موية تصلهم من الشبكة القومية الرسمية يعني. ده الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في اللجنة التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
1: ده عدد كبير.
0: ايوه في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده. ايوه الشغل اللي يعني. دي نمره واحد. الحاجه الثانيه برضو من المشاريع الكبيره اللي هو معنا شركه مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكه تمديد الانابيب نوسعها عشان تصل للحياه الطرفيه، بيشربوا مويه نظيفه جايه من كده كويس. فالحاجه الثالثه اللي هي برضه من الحاجات المساعده الكبيره اللي هو تطوير اسمه شنو؟ تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه كويس؟ يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا كويس؟ الفكره حقت الهنايه دي بقى برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزائرات المنزليات. طبعا لان المستشفى يعني المستشفى مركزي وهو في وسط القضاء، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دول ولا شنو يعني، لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده ما بيقدروا يركبوا ويجوا بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القويه جدا اللي عملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي؟ على الزحمات الاوليه، على انه يولدوا كيف؟ على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو؟ يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم معالجته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جاته مخاوف شنو ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الـ من الـ من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك دي عملنا لهم برضه منظمه، وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين. اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد كان شجعتها انها تعمل تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل يعني. اللي هو شنو كانت قصتها؟ لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوهم مع الناس الكبار كويس. فقمنا عملنا الحاجة دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونسيف، وعملنا لهم مركز بيقوا الجانحين ديل بيتلموا، إذا عملوا أي حاجة بقت تكون مركز كبير جدا في القضاء، فيه أكل وشراب ومدرسة وتحليم وأي حاجة، يخطوهم هناك لحد ما يقبل عمره 18 سنة ويدربوهم على تحليم المهارات. بعد ذلك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بالشغل في المنطقة الصناعية، ناس اشتغلوا نجارين وكذا واي حاجه. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدوله رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيويه وعندهم قدره على التنظيم و يعني تخيلين برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
1: نعم.
0: فما عندهم الإجرام بتاع أنه دايرية ويأكل القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي واحدة من الحياتيات. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأنه الدولة رفعت يدها البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي أن ما تدي الهناء التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين وبخليهم أنه لما ننتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
1: ما بكون عندهم محفز إنه ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني وكده.
0: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو أنا ما دق فيها يعني ما دق فيها طوبة يعني.
1: طيب
0: بالمناسبة دي
1: أها
0: كنا كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة و 12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
1: باعتبارهم أصحاب مصلحة.
0: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
1: طيب عشان أيوه عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك أي فكرة حصل لها شنو بعد ما أنت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
0: هاي حافظ عليها حد كبير، لأنه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات طوعية هم أساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زيادة يعني وفتحت لهم أفق أنه الناس أوكسفام لا حسي بيدعمهم. أنا بعد ما مشيت وعملت 5 سنوات لأنه بيجي ظروف تحت أولادي وكده وهناي، فكتبت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بمعرفتي وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيقوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني نحن مع بعض أيوة. الشبكة واحد، فبيقت كمان بيقت عندها شهرة كويس، وبيقت عندها شهرة وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف المهم مشوا جات تاني الدولة في المنظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach المغاربة المتكاملة.
1: أيوة وبعدين
0: أيوة
1: يعني مع التخصصات دي كلها 9 دي ما في كادر إداري مترهل يعني
0: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، نحن بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابه بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هناك والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في وبعدين في النص في الطوالي في كل سنه في الان 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب يعني تدريب كامل للمنظمات كل مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين
1: نعم
0: فيها
1: نعم
0: فيها
1: نعم.
0: فيها تدريب برضه في النص يعني تدريب على المحاسبة هناك، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة يعني تدريب بيكون شامل لكل الناس، فدي بالعكس اتفتحت عليهم افاق جديده وبقت في منظمات بتمشي عايز تشتغل مثلا في السودان او في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمه في الخرطوم لكن انت نفس الحاجه في القبارب او في كسلة بتقوم انت تشوف المنظمات المحليه اللي بتنفذ لك يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل زي وكيلك
1: نعم نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياه سويت هذه كثيره للدرجه شنو؟ يعني نص ساعه من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. احنا قاعدين نلاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف اكبر جانب من الحاجه اللي حصلت دي. عندنا دقيقتين داير اقول لك انا عندي ملاحظه انه في السودان يعني الناس الهمه العاديه بتاعت انه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني انا بقول انها زي كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا الناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
0: شوف ده سؤال كويس جدا، اللي الاعتماد على النساء بس ده كان بقدر أقوله لك، الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحد مثلا من الحياة. أنا الله حاسة أنه صغرتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
1: الانضباط
0: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكده. أنا شفت الزائرات المنزلات دي اللي قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج وبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. ده ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي رسالة
1: بالجنوب. ده نشاط مدهش طبعا.
0: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمونا في الحي كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده وينعي فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين هاي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي الحياة طبعا لأنه القصة بتاعت الزكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه إذا الدولة بقت عندها اهتمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بتعرف فيها ما بتفعوا لي. كتبت الرسول بتاع البلدية قلت لي يا أخي ضغط الفيزيك قلت لي أخي ما تحرجنا ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100% عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
1: أستاذ عمر سعيد عثمان يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أيندهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي يعني. فانا شاكر لك كثير ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
0: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: هل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا؟
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعه المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، ما يحتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة يسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع المرض جراثيم أسنان عدية، الزلم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما له وسيط نص نص تطوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يودي الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم 5 طرق أساسية. 5 طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة، من بيدين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، ومن 3 عندنا الأكل، ومن 4 عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن 5 عندنا السوائل، وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل بتاع الدم بتاع اللون بين بيزو. دي 5 حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الزبابة. الزبابة دي بتبقى وسيط كيف انها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده اسهال، مثلا الاسهال ده كان مثلا بسبب اي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في اكل او الاناء بتاعت الاكل او اي حاجة نحن بنتناولها كده، بيجي لنا وسيط انه يقوم يشيل لنا من الاسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي احنا بناكل او من الحاجة اللي احنا بناكلها كده، بيجي شنو وسيط. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الزبابة اللي قلناها هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله بتشرب من دمه تشيل معاه، وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم 5. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي من الحاجات المهمة جدا، من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا. دي طبعاً كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي، مشت وصلت مثلا الدينة اللي عنده اسهال ما وصلت الدينة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات، وكانت الدينة ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده حيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضرب لكم. أو ممكن يكون بس يدين ده مسير حب استليك في حتة قول في اللي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطير يدك مثلا في حتة القليقة اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها حيدخل لك المية من الجراثيم حسبب لك المرض ده. واحد كون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنبي الأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش. وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل. مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما عارف كمية من الحياة زي دي. الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده. الأدوات المستعملة يوميا. برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح. الزول النصيح جاء رجعت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تنقل لها يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض قام استخدم القروش ده لزق بيده حطه فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده. القروش فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المطاعب ده ويمشي لزول النصيح. دي الأهل بنقولها على الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم اللي يعيش أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل. ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملد مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن لا أثناء الطبيخ برضه ممكن أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزوار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس لوث واسطه الجراثيم الزول اكل يمكن طوال يسبب له المرض. برضه عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي المويه. المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضه بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته بتاع في مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا. الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاع الكوليرا حتجيه طوالي برضه. عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاع مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاع الامراض المعديه. شكرا لكم.
8: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني، وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الاحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع، ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق، وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقادة العكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد المنظمات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدناً وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتقلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشات بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط التفشي المتسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجان سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين تحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبنى على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم ردود الفعل حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنع الهجوم على مدينة الأبيض.
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف.
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين.
8: دلالات قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات السودانية.
9: أعتقد أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالقيودات على تصدير السودان، وقرار يمكن أكثر قرارات طلعت في الآونة الأخيرة.
8: وكذلك سنتابع إضاءات حول دراسة أجرتها مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان حول تصورات السودانيين بشأن الحرب والسلام.
10: استطلاع نداء سلام السودان والAGBS للحصول على تصورات السودانيين فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فيما يتعلق بالصراع.
8: إحاطة حول ورشة شبكة النساء السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
11: التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها إنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاتهم.
8: نبدأ الجولة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض، حيث عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا جلسات بشأن مشروع قرار دولي يدعو إلى منع الهجوم على مدينة الأبيض. وفي سياق ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد تحالف تأسيس في بيان له أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر استهداف المدن التي تضم قواعد عسكرية أو منشآت ذات طابع عملياتي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تجوت لسان لجولة السودان اليوم.
1: طيب، فيما يتعلق بموضوع القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاص بالوضع في الأبيض ومحيط الأبيض. عموما نحن نرحب بتحالف السودان التأسيسي بأي جهد دولي ساعي لتحقيق السلام والاستقرار والبحث عن كيفية الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تعالج الأزمة وتوقف الحرب وفي نفس الوقت تفتح الطريق يعني سلام مستدام في البلاد. الأمر الآخر لتحقيق السلام طريق واحد ولوقف الانتهاكات الخاصة بالحرب وبأوضاع معارضة أوضاع الإنسانية، الطريق اتجاه واحد وهو قبول الطرفين الأساسيين للجلوس والتوصل لاتفاق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الإنساني عبر هدنة إنسانية أو عبر اتفاق إنساني يفتح الطريق لوقف إطلاق النار، وأي مناشدة أخرى خارج الإجراء السليم المعلوف تبقى مناشدة للعلاقات العامة، ما بتترك أي أثر في الأرض، لا توقف الحرب، لا تعالج الوضع الإنساني ولا تسكت صوت البندقية. وبالتالي المناشدات الدولية التي تأتي من هنا وهنالك في النهاية للأغراض العامة ولكن لا تغير من واقع المشهد في الأرض. الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض. شاهدنا شكل الهجمات التي تمت على أم صميمة، الهجمات التي تمت على الحمادي، الدبيبات، كازقيل وكل المنطقة المحيطة حتى الدلنج وطريق الغربي يعني مرورا بالخوي والنهوت، وكذلك الطريق الشمال الشرقي اتجاه بارة. كل المواطنين الموجودين في المنطقة دي دفعوا ثمن غالي جدا جدا بسبب المتحركات التي تخرج من الأبيض وتهاجم المواقع. تم تهجير كل الناس الموجودين وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
8: وحول كيفية حماية المدنيين وتجنيبهم من الهجمات على المدينة قال أحمد توقت لسان في هذا الخصوص:
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف. ما في مواطن بيتعرض، لكن طبيعي جدا في أحيانا بتحصل يعني زي ما بقوله يعني النتائج ما مقصودة لهدف مقصود، والهدف المقصود هو الوجود العسكري الموجود في المنطقة والمواقع والمراكز ومنصات الانطلاق، المسيرات، مخازن الذخائر والوقود والأسلحة ومراكز القيادات وغرف العمليات. هذه هي المناطق المستهدفة. وبالتالي نحن في تحالف السودان التأسيسي أكدنا مرارا وتكرارا بأن الطريق مفتوح لأي مواطن يريد أن يخرج، ما في أي يعني استهداف لمواقع مدنية، والمقصود ما المدني ولا ممتلكاته ولا يعني مساكنه ولا يعني عقاراته ولا يعني مقرات عمله، بقدر ما هو المستهدف هو التواجد العسكري الظاهر والواضح للعيان وللمواطن حتى المواطن الموجود في الداخل. لذلك التقرير الذي صدر من مجلس الأمن يعني التقرير فيه جوانب إيجابية، نحن أمننا على

0: الفلول وسلطة الحركة الإسلامية في بورسودان ترفض بشكل قاطع، وهذه ليست هي المرة الأولى اللي رفضت أي جهد دولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل قواتهم. وهذا الحروب دليل على أنهم متورطين ليس فقط في استعمال السلاح الكيميائي الذي سبب في دمار هائل وللبنية وللبيئة وللإنسان السوداني، ولكن لنتيجة ارتكابهم لانتهاكات فظيعة وتصفيات عرقية.
1: وفي المقابل وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض بيان تأسيس في تعليق لراديو دبنجا بالغريب، موضحا أن اعتماد التحالف على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسة قوات الدعم السريع التي لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين. للمزيد حول الملف نتابع تعليق الكاتب والمحلل السياسي قرش.
2: طيب البيان بتاع التأسيس بيعتمد الغريب يعني بيعتمد على القانون الدولي الإنساني في تقديم دفعاته بضرورة مهاجمة مدينة الأبيض، وحسب زعمه أن القانون الدولي الإنساني يعطي الحق في مهاجمة المدن التي توجد فيها قوات عسكرية أو توجد بها أهداف عسكرية أو توجد فيها يعني مخازن للأسلحة ومخازن للمعدات الحربية، ولكن مع أخذ التحوط والحذر إذا كانت هذه المدينة مهولة بالسكان. المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الاحياء السكنية. طيب المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني في هذه الحرب، وهو يطالب بوقف الحرب، يطالب الطرفين بوقف الحرب، ولكن الدعم السريع ليست له أي مشروعية في الوجود السياسي أو العسكري، هو مجرد قوات متمردة، قوات معتدية، قوات يجب لجمها ووقف عين حدها. الجيش السوداني طبيعي جدا يحتل مدن كانت قد احتلتها قوات تأسيس، لأنه الطبيعي هذه المدن أن يكون موجود فيها الجيش السوداني وليس موجود فيها قوات الدعم السريع، لكن هذا لا يعطي الجيش أيضا الحق في ضرب المواقع المدنية، وعلى الجيش أن يميز أيضا في قصة الطيران ما بين الأعيان المدنية وما بين الأهداف العسكرية. الدعم السريع كل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والتجمعات الدولية أكدت على إنها لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل، لا تحترم بحكومة تأسيس، ولا يعني ما في أي وجود شرعي قانوني دولي، ولا في أي احتراف إغليمي بما يعرف بحكومة تأسيس، وبالتالي هي مجرد قوات محتدية، يعني هي ليست قوات منازعة، هي قوات محتدية، وبالتالي لا يمكن معاملتها معاملة الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده حق الوجود العسكري لأنه هو جيش قانوني وجيش تم الاعتراف به باتفاقية 54، وهو يعني ضمن مؤسسات الدولة السودانية اللي أعلنت استغلالها عام 56، كونه أنت معترف بدولة 56 أو ما معترف بهذا شيء ثاني، لكن دي الدولة المحتربة عالميا والمحتربة إغليميا كويس، ولكن هذا لا يعطي الجيش حق الحكم ولكن يعطيه حق الوجود العسكري. أما بالنسبة للدعم السريع فليس له حق الوجود العسكري ولا ليس له حق الوجود السياسي، وهو الآن يحكم وموجود الآن بوضع اليد. هذا الوضع الأفضل أن يناقش في أوضاع سياسية، أن يناقش بالتفاوض، وأن يناقش بالوسائل المدنية والسلمية، أن يتم تصفية هذه القوات بالطرق التفاوضية، وده بيعزز المطالب الدولية والإقليمية والمحلية بوقف الحرب والانتقال للعملية السياسية.
1: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فرض قيود على الصادرات السودانية على خلفية اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد. وللحديث عن دلالات هذا القرار وتداعياته والمحتمل على السودان سياسيا ودبلوماسيا ينضم إلينا السفير الصادق المقلي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. افتكر انه يعني القرار الامريكي ده الاخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير، تصديرات السودان والتصدير للسودان، وقرار يمكن من اكثر القرارات طلعت في الاونه الاخيره، لانه اساسا هو معتمد على مساله خطيره جدا، او بيستنى مساله خطيره هي يعني تتعلق بالاتهام الولايات المتحده الامريكيه للجيش الاسلامي باستخدام الاسلحه الكيميائيه. ولذلك القرار ذاته في حد ذاته انا افتكر انه يعني هو يعني في سلسله من القرارات التي والاجراءات اتخذها الولايات المتحده الامريكيه يعني منذ ان انتقلت من سلسله الجزره اللي هي تتعلق بالدبلوماسيه وتتعلق بالعقوبات الخفيفه التارجت ستاشر اللي هي ضد الاشخاص وكده، الى اجراءات او يعني حقيقه قرارات عقوبات خطيره جدا تتعلق يعني بدات من اتهام السودان بالاسلحه الكيميائيه دي، وقرارات ضد وزير الماليه حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظمات الاسلحه الدفاعيه، وهناك ايضا هناك مشروعات قرار مهم جدا امام الكونغرس اللي هم ده يعني ده فوض القرار ده في ظن ثلاثة اشهر بيخوف ادي الصلاحيه للولايات الامريكيه انها تمول بعثه حفظ السلام في السودان. طبعا الولايات المتحده بالجانب بتولي الجانب التمويلي، اما الجانب بتاع القوات ذاته وعناصر حفظ السلام دي كلها قادمة تكون قوات افريقيه او قوات مقترنه او متعدده الجنسيات، ممكن تكون في اطار اليوساف اللي هي دي افريكان ستاند باي فورس في شرق احتياطي اللي هي احتياطي القوات في شرق افريقيا. فدي كلها يعني حقيقه وانتهت هسه باخر قرار ده بتاع قيود التصدير على الولايات المتحده في اطار الخطوره، انه في اطار استخدام تهمه اتهام السودان او الجيش السوداني باستخدام اسلحه الكيميائيه.
1: وحول دلالات انتقال القرار من المستوى باء الى دال سري قال السفير المقلي:
0: طبعا القرار ده هو اكيد الولايات المتحده من تشتغل الان انتقلت من الجزره الى سياسه العصا. طيب شنو الانتقال السودان من مجموعه باء الى المجموعه دي سري؟ ودي مثلا خطيره جدا من واسطه. انتقال السودان من المجموعه بي الى المجموعه دي 3 في لوائح التصدير الامريكيه اللي يسموها اكسبورت ادمنستريشن اند ريجوليشن اي ار ليس مجرد تغيير اداري بل له اثار قانونيه وسياسيه خطيره جدا. اولا ماذا تعني المجموعه باء؟ المجموعه باء تضم الدول التي لا تعد محل قلق خاص تتعلق بالاسلحه الكيميائيه او البيولوجيه، ولذلك تتمتع بقدر اكبر من المرونه في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الامريكيه الخاضعه للرقابه. انتقال السودان اليها بعد رفعه من قائمه الدول الراعيه للارهاب عام 2020 كان جزء من معاهده تطبيع العلاقات السعوديه مع الولايات المتحده الامريكيه، وانتم عارفين طبعا التطبيع ده تم في بين الولايات المتحده يتعلق بالقروض التيسيريه، يتعلق في تطبيع العلاقات السعوديه مع مجموعه البنك الدولي بالسلطه على امريكا ذاتها وهكذا. اما المجموعه دي 3 فهي مخصصه للدول التي تثير يعني مخاوف تتعلق بالاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه، وادراج دول فيها يعني ان الولايات المتحده الامريكيه تتعاون مع معظم طلبات تصدير السلع والتقنيات الحساسه وفق سياسه الافتراض البريزمشن اوف دينايل اللي هي اي ان الاصل هو رفض الترخيص الا اذا وجد سبب استثنائي للموافقه.
1: وبشان تاثير القرار الامريكي على الجانب الاقتصادي للسودان قال السفير المقلي:
0: طبعا اسالك الاتي: تجديد كبير على تصدير التقنيات الامريكيه المتقدمه، صعوبه الحصول على معدات صناعيه متطوره واجهزه الاتصال الالكترونيات حساسه وهكذا واقدع الطائرات والمعدات. طبعا في لو نذكر انه في ده السبب الاساسي في المواسم الذي ادى لتدهور السكك الحديديه وخطوط الجو السودان. كما تعلم انه السودان بظل العقوبات السابقه اللي هي كان وضع السودان تحت غابه الدول الراعيه للارهاب سنه 93 حرم السودان من شراء اي طائره امريكيه سواء ايرباص بوينغ امريكيه او حتى ايرباص اوروبيه، لانها كلها مكونات الانجن بتاعتها كلها مكونات جنرال الكتريك اللي هي الامريكيه. ولذلك ويزرع الغاطرات كل الغاطرات طبعا كذلك يعني اللوكوموتيف بتاعتها كلها غاطرات دي كلها صناعه امريكيه، ولذلك ايضا حرم السودان من استخدام من استيراد هذه القاطرات لصناعه السكك الحديديه والقضيه التدهور التام منذ ذلك الوقت أصبح كلها جراوندد يعني. بعدين طبعا الأكثر خطورة هو الإشارة إلى أسلحة كيميائية، فهي أكثر خطورة سياسية واقتصادية. فالقرار ليس مجرد عقوبة اقتصادية، بل يعني أن الإدارة الأمريكية تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عام 91، وبعدها نعت لديها أن لديها ما يدفعها لاعتبار حكومة سوريا اختبار الأسلحة كيميائية. ولكن طبعا ممكن النهارده ده يجي واحد مثلا تكويشن القرار، واحد يسال السؤال الاول يقول له الولايات المتحده الامريكيه اساسا احنا ما عندنا معلقات، ما عندنا اساسا ما علاقات تجاريه. طبعا ده كلام يعني ما مطابق الولايات المتحده الامريكيه عقوباتها ما في اسمها السكندري سانكشن، اللي هي العقوبات الامريكيه في الاساس لا تنحصر فقط في التعامل الثنائي ما بين الخرطوم وواشنطن ابدا، هي تمتد أثرها إلى كل الدول في العالم. كل الدول في العالم الولايات المتحدة تم تفرض عليها عقوبات إذا إذا إذا إذا تعاملت فيما يتعلق بكل منتوج أمريكي إليها، مثلا لو أو حتى مثلا في النظام المصرفي.
1: أجرت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان نداء سلام السودان دراسة لـ 1667 استبيانا جرى توزيعها على نطاق السودان وللسودانيين في دول الجوار والخليج بهدف التعرف على تصورات السودانيين تجاه الحرب ووقف إطلاق النار والسلام والعدالة وأولويات المرحلة المقبلة. للمزيد حول الموضوع معنا عضو المكتب التنسيقي لمبادرة نداء سلام السودان دكتور عصام عباس خلال استعراضه لنتائج الدراسة.
2: الدراسة حقيقة طلعت بكثير جدا من المؤشرات الأولية. أولى هذه المؤشرات أنه أكثر من 93% من السودانيين داعمين تماما للسلام، ومن المفارقات انه 93% داعمين للسلام، لكن بنجد انه فقط 14% اللي بيثقوا في اتفاقيات السلام. وربما ضعف الثقة في اتفاقيات السلام ناتج من تاريخ السودان المليء بالاتفاقيات المؤسفة. السودان شهد عدد من الاتفاقيات سواء كان في إنجمينا 2003 أو في أديس أبابا 2004 أو كان في أبوجا 2006 أو كان في سي بي اي 2005 أو كان في الدوحة 2010 أو غيرها من الاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات فشلت قبل أن يجف الحبر المكتوب به وانتهت إلى تقاسم سلطة بين الفرق. بالتالي ثقة السودانيين في اتفاقيات السلام ضعيفة جدا، لكن يطالبون بالسلام بنسبة عالية جدا، ودي إحصاءات بتجبر بعد كده متخذ القرار والمفاوض والمناقش والميسر للقضية السودانية أن يستصحب رأي السودانيين. أيضا من السودانيين وبنسبة عالية جدا تفوق 86% أو بنسبة 90% يدعمون المحاسبة، لا بد من محاسبة لمرتكبي الجرائم أيا كان هؤلاء المرتكبين، لكن تتباين آراءهم فيما يتعلق بما هو نظام العدالة المثالي. تساوت تقديرات السودانيين ما بين نظام عدالة هجين يشمل العدالة الوطنية ممزوجة بالعدالة الدولية، حوالي 38% بيروا هذا المزيج، وأيضا 38% بيروا أنه تكون العدالة عدالة وطنية، لكن نسبة ضئيلة جدا هي اللي بتدعم موضوع العدالة الدولية بالنسبة للجرائم المرتكبة والفضائع اللي ارتكبت، لكن 90% بيصروا عليه أنه تكون في عدالة. في نفس اللحظة أن السودانيين ميالين كثير جدا لأنه لازم يتحقق السلام، وبالتالي كان في توافق عالي حول العدالة الانتقالية.
1: يحتفل النوبيون اليوم الثلاثاء باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام، وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية معنا الباحثة في اللغة والتراث النوبي كوثر مرسي. أهلا ومرحبا بك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد إلياب، وكان ذلك عام 2004، وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية، واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية.
1: وقبل الختام مستمعينا الأفاضل، نبقى مع رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية للحديث عن أبرز ما دار في الورشة التي نظمتها شبكة النساء السودانية في نيروبي الجمعة الماضية حول توحيد جهود نساء السودان تجاه قضاياهن المختلفة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم في راديو دبنجة. التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهات السياسية والمهنية والاجتماعية. عشان كده الشبكة النسوية هي شبكة جامعة وفيها كل الفئات حقات المجتمع من النساء السودانيات، سواء كانت سياسيات أو نساء مثقفات أو نساء مجتمع مدني، إضافة للشخصيات المستقلة. الشبكة النسوية أول تظاهر لها أو تجمع لها ضم ما يقارب 55 امرأة اجتمعن جميعهن في نيروبي وحضرا من كافة بقاع السودان، إضافة للمهاجر مثلا أبناء وبنات مناطق يعني، وتحدثا باسم الهامش وبمشاكل المجتمع. والأساس في هذا الاجتماع أن تتوحد كلمة النساء السودانيات وأن تجتمع كلمتهن لإيقاف الحرب وإرسام مبادئ السلام، وهي طبعا خطوة إيجابية وخطوة كبيرة شديد وخطوة مهمة، وتحتاج الدعم من كل الشعب السوداني، وتحتاج كذلك الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. لذلك يعني نحن بنطلب من الشعب السوداني ومن كل النساء السودانيات إنه يعني ينضمن تحت راية الشبكة السودانية للنساء، وينادا بالأهداف والطموحات اللي بتنشدها نساء الشبكة ونساء السودان جميعا.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 3/7 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوة المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون مش خطيره لدرجه انهم مش يفقدوا بس سنهم او نقول لهم عذر، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي الى الوفاه يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئه بالنسبه لصحه الفم والاسنان والعادات الضاره اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطه؟
3: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوي الصباح ومرتين في اليوم دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين بعد مرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكي بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفكي سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي براء إنه أيوة. لسه تتأذى إذا تتجرحوا
2: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
2: نعم.
3: الاثنين التدخين والتنباك دل أول حاجة بيأثر على لون السن، طبعا انه الناس كتير بيشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، إنه تخلي السن قاعد في محله. اللسة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد ما يبدأ يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللسة بتنزف بعد شوية يقوم يلقى السن بتخخل، بعد ما تخخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللسة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية للفقد التام للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت تخط ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعني سرطان، السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك يعني.
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه من تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية، مواد جيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأنه في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان،
3: لسرطان. في بس نقطة أنا عايز أقوله إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه لسه هي أصلا شكلها طبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. السبب لسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف السن تتحرك،
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء الممكن يعمله شنو يعني؟
3: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني دي اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيرون ومنظفوا
2: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
3: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، كان حياتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما بتستعمل الفرشة وحتى بتستعمل المسواك، برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن، إنه زي ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
2: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى بزيادة تقارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق، وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقادة عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنقة قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظمات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة، وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشات بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط التفشي المتسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجان سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن إنه ما في حل عسكري، إنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات

0: شارك في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل. يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار. انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار. دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة. ده دورها وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
1: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص. فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
0: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل. دوره اللي بيكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع. هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة. إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية، أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى، في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا، بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا. لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
1: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية. عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
0: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية. ودي القطاع الخاص، إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية. ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن. غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة.

0: يلاغم معاناه المواطن بانه سعر العملات الاجنبيه حيرتفع وده حياثر على باقي كل السلع المستورده. فلذلك يعني السؤال انا اعتبر انه سؤال مهم والصله صله وطيده، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، و عايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وج، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات تقول ما كان عندها أي قدرات مالية ولا المحفظة ذاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا، فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار أنه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بإنسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الاضطرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخط الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ذاته هتروح بعد شويه ذاته وسيله للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في اطار المصالح المتشابكه ما بين القطاعات دي والحكومه ولا البنك المركزي او كده. تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات. لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذات ما وضح إنه تؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكذا. وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقبل البترولي وكذا. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة بالتسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بيتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلا أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول توزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرار بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جئيمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا، راديو
9: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
11: سامعين الأعزاء، أصدقاء دفتر مشاعر، حبابكم عشرات، ومرحب بكم في رحاب صفحات جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم وكما عودناكم نستمع لدفقة الشعر، دفقة شعرية اخترناها لكم، وهي عبارة عن قصيدة امرأة نقلة للشاعر محي الدين الفاتح. نستمع.
12: وأنا طفل يحبو، لا أذكر كنت أنا يوما طفلا يحبو، لا أذكر كنت أنا شيئا، بل قل شبحا يمشي يكبو. قد أذكر لي سنوات ست ولبضع شهور قد تربو، أتفاعل في كل الأشياء، أتساءل عن معنى الأسماء، والنفس الطفلة كم تشتط لما تصبو. في يوم ما ازدحمت فيه الأشياء، أدخلنا أذكر في غرفة لا أعرف كنت لها اسما، لكني أدركها وصفة. كبرت جسما، بهتت رسما، عظمت جوفا، بعدت سقفا، وعلى أدراج خشبية كنا نجلس صفا صفا. والناظر جاء وتلا قائمة الأسماء، وأشار لأفهرنا جسدا أن كن ألفا. كان الألف. أتذكره إن جلس فمجلسه، إن قام فقامته أرفع، إن فهم فأطولنا إصبع، ولذا فينا كان الألف. كم كان كثيرا لا يفهم، لكن الناظر لا يرحم من منا خطاه الألف. كنا نهديه قطع العملة والحلوى لتقربنا منه زلفا. مضت الأيام ومضت تتبعها الأعوام، أرقاما خطتها الأقلام، انفلتت بين أصابعنا، وصياط الناظر تتبعنا، واللحم لكم والعظم لنا، ومخاوفنا تكبر معنا. صوت الهاوي في الأبدان ضربا رعبا وجعا عنفا، الباعث في كل جنان هلعا فزعا خوفا، والصوت الداوي في الآذان شتما قذفا، نسيتنا الرحمة لو ننسى يوما رقما، أو نسقط في حين حرفا. والمشهد دوما يتكرر، وتكاد سهامي تتكسر، لكأني أحرث إذ أبحر، لا شط أمان لا مرفع، وجراحي كمصاب السكر، لا تهدأ بالا لا تفتر، لا توقف نزفا لا تشفى. وغدت تغرسنا الأجراس، وتكتم فينا الأنفاس، وتبعثرنا شيئا حائر، للناظر منا يتراءى وهما في العين له الناظر. في الفصل على الدرب وفي البيت يشكين القول كمثل الصمت، الصوت إذا يعلو فالموت، فانفض بداخلنا السامر، وانحسرت آمال الآتي من وطأة آلام الحاضر. لكني أذكر في مرة من خلف عيون الرقباء، قلنا ثلة. قادتها الحيرة ذات مساء للشاطئ في يوم ما، إذ قامت في الضفة نخلة تتعالى رغم الأنواء، تتراقص في وجه الماء، فإذا من قلتنا قلة، ترمي الأحجار إلى الأعلى، نرمي حجرا تلقي ثمرا، نرمي حجرا تلقي ثمرا، حجرا ثمرا، حجرا ثمرا، مقدار قساوتنا معطاء. يا روعة هاتيك النخلة. يا روعة هاتيك النخلة، كنا بحجارتنا ندنو، كانت ترنو وبنا تحنو، تهتز وما فتئت جذلا من ذاك الحين، وأنا مفتون بالنخلة، والحب لها وليوم الدين مطبوع في النفس الطفلة. من ذاك الحين وأنا مفتون بالنخلة، والحب لها وليوم الدين مطبوع في النفس الطفلة. لا أعرف درسا أعجبني إلا والقصة عن نخلة. ومضت أيام، جف الصحف، رفعت أقلام، فإذا أعوام الدرس المرة مقضية، وبدأنا نبحث ساعتها عن وهم يدعى الحرية. كانت حلما راودني والنفس صبية، تتعشق أن تغدو يوما نفسا راضية مرضية، تتنسم أرج الحرية، لكن ارتجت خطواتي وارتدت في ذاتي، ذاتي في وجهي فرح حضري، لكن في صدري من صغري أحزان حرة بدوية. وكدت أساق إلى الإيمان أن الإنسان قد أوجد داخل قضبان، والبعض على البعض السجان في سجن يبدو أبديا، فالناظر موجود أبدا في كل زمان ومكان. وتهيأ لي أن الدنيا تتهيأ أخرى للطوفان، وأنا إذ أمشي أتعثر، لكأني أحرث إذ أبحر، لا شط أمان لا مرفأ، وجراحي كمصاب السكر، لا تهدأ بالا لا تفتر، لا توقف نزفا لا تشفى. أعوام تغرب عن عمري وأنا أكبر، لأفتش عن ضلع الأيسر وتظل جراحي مبتلة، تتعهد قلبي بالسقيا. أتطلع لامرأة النخلة تحمل عني ثقل الدنيا، تمنحني معنى أن أحيا. أتطلع لامرأة النخلة.
11: ومن مساهمات الأصدقاء اللي وردتنا عبر بريد البرنامج، استمع لمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير بعنوان بكرة يا الخرطوم تعودي.
13: بكرة يا الخرطوم تعودي، ويرجع الزمن المعافى، بكرة تخطر المواسم بعد ما طول جفافة، ويرجع الوطن المسالم والزمن يطوي المسافة، نلقى كل الناس قرايب زايدة حنية ورهافة، وبرضو نلقى الناس حبايب حتى لو بان اختلافة، وناس بنسون المصايب وناس تطايب بلطافة، يا حليل وطني المسالم ولمة الناس القيافة. بكرة يا الخرطوم تعودي ضاوية بالأفراح تمام، من ركام الخوف تطلي شامخة يا أرض الكرام، تصحي تدعافي وتكوني صامدة من بعد الحطام، تنفضي الأحزان تقومي وتنشري الخير والسلام، تنفضي الأحزان تقومي وتنشري الخير والسلام. عبد الله الناير.
11: وأخيرا نستمع إلى وادي الغيوب مع صديق البرنامج تاج الدين محمد مسمر.
14: وادي الغيوب اتفرقت قبل قطها، مالت رموش الشمس الغروب، السرب للسماء بالسحاب، اجرت الليل بالهبوب، رسمت صدى صوتك شبح، هوت متاهة على الدروب، حضنت نواحيك السراب، استقبلك واديك ويوب، ريحك على المجهول قنت، يتوطى جمرته هبر، الشاب في ملموج جبال ما لاقى سحل الخطب بر ويتبادلك قول الشكوك ويتهوق ويجسرك عبر حات البيت يقع عساك مكسور جناحك ما جبر واقف على الصي الغريب ما بقى جاك من نور وهج غرقت براحاتك ظلام مهجورة في جب اللجج ما شبا حيل ساقك سند ما طاف سماك الصوت هرج صبحة مغانيك زي كهوف أمل خيوط خوف تنسج أجمع عصب روحك في عين وفق ذاتك بعيد أمسح طشاش عينك وشوف ريح المدى العاصف شديد شمس الغياب ما فقعت ما هل يومك من جديد لملم شتات ماضيك عود بطن وجود واقعك أكيد تهدي مسمر.
11: وهكذا أصدقائنا انطوت آخر صفحات دفتر مشاعر لهذا الأسبوع. لا من نلقاكم الأسبوع القادم، كونوا دوما بخير وإلى لقاء.
9: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
10: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
9: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني، وأضاف في هذا الخصوص:
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين الأسلحة أو تخزين المعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق، وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا، ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعا لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذا لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدناً وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة، وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنا وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط التفشي المتسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكر الجاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجان سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف الجاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين تحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على النيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجية على النيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم ردود الفعل حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنع الهجوم على مدينة الأبيض.
1: مسألة الأبيض والاستهداف اللي جاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف.
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين.
8: دلالات قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات السودانية.
9: أعتقد أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالقيودات على التصدير للسودان، وقرار يمكن أكثر قرارات طلعت في الآونة الأخيرة.
8: وكذلك سنتابع إضاءات حول دراسة أجرتها مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان حول تصورات السودانيين بشأن الحرب والسلام.
10: استطلاع نداء سلام السودان والاي جي بي اس للحصول على تصورات السودانيين فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فيما يتعلق بالصراع.
8: إحاطة حول ورشة شبكة النساء السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
11: التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها إنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاتهم.
8: نبدأ الجولة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض، حيث عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا جلسات بشأن مشروع قرار دولي يدعو إلى منع الهجوم على مدينة الأبيض. وفي سياق ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد تحالف تأسيس في بيان له أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر استهداف المدن التي تضم قواعد عسكرية أو منشآت ذات طابع عملياتي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تجوت لسان لجولة السودان اليوم.
1: طيب، فيما يتعلق بموضوع القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاص بالوضع في الأبيض ومحيط الأبيض. عموما نحن نرحب بتحالف السودان التأسيسي بأي جهد دولي ساعي لتحقيق السلام والاستقرار والبحث عن كيفية الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تعالج الأزمة وتوقف الحرب وفي نفس الوقت تفتح الطريق يعني سلام مستدام في البلاد. الأمر الآخر لتحقيق السلام طريق واحد ولوقف الانتهاكات الخاصة بالحرب وبأوضاع معارضة أوضاع الإنسانية، الطريق اتجاه واحد وهو قبول الطرفين الأساسيين للجلوس والتوصل لاتفاق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الإنساني عبر هدنة إنسانية أو عبر اتفاق إنساني يفتح الطريق لوقف إطلاق النار، وأي مناشدة أخرى خارج الإجراء السليم المعلوف تبقى مناشدة للعلاقات العامة، ما بتترك أي أثر في الأرض، لا توقف الحرب، لا تعالج الوضع الإنساني، ولا تسكت صوت البندقية. وبالتالي المناشدات الدولية التي تأتي من هنا وهنالك في النهاية للأغراض العامة، ولكن لا تغير من واقع المشهد في الأرض. الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض. شاهدنا شكل الهجمات التي تمت على أم صميمة، الهجمات التي تمت على الحمادي، الدبيبات، كازقيل وكل المنطقة المحيطة حتى الدلنج وطريق الغربي يعني مرورا بالخوي والنهوت، وكذلك الطريق الشمال الشرقي اتجاه بارة. كل المواطنين الموجودين في المنطقة دي دفعوا ثمن غالي جدا جدا بسبب المتحركات التي تخرج من الأبيض وتهاجم المواقع. تم تهجير كل الناس الموجودين وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
8: وحول كيفية حماية المدنيين وتجنيبهم من الهجمات على المدينة قال أحمد توقت لسان في هذا الخصوص:
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف. ما في مواطن بيتعرض، لكن طبيعي جدا في أحيانا بتحصل يعني زي ما بقوله يعني النتائج ما مقصودة لهدف مقصود، والهدف المقصود هو الوجود العسكري الموجود في المنطقة والمواقع والمراكز ومنصات الانطلاق، المسيرات، مخازن الذخائر والوقود والأسلحة ومراكز القيادات وغرف العمليات. هذه هي المناطق المستهدفة. وبالتالي نحن في تحالف السودان التأسيسي أكدنا مرارا وتكرارا بأن الطريق مفتوح لأي مواطن يريد أن يخرج، ما في أي يعني استهداف لمواقع مدنية، والمقصود ما المدني ولا ممتلكاته ولا يعني مساكنه ولا يعني عقاراته ولا يعني مقرات عمله، بقدر ما هو المستهدف هو التواجد العسكري الظاهر والواضح للعيان وللمواطن حتى المواطن الموجود في الداخل. لذلك التقرير الذي صدر من مجلس الأمن يعني التقرير فيه جوانب إيجابية، نحن أمننا على قبولنا بأنه يعني نتعامل مع أي جهة تريد أن تتحقق في القضايا المرتبطة بالانتهاكات في الوقت الذي فيه الفلول وسلطة الحركة الإسلامية في بورسودان ترفض بشكل قاطع وهذه ليست هي المرة الأولى اللي رفضت أي جهد دولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل قواتهم. وهذا الحروب دليل على أنهم متورطين ليس فقط في استعمال السلاح الكيميائي لسبب في دمار هائل وللبنية وللبيئة وللإنسان السوداني، ولكن لنتيجة ارتكابهم لانتهاكات فظيعة وتصفيات عرقية.
8: وفي المقابل وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض بيان تأسيس في تعليق لراديو دبنجا بالغريب، موضحا أن اعتماد التحالف على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسة قوات الدعم السريع التي لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين. للمزيد حول الملف نتابع تعليق الكاتب والمحلل السياسي قرش.
2: طيب البيان بتاع التأسيس بيعتمد الغريب يعني بيعتمد على القانون الدولي الإنساني في تقديم دفعاته بضرورة مهاجمة مدينة الأبيض،

0: في مهاجمة المدن التي توجد فيها قوات عسكرية أو توجد فيها أهداف عسكرية أو توجد فيها يعني مخازن للأسلحة ومخازن للمعدات الحربية، ولكن مع أخذ التحوط والحذر إذا كانت هذه المدينة مأهولة بالسكان. المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للاسلحه او تخزين للمعدات الحربيه او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الحلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنيه في اعيان مدنيه ووسط الاحياء السكنيه. طيب المجتمع الدولي اكد مرارا وتكرارا انه لا يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني في هذه الحرب، وهو يطالب بوقف الحرب، يطالب الطرفين بوقف الحرب، ولكن الدعم السريع ليست له أي مشروعية في الوجود السياسي أو العسكري، هو مجرد قوات متمردة، قوات معتدية، قوات يجب لجمها ووقفها عند حدها. الجيش السوداني طبيعي جدا يحتل مدن كانت قد احتلتها قوات تأسيس، لأنه الطبيعي هذه المدن أن يكون موجود فيها الجيش السوداني وليس موجود فيها قوات الدعم السريع، لكن هذا لا يعطي الجيش أيضا الحق في ضرب المواقع المدنية، وعلى الجيش أن يميز أيضا في قصة الطيران ما بين الأعيان المدنية وما بين الأهداف العسكرية. الدعم السريع كل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والتجمعات الدولية أكدت على أنه إنها لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل، لا تحترم بحكومة تأسيس، ولا ويعني ما في أي وجود شرعي قانوني دولي، ولا في أي احتراف إقليمي بما يعرف بحكومة تأسيس، وبالتالي هي مجرد قوات معتدية، يعني هي ليست قوات منازعة، هي قوات معتدية، وبالتالي لا يمكن معاملتها معاملة الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده حق الوجود العسكري لأنه هو جيش قانوني وجيش تم الاعتراف به باتفاقية 54، وهو يعني ضمن مؤسسات الدولة السودانية اللي أعلنت استغلالها عام 56، كونه أنت معترف بدولة 56 أو ما معترف بهذا شيء ثاني، لكن دي الدولة المحتربة عالميا والمحتربة إقليميا كويس، ولكن هذا لا يعطي الجيش حق الحكم ولكن يعطيه حق الوجود العسكري. أما بالنسبة للدعم السريع فليس له حق الوجود العسكري ولا ليس له حق الوجود السياسي، وهو الآن يحكم وموجود الآن بوضع اليد. هذا الوضع الأفضل أن يناقش في أوضاع سياسية، أن يناقش بالتفاوض، وأن يناقش بالوسائل المدنية والسلمية، أن يتم تصفية هذه القوات بالطرق التفاوضية، وده اللي بيعزز المطالب الدولية والإقليمية والمحلية بوقف الحرب والانتقال للعملية السياسية.
1: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فرض قيود على الصادرات السودانية على خلفية اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد. وللحديث عن دلالات هذا القرار وتداعياته والمحتمل على السودان سياسيا ودبلوماسيا ينضم إلينا السفير الصادق المقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفتكر أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير تصدرات السودان والتصدير للسودان، وقرار يمكن من أكثر القرارات طلعت في الآونة الأخيرة، لأنه أساسا هو معتمد على مسألة خطيرة جدا أو بيستند مسألة خطيرة، هي يعني تعلق بالاتهام الولايات المتحدة الأمريكية للجيش السوداني باستخدام الأسلحة الكيميائية. ولذلك القرار ذاته في حد ذاته أنا أفتكر إنه يعني هو يعني في سلسلة من القرارات التي والإجراءات اتخذها الولايات المتحدة الأمريكية يعني منذ أن انتقلت من سياسة الجزرة اللي هي تتعلق بالدبلوماسية وتتعلق بالعقوبات الخفيفة التارجت ساكشن اللي هي ضد الأشخاص وكده إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته إنه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرار

0: قرأت ضد أيضا ضد الموضوعات الأسلحة الدفاعية. وهناك أيضا هناك مشروع قرار مشروعي قرار ومشروع قرار مهم جدا أمام الكونغرس، اللي هم ده يعني ده فوض القرار ده في ظل ثلاثة شهور، في ظل 3 أشهر، بيخوف إدي الصلاحية للخارجية الأمريكية إنها تمول بعثة حفظ السلام في السودان. طبعا الولايات المتحده بالجانب بتولى الجانب التمويلي، اما الجانب بتاع القوات ذاته وعناصر حفظ السلام دي كلها قادمة تكون قوات افريقيه او قوات مقترنة او متعدده الجنسيات، ممكن تكون في اطار اليوساف اللي هي دي اليوساف ستاند باي فورس في شرق احتياطي، اللي هي احتياطي القوات في شرق افريقيا. فدي كلها يعني حقيقه وانتهت حسا باخر قرار ده بتاع القيود التصدير على السودان المتحده في اطار الخطوره، انه في اطار استخدام تهمه اتهام السودان او الجيش السوداني استخدام اسلحه الكيميائيه.
1: وحول دلالات انتقال القرار من المستوى ب الى دال سري قال السفير المقلي:
0: طبعا القرار ده هو اكيد الولايات المتحده من تشتغل الان انتقلت الجزره الى سياسه العصا. طيب شنو الانتقال السودان من المجموعه با الى المجموعه دي 3؟ ودي مثلا نقطه خطيره جدا من واسطه. انتقال السودان من المجموعه بي الى المجموعه دي 3 في لوائح التصدير الامريكيه اللي يسموها اكسبورت ادمنستريشن اند ريجوليشن اي ار، ليس مجرد تغيير اداري بل له اثار قانونيه وسياسيه خطيره جدا. اولا ماذا تعني المجموعه با؟ المجموعة بقى تضم الدول التي لا تعد محل قلق خاص تتعلق بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، ولذلك تتمتع بقدر أكبر من المرونة في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الأمريكية الخاضعة للرقابة. انتقال السودان إليها بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2020 كان جزء من معاهدة تطبيع اللغة السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت عارفين طبعا التطبيع ده تم في بين الولايات المتحدة يتعلق بالغرور التيسيرية، يتعلق في تطبيع اللغة السعودية مع مجموعة بنك الدول بالسلطة على أمريكا ذاتها وهكذا. اما المجموعه دي 3 فهي مخصصه للدول التي تثير يعني مخاوف تتعلق بالاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه، وادراج دول فيها يعني ان الولايات المتحده الامريكيه تتعامل مع معظم طلبات تصدير السلع والتقنيات الحساسه وفق سياسه الافتراض البريزمشن اوف دينايل، اللي هي اي ان الاصل هو رفض الترخيص الا اذا وجد سبب استثنائي للموافقه.
1: وبشان تاثير القرار الامريكي على الجانب الاقتصادي للسودان قال السفير المقلي:
0: طبعا اثاره كالاتي: تشديد كبير على تصدير التقنيات الامريكيه المتقدمه، صعوبه الحصول على معدات صناعيه متطوره واجهزه الاتصال الالكترونيات الحساسه وهكذا واقدع الطائرات والمعدات. طبعا في لو نذكر انه في ده السبب الاساسي في المواصل الذي ادى لتدهور السكك الحديديه وخطوط الجو السوداني. كما تعلم انه اسوان بظل العقوبات السابقه اللي هي اللي كان وضع اسوان تحت غاب الدول الراعيه للارهاب سنه 93، حرم اسوان من شراء اي طائره امريكيه سواء اير باص بوينغ امريكيه او حتى اير باص اوروبيه، لانها كلها مكوناتها مكونات الانجن بتاعتها كلها مكونات جنرال الكتريك اللي هي الامريكيه. ولذلك ويزرع الغاطرات، كل الغاطرات طبعا كذلك يعني اللوكوموتيف بتاع ده كلها غاطرات، دي كلها صناعه امريكيه، ولذلك ايضا حرم السؤال من استخدام من استيراد هذه الغاطرات لصناعه السكه الحديديه والخطيه. التدهور التام منذ ذلك الوقت اصبح كلها جراوند يعني. بعدين طبعا الاكثر خطوره هو الاشاره اسلحه كيميائيه، فهي اكثر خطوره سياسيه واقتصاديه. فالقرار ليس مجرد عقوبة اقتصادية بل يعني أن الإدارة الأمريكية تطبق العقوبات الموصوة عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عام 91، وبعد أن لديها ما يدفعها لاعتبار حكومة السودان استخدام أسلحة كيميائية. ولكن طبعا ممكن النهارده ده يجي واحد مثلا تكويشن القرار، واحد يسأل السؤال الأول يقول الولايات المتحدة الأمريكية أساسا احنا ما عندنا أساسا معالجات تجارية. طبعا ده كلام يعني ما مطابق الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها ما في اسمها السكندري سانكشنز، اللي هي لغتها الامريكيه في الاساس لا تنحصر فقط في التعامل الثنائي بين الخرطوم وواشنطن ابدا، هي تمتد اثرها الى كل الدول في العالم. الولايات المتحده تم تفرض عليها عقوبات اذا تعاملت فيما يتعلق بكل منتوج امريكي اليها، مثلا لو او حتى مثلا في النظام المصرفي.
1: أجرت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان نداء سلام السودان دراسة ل 1667 استبيانا جرى توزيعها على نطاق السودان وللسودانيين في دول الجوار والخليج بهدف التعرف على تصورات السودانيين تجاه الحرب ووقف إطلاق النار والسلام والعدالة وأولويات المرحلة المقبلة. للمزيد حول الموضوع معنا عضو المكتب التنسيقي لمبادرة نداء سلام السودان دكتور عصام عباس خلال استعراضه لنتائج الدراسة.
2: الدراسة حقيقة طلعت بكثير جدا من المؤشرات الأولية. أولى هذه المؤشرات أنه أكثر من 93% من السودانيين داعمين تماما للسلام، ومن المفارقات انه 93% داعمين للسلام، لكن بنجد انه فقط 14% اللي بيثقوا في اتفاقيات السلام. وربما ضعف الثقه في اتفاقيات السلام ناتج من تاريخ السودان المليء بالاتفاقيات المؤسفه. السودان شهد عدد من الاتفاقيات سواء كان في انجمينا 2003 او في اديس ابابا 2004 او كان في ابوجا 2006 او كان في سي بي اي 2005 او كان في الدوحه 2010 وغيرها من الاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات فشلت قبل أن يجف الحبر المكتوب به وانتهت إلى تقاسم سلطة بين الفرقاء. بالتالي ثقة السودانيين في اتفاقيات السلام ضعيفة جدا، لكن يطالبون بالسلام بنسبة عالية جدا، ودي إحصاءات بتجبر بعد كده متخذ القرار والمفاوض والمناقش والميسر للقضية السودانية أن يستصحب رأي السودانيين. أيضا من السودانيين وبنسبة عالية جدا تفوق 86% أو بنسبة 90% يدعمون المحاسبة، لا بد من محاسبة لمرتكبي الجرائم أيا كان هؤلاء المرتكبين، لكن تتباين آراءهم فيما يتعلق بما هو نظام العدالة المثالي. تساوت تقديرات السودانيين ما بين نظام عدالة هجين يشمل العدالة الوطنية ممزوجة بالعدالة الدولية، حوالي 38% بيروا هذا المزيج، وأيضا 38% بيروا أنه تكون العدالة عدالة وطنية، لكن نسبة ضئيلة جدا هي اللي بتدعم موضوع العدالة الدولية بالنسبة للجرائم المرتكبة والفضائع اللي ارتكبت، لكن 90% بيصروا عليه أنه تكون في عدالة. في نفس اللحظة أن السودانيين ميالين كثير جدا لأنه لازم يتحقق السلام، وبالتالي كان في توافق عالي حول العدالة الانتقالية.
1: يحتفل النوبيون اليوم الثلاثاء باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام، وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية معنا الباحثة في اللغة والتراث النوبي كوثر مرسي. أهلا ومرحبا بك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد إلياب، وكان ذلك عام 2004، وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية، واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية.
1: وقبل الختام مستمعينا الأفاضل، نبقى مع رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية للحديث عن أبرز ما دار في الورشة التي نظمتها شبكة النساء السودانية في نيروبي الجمعة الماضية حول توحيد جهود نساء السودان تجاه قضاياهن المختلفة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم في راديو دبنجة. التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاتهم السياسية والمهنية والاجتماعية. عشان كده الشبكة النسوية هي شبكة جامعة وفيها كل الفئات حقات المجتمع من النساء السودانيات سواء كان سياسيات أو نساء مثقفات أو نساء مجتمع مدني إضافة للشخصيات المستقلة. الشبكة النسوية أول تظاهر لها أو تجمع لها ضم ما يقارب 55 امرأة اجتمعن جميعهن في نيروبي وحضرا من كافة بقاع السودان إضافة للمهاجر مثلا أبناء وبنات مناطق يعني وتحدثا باسم الهامش وبمشاكل المجتمع. والأساس في هذا الاجتماع أن تتوحد كلمة النساء السودانيات وأن تجتمع كلمتهن لإيقاف الحرب وإرسام مبادئ السلام، وهي طبعا خطوة إيجابية وخطوة كبيرة شديد وخطوة مهمة وتحتاج الدعم من كل الشعب السوداني وتحتاج كذلك الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. لذلك يعني نحن بنطلب من الشعب السوداني ومن كل النساء السودانيات إنه يعني ينضمن تحت راية الشبكة السودانية للنساء وينادا بالأهداف والطموحات اللي بتنشدها نساء الشبكة ونساء السودان جميعا.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 3/7 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
3: السلام عليكم. بداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية في صحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها يمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة، احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات غير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبير في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن، حتى المجاور يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تتأذى هي لازم تجرحه،
2: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير، هي طبعا التدخين والتنباك.
2: نعم.
3: الاثنين التدخين والتنباك دل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللسة بتلتهب، اللسة بعد ما اللسة دي هي وظيفتها الاساسية انها تمسك السن، هنا تخلي السن قاعد في محله. اللسه بعد فتره مع التدخين الطويل والتنباك فتره طويله وعلى اهتمام بصحه الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدل السن بتنزف، اللسه تنزف بعد شويه تقوم السن تتخفل، بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمه وما في سوس، لكن لانه اللسه تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهايه للفقد التام للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيسفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللسة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللسة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو فاتت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في نهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية، المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباء، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، تاخذ اللون في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لانه لكن انه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: لسرطان في بس نقطة انا عايز اقولها، انه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس او كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الاسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لانه لسه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن او يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل اللي لسه ينزف أسنان تتحرك،
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات دين سنها.
2: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء الممكن يعمله شنو؟ يعني
3: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، فهو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني دي اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بأنه يحاول يستعملوا طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيلون ومنظفوا
2: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
3: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، الحياة تنظف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة للأسنان، ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم ننظف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقولها منه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن، إنه زي ينظف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
2: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بور سودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذ الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11000 شخص نزحوا حديثاً في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تقارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم 3 السودان وجبهة تحرير شعب التجراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التجراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المعتقلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنغا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة، من بينها حركة تحرير السودان وممثل الحراك الوطني بقيادة التيجان سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنغا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنغا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: بنا.
1: الديوان.
2: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما, ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
3: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان من البكالوريوس أو الدبلومة. يعني في تخصصين، أنا كنت أعرف شرح لكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم، طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا أصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، أنه هو شكله كيف، عمقه كم، أفقي رأسي مايل، نوعه شنو. فبجي المهندس التعدين بجي بشوف ينتج يكشف الأرض من فوق ولا أندرغراوند، يعني بسموها أندرغراوند تحت، بجي بعد إننا هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في أي حتة، لأنه البير عنده مواصفات برضه، ولك تعمل في حتة عالية لسنه المياه الأمطار والخيران ما يجي يعني، وبعدين من البير ده تمشي للمعدن إن شاء الله بحاجة أفقية. طبعا لها شروط وفيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهوية وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبة بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الأرض ويكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو أتحرك من اللي بتعرف يعني كل ما صباح وكل ساعة بتصفت أنه في حركة عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده، وفي تدعيم فوق بتشال لابس ليل الهلمنت اللي هو البطاقين تحت الخوزة ما الخوزة دي، وفيها بطارية، وبعدين في رصل للغازات، وفي شروط للتفجير برضو، تفجير لأنه تطلع غازات، تفجير أصلا غازات، كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين، لكن في النهاية كلها ترجع بتلقى غازات، أول ما تفجر كل الخراطيش بتاعت التفجير دي بتلقى غازات، وغازات سامة كمان، فيها كبريت، في ثاني، في أول أكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من التعري. فأنت لازم تعمل تهوية قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي بتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضو بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل اساسا في الذهب ده، انت تيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضو جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليه التريتمنت، معالجة الذهب اللي هو بيسوى كان بالزيبق أو الزيبق أو السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع والبلد عدد كبير من الـ من الـ من الـ من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مرة قلنا دارين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركة السودانية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، كم مرة قلنا عليه جينا و يعني يدعمنا في أنه في معامل وفي ده، لكن طبعا أنفرشنت لي ما ما جانا طبعا، ما عندنا طعم من اي حاجه، لكن في مهندسين خريجين معانا، وفي دكاتره برضه من الجامعه ذات ومش تعينوا في الشركه السودانيه، فديل عندهم يعني ده بيساعدوا في عمليه الارشاد والمراقبه، المراقبه الصحيه والمراقبه الانتاج، وكيف يتعامل مع الزئبق وكيف يتعامل مع الصيانات يعني. فده يعني ده الحته الوحيده الواحد ممكن او المجموعه بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا، او الجامعات تساهم في عمليه التعدين يعني. نعم
2: دكتور يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مرة تانية، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يستطيع السودان او يستطيع او الدولة السودانية يعني يمكن ان تعود وتعمر وتحقق تنمية واستقرار اقتصادي؟
3: هو في الظروف الغير طبيعيه اللي هسه شغال فيها، اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شويه على رجلينها يعني، لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغله بتاعت التعدين دي، ويكون تعدين منظم وينتج اكثر. وهسه في فارق كبير جدا في التهريب وفي اللص الذاتي، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد، فاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده، وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينها بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها، لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدولة بتستفيد منها في الوقوف على رجليها طبعا. دي مرحلة مهمة جدا في أن الدولة تقيف، بعدين توقف مؤسسات تانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي وما عارف مين السياحة، والمؤسسات دي تقيف على رجليها. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفته عالية جدا، عشان تعدي بطريقه بيرفكت ده تكلفه عاليه جدا، البلدوزر ده ب 500,000 دولار، فتكلفه عاليه جدا يعني. انت لازم الدوله تقف على رجلينها عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم، ياخذوا نفس شويه، يعيدوا قوانين

0: الملح الرخزات تكون بطريقة يعني كويسة. وفي عندهم إمكانيات، أنا أفتكر أنه في إمكانيات في مجال التعليم، لأنه مثلا الجيولوجيا عندها مكاتب، أنا ما أعرف المكاتب دي، زمان كان في مكاتب كبيرة جدا، مكاتب بالإقليمية. الشركة السودانية ما عندها هسه الآن، الشركة السودانية للموارد المعدنية ما عندها مكتب أصلا، في مكتب مكتبات محددة، لكن الجيولوجيا دي في أي حتة في أي ولاية في أي محافظة عندها مكاتب وعندهم إمكانيات. كان زمان أنه يعني مراقبة التعدين العاجلي كله عن طريق المكاتب الإقليمية دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في إشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكلة شنو. يعني أنا بتذكر قبل فترة برضو الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا لفت على أساس نشوف التعديل عشوائي في بدايته. كان في إشكال، يعني ناس بيشكوا في الشمالية في تدمير للبيئة الجيولوجية والبيئة الصحية والبيئة التعدينية كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم، مشوا ليبوا شركة تعدين أهلي شغال بالبورشافيل، اللي هي اللي اسمها شنو بورشافيل دي، البوكلين سموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا أي نقطة ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغاية ما هو ولات ما قدر يطلع، يعني دخل نفسه في حفرة كبيرة ضخمة جدا، حفرة ما تتخيل أصلا. قالوا حتى البوكلين ده ما قدر يطلع إلا يعني بيجوا يعالجوا كيف يمرقوا من الحفرة دي بدون ما يطلع أي نقطة ذهب. فأنا بفتكر أنه يعني في ناس في إمكانيات عند الناس، ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الأمور والتعدين يمشي بطورة بيرفكت، يكون بطريقة منتظمة.
1: طيب دكتور نحن إن شاء الله في ختام هذا الحوار، يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني قلنا لك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني هل يعني في أمل أنه المسألة تكون أفضل، تكون أحسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد الدورة الاقتصادية السوداء، يعني اقتصاد أسود، الدولة ما عارف الموارد دي ماشي وين، القروش دي ماشي وين، العائدات ماشي وين، الحاجة دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا أفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب ده تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا في مواضيعهم وفي مواضيع طبعا هم، لأنه أصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الأمور يعني المخالفة للقوانين. لكن إن شاء الله بفتكر أنه في شغل يكون في عندنا بيز بتاع قاعدة كبيرة جدا بتاع معادن موجودة في السودان. يعني أنا أديك مثال، حفرة النحاس دي اشتغلوا فيها خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، خمسة دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بيسموه حفرة على دينار دي، أنتجوا فيها على دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغلة في منطقة باشورة ورنقة، وفي نهر اسمها نهر أمبلشة وإدة، يمكن أنت كنت عايشة في جنوب دارفور. ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكوب في بحر العرب تقريبا. فده مقترح أنه يكون في سد ينتج الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في إنتاج

0: ذاك النحاس يعني إنتاج يكون إنتاج فاينل برودكتس يسمى شو إنتاج نهائي للنحاس، لأنه تصدير النحاس مكلف برضو، نسبة بسيطة جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيبلغ قيمة. فأنت لازم تركز زيادة، تعمل 100% تعمل نحاس تعمل أسلاك وكده. فإقامة مصنع وقالوا في ثروة غابية كبيرة جدا ممكن بستنة المنطقة دي واستغلاله للسودان ده كله، يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر، أضرب في 50 ده مليار طن، مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواحدة، يعني من الحاجات الإسلام يعني الشعب الإسلامي ممكن يستفيد من قدام. وفي مشاريع في لنقسنة برضو في مناطق غير مكتشفة في لنقسنة، وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفة أكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابوا كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% لأنه تدخل الفرن، فدي ما بتشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسها في شركات كثيرة على الحليب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي نسبة كبيرة، مليار طن من الحديد ده نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا. ومعادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضو في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب. وصحيح في معادن كثيرة، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني في ناس يقول لك يا قد ذهب ده كمية كذا، أنا شخصيا ما أعرف كمية الموجودة الاحتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر فيه كميات كبيرة جدا من الذهب، وفي مناطق لسه مكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنة دي هسي فيها ذهب كميات كبيرة جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعدة يعني. بفتكر انه في ابو جيبها برضه فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسيه برضه فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيره جدا مختلفه في السودان. يعني ان شاء الله باذن الله كان استقرار البلد، لان البلد اصلا زراعيه وحيوانيه، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
1: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لمن تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا، البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
0: هل هي مرض معدي؟
1: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
0: الأعراض
1: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين. وبرضه بيكون في ألم في عضلات في في في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله. وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
0: هل هي مرض متوطن؟
1: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في في برنامج صحي في النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتصهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
0: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
1: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية، بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو وبالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك، الواحد بيخش في صدمة. وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
0: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
1: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في في في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض، وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان، ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني، وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية، في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذ الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11000 شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشات بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم، وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود والبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على النيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارج على النيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على النيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على النيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو عام 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم ردود الفعل حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنع الهجوم على مدينة الأبيض.
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف.
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين.
8: دلالات قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات السودانية.
9: أعتقد أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالقيودات على التصدير للسودان، وقرار يمكن من أكثر القرارات طلعت في الآونة الأخيرة.
8: وكذلك سنتابع إضاءات حول دراسة أجرتها مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان حول تصورات السودانيين بشأن الحرب والسلام.
10: استطلاع نداء سلام السودان والاي جي بي اس للحصول على تصورات السودانيين فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فيما يتعلق بالصراع.
8: إحاطة حول ورشة شبكة النساء السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
11: التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها إنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاته.
8: نبدأ الجولة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض، حيث عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا جلسات بشأن مشروع قرار دولي يدعو إلى منع الهجوم على مدينة الأبيض. وفي سياق ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد تحالف تأسيس في بيان له أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر استهداف المدن التي تضم قواعد عسكرية أو منشآت ذات طابع عملياتي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تجوت لسان لجولة السودان اليوم.
1: طيب، فيما يتعلق بموضوع القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاص بالوضع في الأبيض ومحيط الأبيض، عموما نحن نرحب بتحالف السودان التأسيسي بأي جهد دولي ساعي لتحقيق السلام والاستقرار والبحث عن كيفية الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تعالج الأزمة وتوقف الحرب وفي نفس الوقت تفتح الطريق لي يعني سلام مستدام في البلاد. الأمر الآخر لتحقيق السلام طريق واحد ولوقف الانتهاكات الخاصة بالحرب وبأوضاع معارضة أوضاع الإنسانية، الطريق اتجاه واحد وهو قبول الطرفين الأساسيين للجلوس والتوصل لاتفاق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الإنساني عبر هدنة إنسانية أو عبر اتفاق إنساني يفتح الطريق لوقف إطلاق النار، وأي مناشدة أخرى خارج الإجراء السليم المعلوف تبقى مناشدة للعلاقات العامة، ما بتترك أي أثر في الأرض، لا توقف الحرب، لا تعالج الوضع الإنساني، ولا تسكت صوت البندقية. وبالتالي المناشدات الدولية التي تأتي من هنا وهنالك في النهاية للأغراض العامة، ولكن لا تغير من واقع المشهد في الأرض. الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض. شاهدنا شكل الهجمات التي تمت على أم صميمة، الهجمات التي تمت على الحمادي، الدبيبات، كازقيل، وكل المنطقة المحيطة حتى الدلنج والطريق الغربي يعني مرورا بالخوي والنهوت، وكذلك الطريق الشمال الشرقي اتجاه بارة. كل المواطنين الموجودين في المنطقة دي دفعوا ثمن غالي جدا جدا بسبب المتحركات التي تخرج من الأبيض وتهاجم المواقع. تم تحجير كل الناس الموجودين وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
8: وحول كيفية حماية المدنيين وتجنيبهم من الهجمات على المدينة قال أحمد توقت لسان في هذا الخصوص:
1: مسألة الأبيض والاستهداف اللي جاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف. ما في مواطن بيتعرض، لكن طبيعي جدا في أحيانا بتحصل يعني زي ما بقوله يعني النتائج ما مقصودة لهدف مقصود، والهدف المقصود هو الوجود العسكري الموجود في المنطقة والمواقع والمراكز ومنصات الانطلاق، المسيرات، مخازن الذخائر والوقود والأسلحة، ومراكز القيادات وغرف العمليات. هذه هي المناطق المستهدفة. وبالتالي نحن في تحالف السودان التأسيسي أكدنا مرارا وتكرارا بأن الطريق مفتوح لأي مواطن يريد أن يخرج، ما في أي يعني الاستهداف لمواقع مدنية، والمقصود ما المدني ولا ممتلكاته ولا يعني مساكنه ولا يعني عقاراته ولا يعني مقرات عمله، بقدر ما هو المستهدف هو التواجد العسكري الظاهر والواضح للعيان وللمواطن، حتى المواطن الموجود في الداخل. لذلك التقرير الذي صدر من مجلس الأمن يعني التقرير فيه جوانب إيجابية، نحن أمننا على قبولنا بأنه يعني نتعامل مع أي جهة تريد أن تتحقق في القضايا المرتبطة بالانتهاكات في الوقت الذي فيه الفلول وسلطة الحركة الإسلامية في بور السودان ترفض بشكل قاطع، وهذه ليست هي المرة الأولى اللي رفضت أي جهد دولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل قواتهم. وهذا الحروب دليل على أنهم متورطين ليس فقط في استعمال السلاح الكيميائي الذي سبب في دمار هائل وللبنية وللبيئة وللإنسان السوداني، ولكن لنتيجة ارتكابهم لانتهاكات فظيعة وتصفيات عرقية
8: وفي المقابل وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض بيان تأسيس في تعليق لراديو دبنجا بالغريب، موضحا أن اعتماد التحالف على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسة قوات الدعم السريع التي لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين. للمزيد حول الملف نتابع تعليق الكاتب والمحلل السياسي قرش.
2: طيب البيان بتاع التأسيس بيعتمد الغريب يعني بيعتمد على القانون الدولي الإنساني في تقديم دفعاته بضرورة مهاجمة مدينة الأبيض، وحسب زعمه أن القانون الدولي الإنساني يعطي الحق في مهاجمة المدن التي توجد فيها قوات عسكرية أو توجد بها أهداف عسكرية أو توجد فيها يعني مخازن للأسلحة ومخازن للمعدات الحربية، ولكن مع أخذ التحوط والحذر إذا كانت هذه المدينة مهولة بالسكان. المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في احياء مدنية ووسط الأحياء السكنية. طيب المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني في هذه الحرب، وهو يطالب بوقف الحرب، يطالب الطرف

0: هو مجرد قوات متمردة، قوات معتدية، قوات يجب لجمها ووقفها عند حدها. لا، الجيش السوداني طبيعي جدا يحتل مدن كانت قد احتلتها قوات تأسيس، لأنه الطبيعي هذه المدن أن يكون موجود فيها الجيش السوداني وليس موجود فيها قوات الدعم السريع. لكن هذا لا يعطي الجيش أيضا الحق في ضرب المواقع المدنية، وعلى الجيش أن يميز أيضا في قصة الطيران ما بين الأعيان المدنية وما بين الأهداف العسكرية. الدعم السريع، كل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والتجمعات الدولية أكدت على أنه إنها لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل، لا تحترم بحكومة تأسيس، ولا يعني ما في أي وجود شرعي قانوني دولي، ولا في أي احتراف إقليمي بما يعرف بحكومة تأسيس، وبالتالي هي مجرد قوات معتدية، يعني هي ليست قوات منازعة، هي قوات محتدية، وبالتالي لا يمكن معاملتها معاملة الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده حق الوجود العسكري لأنه هو جيش قانوني وجيش تم الاعتراف به باتفاقية 54، وهو يعني ضمن مؤسسات الدولة السودانية اللي أعلنت استغلالها عام 56. كونه أنت معترف بدولة 56 أو ما معترف بهذا شيء ثاني، لكن دي الدولة المحتربة عالميا والمحتربة إقليميا، كويس، ولكن هذا لا يعطي الجيش حق الحكم ولكن يعطيه حق الوجود العسكري. أما بالنسبة للدعم السريع فليس له حق الوجود العسكري ولا ليس له حق الوجود السياسي، وهو الآن يحكم وموجود الآن بوضع اليد. هذا الوضع الأفضل أن يناقش في أوضاع سياسية، أن يناقش بالتفاوض، وأن يناقش بالوسائل المدنية والسلمية، أن يتم تصفية هذه القوات بالطرق التفاوضية، وده بيعزز المطالب الدولية والإقليمية والمحلية بوقف الحرب والانتقال للعملية السياسية.
1: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فرض قيود على الصادرات السودانية على خلفية اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد. وللحديث عن دلالات هذا القرار وتداعياته والمحتمل على السودان سياسيا ودبلوماسيا ينضم إلينا السفير الصادق المقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفتكر أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير تصديرات السودان والتصدير للسودان، وقرار يمكن أكثر قرارات طلعت في الآونة الأخيرة، لأنه أساسا هو معتمد على مسألة خطيرة جدا، أو بستنى مسألة خطيرة هي يعني تعلق بالاتهام الولايات المتحدة الأمريكية للجيش السوداني باستخدام أسلحة الكيميائية. ولذلك القرار ذاته في حد ذاته أنا أفتكر إنه يعني هو يعني في سلسلة من القرارات التي والإجراءات اتخذها الولايات المتحدة الأمريكية يعني منذ أن انتقلت من سياسة الجزرة اللي هي تتعلق بالدبلوماسية وتتعلق بالعقوبات الخفيفة التارجت ساشر اللي هي ضد الأشخاص وكده، إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته إنه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد أيضا ضد المنظمات الأسلحة الدفاعية، وهناك أيضا قرار مهم جدا أمام الكونغرس اللي هم ده يعني ده فوض القرار ده في ظن ثلاثة أشهر بيخوف إدي الصلاحية للخلايا الأمريكية إنها تمول بعثة حفظ السلام في السودان. طبعا الولايات المتحدة بالجانب بتولى الجانب التمويلي، اما الجانب بتاع القوات ذاته وعناصر حفظ السلام دي كلها قادمة تكون قوات افريقيه او قوات مقترنه او متعدده الجنسيات، ممكن تكون في اطار اليوساف اللي هي دي ليست افريكان ستاند باي فورس في شرق احتياطي اللي هي احتياطي القوات في شرق افريقيا. فدي كلها يعني حقيقه وانتهت حسا باخر قرار ده بتاع قيود التصدير على السودان المتحده في اطار الخطورة، إنه في إطار استخدام تهمة اتهام السودان أو الجيش السوداني باستخدام أسلحة الكيميائية.
1: وحول دلالات انتقال القرار من المستوى باء إلى دال سري قال السفير المقلي:
2: طبعا القرار ده هو أكيد الولايات المتحدة من

0: تشتغل الان انتقلت الاجهزه الى اساس العصا. طيب شنو الانتقال السؤال من المجموعه با الى المجموعه دي 3؟ ودي مثلا اخت خطيره جدا من واسطه. انتقال السودان من المجموعه بي الى المجموعه دي 3 في لوائح التصدير الامريكيه اللي يسموها اكسبورت ادمنستريشن اند ريجوليشن اي ار، ليس مجرد تغيير اداري بل له اثار قانونيه وسياسيه خطيره جدا. اولا، ماذا تعني المجموعه با؟ المجموعه با تضم الدول التي لا تعد محل قلق خاص تتعلق بالاسلحه الكيميائيه او البيولوجيه، ولذلك تتمتع بقدر اكبر من المرونه في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الامريكيه الخاضعه للرقابه. انتقال السؤال اليها بعد رفعه من قائمه الدول الراعيه للارهاب عام 2020 كان جزء من عمليه تطبيع اللغه الصينيه مع الولايات المتحده الامريكيه، وانتم عارفين طبعا التطبيع ده تم في بين الولايات المتحده يتعلق بالغرور التيسيريه، يتعلق في تطبيع الرقابه السعوديه مع مجموعه البنك الدولي بالسلطه على امريكا ذاتها وهكذا. اما المجموعه دي 3 فهي مخصصه للدول التي تثير يعني مخاوف تتعلق بالاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه، وادراج دول فيها يعني الولايات المتحده الامريكيه تتعاون مع معظم طلبات تصدير السلع والتقنيات الحساسه وفق سياسه افتراض البريزمشن اوف دينايل، اللي هي اي ان الاصل هو رفض الترخيص الا اذا وجد سبب استثنائي للموافقه.
1: وبشان تاثير القرار الامريكي على الجانب الاقتصادي للسودان، قال السفير المقلي:
0: طبعا اسالك الاتي، تجديد كبير على تصدير التقنيات الامريكيه المتقدمه، صعوبه الحصول على معدات صناعيه متطوره واجهزه الاتصال الالكترونيات حساسه وهكذا واقدع الطائرات والمعدات. طبعا في لو نذكر انه في ده السبب الاساسي في المواسم الذي ادى لتدهور السكك الحديديه وخطوط الجيوس، كما تعلم انه الاسوان بظل العقوبات السابقه اللي هي كان وضع اسوان تحت غابه الدول الراعيه للارهاب سنه 93، حرم اسوان من شراء اي طائره امريكيه سواء اير باص بوينغ امريكيه او حتى اير باص اوروبيه، لانها كلها مكوناتها مكونات الانجن بتاعتها كلها مكونات جنرال الكتريك اللي هي الامريكيه، ولذلك ويزرع الغاطرات كل الغاطرات طبعا كذلك يعني اللوكوموتيف بتاع ده كلها غاطرات دي كلها صناعه امريكيه، ولذلك ايضا حرم السؤال من استخدام من استيراد هذه الغاطرات لصناعه السكه الحديديه والقضيه التدهور التام منذ ذلك الوقت اصبح كلها جراوندد يعني. بعدين طبعا الاكثر خطوره هو انتشار الاسلحه الكيميائيه، فهي اكثر خطوره سياسيه واقتصاديه، فالقرار ليس مجرد عقوبة اقتصادية بل يعني أن الإدارة الأمريكية تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عام 91، وبعدها لديها ما يدفعها لاعتبار حكومة سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية. ولكن طبعا ممكن النهاردة ده يجي واحد مثلا تكويشن القرار واحد يسأل سؤال، السؤال الأول يقول الولايات المتحدة الأمريكية أساسا إحنا ما عندنا أساسا علاقات تجارية، طبعا ده كلام يعني ما مطابق الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها ما في اسمها السكندري سانكشن اللي هي لغة امريكيه في الاساس لا تنحصر فقط في التعامل الثنائي بين الخرطوم وواشنطن ابدا، هي تمتد اثرها الى كل الدول في العالم الولايات المتحده تفرض عليها عقوبات اذا تعاملت فيما يتعلق بكل منتوج امريكي اليها، مثلا لو او حتى مثلا في النظام المصرفي.
1: أجرت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان نداء سلام السودان دراسة لـ 1667 استبيانا جرى توزيعها على نطاق السودان وللسودانيين في دول الجوار والخليج بهدف التعرف على تصورات السودانيين تجاه الحرب ووقف إطلاق النار والسلام والعدالة وأولويات المرحلة المقبلة. للمزيد حول الموضوع معنا عضو المكتب التنسيقي لمبادرة نداء سلام السودان دكتور عصام عباس خلال استعراضه لنتائج الدراسة.
2: الدراسة حقيقة طلعت بكثير جدا من المؤشرات الأولية، أولى هذه المؤشرات أنه أكثر من 93% من السودانيين داعمين تماما للسلام، ومن المفارقات انه 93% داعمين للسلام لكن بنجد انه فقط 14% اللي بيثقوا في اتفاقيات السلام، وربما ضعف الثقة في اتفاقيات السلام ناتج من تاريخ السودان المليء بالاتفاقيات المؤسفة. السودان شهد عدد من الاتفاقيات سواء كان في إنجمينا 2003 أو في أديس أبابا 2004 أو كان في أبوجا 2006 أو كان في CBA 2005 أو كان في الدوحة 2010 2010 وغيرها من الاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات فشلت قبل أن يجف الحبر المكتوبة به وانتهت إلى تغاصم سلطة بين الفرقاء. بالتالي ثقة السودانيين في اتفاقيات السلام ضعيفة جدا، لكن يطالبون بالسلام بنسبة عالية جدا، ودي إحصاءات بتجبر بعد كده متخذ القرار والمفاوض والمناقش والميسر للقضية السودانية أن يستصحب رأي السودانيين. أيضا من السودانيين وبنسبة عالية جدا تفوق 86% أو بنسبة 90% يدعمون المحاسبة، ألا بد من محاسبة لمرتكبي الجرائم أيا كان هؤلاء المرتكبين، لكن تتباين آراءهم فيما يتعلق بما هو نظام العدالة المثالي. تساوت تقديرات السودانيين ما بين نظام عدالة هجين يشمل العدالة الوطنية ممزوجة بالعدالة الدولية، حوالي 38% بيروا هذا المزيج، وأيضا 38% بيروا أنه تكون العدالة عدالة وطنية، لكن نسبة ضئيلة جدا هي اللي بتدعم موضوع العدالة الدولية بالنسبة للجرائم المرتكبة والفضائع اللي ارتكبت، لكن 90% بيصروا عليه أنه تكون في عدالة. في نفس اللحظة أن السودانيين ميالين كثير جدا لأنه لازم يتحقق السلام، وبالتالي كان في توافق عالي حول العدالة الانتقالية.
1: يحتفل النوبيون اليوم الثلاثاء باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام، وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية معنا الباحثة في اللغة والتراث النوبي كوثر مرسي. أهلا ومرحبا بك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد إلياب، وكان ذلك عام 2004، وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية، واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية.
1: وقبل الختام مستمعينا الأفاضل، نبقى مع رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية للحديث عن أبرز ما دار في الورشة التي نظمتها شبكة النساء السودانية في نيروبي الجمعة الماضية حول توحيد جهود نساء السودان تجاه قضاياهن المختلفة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم في راديو دبنجة. التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهات السياسية والمهنية والاجتماعية. عشان كده الشبكة النسوية هي شبكة جامعة وفيها كل الفئات حقات المجتمع من النساء السودانيات، سواء كانت سياسيات أو نساء مثقفات أو نساء مجتمع مدني، إضافة للشخصيات المستقلة. الشبكة النسوية أول تظاهر لها أو تجمع لها ضم ما يقارب 55 امرأة اجتمعا جميعهن في نيروبي وحضرا من كافة بقاع السودان، إضافة للمهاجر مثلا أبناء وبنات مناطق يعني، وتحدثا باسم الهامش وبمشاكل المجتمع. والأساس في هذا الاجتماع أن تتوحد كلمة النساء السودانيات وأن تجتمع كلمتهن لإيقاف الحرب وإرسام مبادئ السلام، وهي طبعا خطوة إيجابية وخطوة كبيرة شديد وخطوة مهمة، تحتاج الدعم من كل الشعب السوداني، وتحتاج كذلك الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. لذلك يعني نحن بنطلب من الشعب السوداني ومن كل النساء السودانيات إنه يعني ينضمن تحت راية الشبكة السودانية للنساء، وينادا بالأهداف والطموحات اللي بتنشدها نساء الشبكة ونساء السودان جميعا.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 3/7 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريه بدعمها للحرب. القوة المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلاً ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلاً ومرحب بك.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بمارسها يحسوا الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية تسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي، أيوة صح، بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي لناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس تتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسرعة كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات عملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة اللي ما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكيد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفكيد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي برا إنه أيوة. لسه تأذى هي لازم تجرحه،
2: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده،
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك.
2: نعم.
3: الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكي من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه، المواد الجيريه بتكون قريبه في السن، فبالتالي اللثه بتلتهب. اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إن تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذلك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، اللثة تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل، بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنت خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثري، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. واحدة من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباء، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون، لأن في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لأنه لكن أنه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ ألوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون أسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: في بس نقطة أنا عايز أقولها، إنه في ناس دائما بتلعب برضو بحياة بسيطة، مثلا هو واقف بتوين الناس أو كده بيوم يلعب له وبيقشع بين الأسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة، لأنه لسه هي أصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن أو يعني قافلة مع السن، فالواحد لما يعمل القشة دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف أسنان تتحرك،
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب إذا لو حس إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
3: هي غير مضمضة الملح، واحد من حياته بيدخل حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله تستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسيرون وينظفوا
2: بها، أو المضمضة مثلا الطبيعية،
3: أو المضمضة بموية الملح الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، كان حياتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة، حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة، في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة في ناس بتفتكر، لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرش خشنة وبقوة، أنا بقول إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزر ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زي ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
2: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بور سودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11000 شخص نزحوا حديثاً في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدد عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود والبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة وقال جاك لراديو دبنغا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة، من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنغا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنغا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنغا.
8: هنا راديو دبنغا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه فيما يخص أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المصاحبة للحرب الدائرة بالبلاد. نلتقي اليوم بالأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنغا.
10: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا براديو دبنغا وبكل متابعي راديو دبنغا، وسعيد جدا بالاستضافة.
9: كيف تقرؤون أو تنظرون في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة للانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب الجارية بالبلاد؟
10: بشكل مختصر، الانتهاكات اللي تمت خلال الثلاث سنوات اللي فاتت ممكن تكون هي واحدة من أخطر الانتهاكات اللي تمت على تاريخ السودان. يعني صحيح إنه قبل كده في حروب تمت في مناطق مختلفة، يعني في حروب مثلا تمت في دارفور خلال 20 سنة اللي مضوا، وفي نزاعات مسلحة موجودة في مناطق كردفان في النيل الأزرق، وحتى من قبلها كان في جنوب السودان. ورغم إنه الانتهاكات اللي كانت تمت في مناطق النزاعات المختلفة دي كانت من البشاعة بمكان، لكن الانتهاكات اللي وقعت في الحرب الحالية خلال الثلاث سنين اللي فاتت، التكلفة الإنسانية والتكلفة الحقوقية بتاعتها ممكن تكون هي أعلى. وأعلى ليه؟ لأنه ببساطة هي ماخذة شكل شامل، باعتباره انه غطت كل السودان، ما بقى تستثنى منطقه واحده من السودان مثلا ما كانت جزء من الحرب. صحيح انه مثلا في بعض المناطق سواء كان مثلا زي شرق السودان نسبيا ولا مثلا شمال السودان نسبيا، لكن برضو هي تأثرت بالانتهاكات وبشكل منهج. والملاحظ برضو في الانتهاكات دي بأنه بيقوم بها الطرفين المتنازعين، يعني مش انتهاك بس مثلا بقع من طرف واحد. أنا بتكلم مثلا خلال الثلاثة سنين اللي فاتت، صحيح مثلا في إدعاءات بترمي كل المسؤولية ويزع على جانب قوات الدعم السريع، لكن حتى القوات المسلحة السودانية قامت بعدد كبير جدا جدا من الفظايا واللي تم توسيغها عن طريق أجهزة وأجسام مختلفة، يعني منها أجسام أممية بما فيها المكتب بتاع مفوض السامي لحقوق الإنسان، اللي هي لجنة تغطية الحقائق أو بحث تغطية الحقائق الدولية اللي تم إنشاءها في 23، وده بالإضافة للمنظمات الثانية.
9: دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها،
10: واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم عليها المركز الأفريقي هو التوثيق، رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة. وده ببساطة لأن المركز الأفريقي بيعمل بشكل أساسي على محاربة الإفلات من العقاب، وهنا نحن بنعني الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الرسميين اللي ارتكبوا جرائم بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان. وبشكل عام يعني نحن مثلا كمركز أفريقي تركيزه دائما على الجرائم الدولية، ودي ممكن تكون جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية. فمن خلال الثلاث سنوات اللي فاتت المركز الأفريقي كمتابعة لصيغة من خلال شبكة وازعة موجودة في أنحاء مختلفة من السودان، يعني قامت بتوثيق عدد من الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الطرفين، يعني قمت بتوثيق الانتهاكات قام بها الدعم السريع، وبرضه في انتهاكات تانية قام بها القوات المسلحة السودانية. صحيح كل واحدة مثلا عندها طبيعة بتاعت انتهاكات مختلفة، لكن في النهاية كلها بتشمل انتهاكات، يعني مثلا بنبدأ من أخطر مثلا القتل المدنيين، والمدنيين أصلا هم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لكن الحاجة اللي احنا رصدناها في إنه القوات المسلحة بتقوم بعمليات قتل ضد المدنيين، والنمط الشائع هنا هو النمط عن طريق الغصف الجوي، وليس تبقوا مثلا من خلال الطيران الحربي اللي بيقوم بيستهدف أهداف مدنية وبيستهدف أشخاص مدنيين. وبنفس الطريقة برضو مثلا من خلال الدعم السريع برضو بيستهدف مجموعات مدنية، وده من خلال الغصف المدفعي، من خلال المسيرات، من خلال القتل المباشر. وطبعا القتل هنا ممكن يشكل بعد ذلك هو أعلى مستوى بتاع انتهاك، لأنه بيصادر الحق في الحياة بالنسبة للأفراد. وبعد ده مثلا بتجيز على كده، يعني مثلا مع القتل برضو في جرائم تانية أشد خطورة، يعني مثلا زي الاغتصاب، والاغتصاب هنا بيتم استخدامه بشكل ممنهج وبيتم استخدامه بشكل واسع الانتشار، وهنا هو ذاته بيبقى هو واحدة من الأسلحة بتاعت الحرب، لأنه الغرض منها بعد ذلك هو التدمير الكامل، سواء كان مثلا للفتيات اللي بيتم اغتصابهم ولا مثلا لأسر الفتيات اللي بيتم اغتصابهم أو حتى المجتمعات في شكلها الأكبر. فصحيح انه حس مثلا من خلال الرصد ومن خلال التوثيقات اللي تمت، حتى من خلال التوثيقات اللي قام بها المركز الافريقي، في انه صحيح الغالبيه منها او غالبيه الانتهاكات الجنسيه او الاغتصاب اللي وقع خلال فتره الحرب، يعني قاموا بها مجموعات يشتبه في انهم بيتبعوا للدعم السريع. بنفس الغدر برضو بيكون فيها انتهاكات ثانيه قام بها برضو افراد يشتبه في انهم بيتبعوا للقوات المسلحة السودانية. صحيح بس ممكن يكون مثلا من حيث الحجم، من حيث العدد، يعني الأرقام أو الأفعال اللي قاموا بها مجموعات الدعم السريع ممكن تكون هي الأكبر نسبيا، لكن برضو مثلا ما بيحفي في أنه حتى الطرف الثاني برضو قام بجرائم جنسية. برضو من الجرائم الثانية اللي تم رصدها مثلا بواسطة المركز الأفريقي اللي هو التهجير القسري بالنسبة للسكان المدنيين، وده تم على مستوى واسع جدا جدا لدرجة انه تم تصنيف السودان باعتباره انه واحدة من الدول اللي بتشهد اكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، وده ببساطة لأنه حتى مثلا عدد الأشخاص المهجرين أكثر من 35 مليون، وده تقريبا ممكن يكون تلتين عدد السكان، وناهيك بعد ذلك مثلا من الملايين اللي تم تهجيرهم عبر الحدود لمناطق بتاعة الدول الجوار أو حتى بعد من دول الجوار. والتهجير القسري برضو في حد ذاته هي واحدة من الجرائم الدولية اللي بتشكل جريمة بتاعة حرب، وبالتالي بتقع المسؤولية عليها هنا بالنسبة لكل طرفين الحرب، لأنه طالما الطرفين هما أصلاً ضارعين بشكل مباشر وهم السبب في أنه يلدوا الإحساس بعدم الأمن بالنسبة للمواطنين، وبالتالي تم تهجيرهم بهذا الشكل الغسري، فبالتالي بتقع المسؤولية عليهم بشكل.
9: نعم أستاذ مساعد، يعني في الحتة دي يثور السؤال، إلى أي حد ممكن القول أن هذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل وحتى تاريخ اللحظة قد شملت جريمة العبادة الجماعية كما هي معرفة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
10: حاجة أكثر أهمية لما نتكلم عن الجرائم الواقعة بالنسبة للقانون الدولي اللي هي العبادة الجماعية، لو ملاحظ يا أستاذ الصادق وبرضو لو ملاحظين كل المستمعين بتاعينك في إنه في أكثر من جهة عملت إشارة لإنه في اشتباه بوجود أو بارتكاب جرائم العبادة الجماعية، وبما فيها بعد ذلك جهات أممية وفي جهات سياسية، ولما مثلا بقول جهات سياسية مثلا بعد مثلا في دول بعينها من خلال فرضها على عقوبات بالنسبة لأطراف النزاع برضو قاعد تشير لوجود الإبادة الجماعية. وهو صحيح يعني ممكن تكون الأفعال تمت مثلا في الفاشر أو الأفعال تمت مثلا في الجنينة، وكمان الأفعال تمت في منطقة الجزيرة ومناطق الكنابي، يعني دي كلها ممكن يكون فيها العنصر المادي بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية، لكن الوصول لتوصيف كامل بالنسبة

0: اختصاص بقى عن المحكمة الجنائية الدولية في إنه تثبت وجود الركن المادي بالنسبة للجريمة، وبرضه تثبت بعد ذلك الركن المعنوي بالنسبة للجريمة، لأنه واحدة برضه من الحاجات المهمة جدا في جريمة الإبادة الجماعية إنه لازم يكون في الركن المعنوي متوفرا، يعني الدافع الرئيسي بالنسبة للجناح في ارتكابهم للأفعال المادية اللي بتشكل جريمة الإبادة الجماعية دي بالضرورة لازم يتم إثباتها. ممكن يكون فيها صعوبة غنية، ودي حتى ممكن تكون في مثلا في الإبادة الجماعية في دارفور 2002 المحكمة الجنائية الدولية أخذت زمن طويل عشان تقدر تصل للتوصيف الكامل بالنسبة للإبادة الجماعية. لكن بشكل عام وحتى لو ملاحظين برضو بحث التغذية على الحقائق برضو عملت إشارة لأنه بتتوفر العناصر وبذات العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية في الفاشل بيعمل أقل مثلا حسي هي متوفرة، ومحتاجين بعد كده كويس إثباتها بشكل مبدئي بواسطة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إذا تمت الإحالة له، في إنه بعد ذلك يؤسس القضية بتاعته.
1: ما هو دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رفض خطاب الكراهية باعتباره يعني واحدة من الجرائم التي صاحبت الحرب الجارية في البلاد؟
0: صحيح إنه خطاب الكراهية ممكن يكون واحد من أكبر الدوافع بالمناسبة لارتكاب الفظائع، وتحديدا مسألة لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وهنا بكون شنو مثلا من خلال التحريض كويس، من خلال التحريض المجتمعي او حتى مثلا من خلال التحريض الفردي تجاه مثلا مجموعات بعينها. ودي ممكن لاحظنا انه من خلال الاستقطاب الحاد الموجود حاليا في الصراع الدائر، يعني اخذ اشكال جهويه، اخذ اشكال اثنيه، واخذ حتى اشكال عنصريه، ودي بنشوفها بشكل واضح جدا جدا من خلال حتى الخطابات الرسميه مثلا من بعض الغاده التابعين سواء كان للجهتين كويس، سواء كان قوات مسلحه ولا دعم سريع، ولا حتى مثلا من قطاع الجماهير بشكلها العريض كويس من خلال السوشيال ميديا، من خلال كويس مواقع التواصل المختلفه، بنشوف انه خطاب الكراهيه ماشي في تزايد. وبالتالي انتشار خطاب الكراهيه بالشكل ده ممكن يكون هو ذاته واحده من الأسباب اللي ممكن تطول في أمد الحرب وتزيد بعد كده من الوتيرة بتاعت الشغاق بين المكونات السودانية، وبالتالي بتبقى هي ذاتها واحد من الدوافع لارتكاب جرائم بالتحديد مثلا زي جرائم الحرب أو حتى مثلا جرائم الإبادة الجماعية. وحتى نحن في المركز الأفريقي انتبهنا للحتة بتاعت خطاب الكراهية من وقت مبكر جدا جدا، وحتى طورنا عدد من المشروعات كويس لمناهضة خطاب الكراهية من خلال تدخلات مختلفة ومن خلال استهداف مجموعات محددة من داخل جمع الشعب السوداني، في إنه على الأقل تكون مثلا في مناهضة لخطاب الكراهية دي، يعني من خلال رفع الوعي، من خلال تدخل ونشر الآثار ويس السالبة والمدمرة بالنسبة لخطاب الكراهية على مستواها البعيد، وحتى مثلا من خلال ويس توثيق ويس للتحريض ذاته، لأنه في النهاية برضو بعد ذلك بشكل حتى جريمة سواء كان بالنسبة للقوانين الوطنية ولا حتى مثلا لقوانين دولية، وذاته مثلا من خلاله بعد كده ممكن يتأسس حتى مثلا دعاوى في مواجهة أي شخص مثلا بيقوم بيدعي أو بيدعم خطاب الكراهية الممكن يفضي لارتكاب جرائم.
1: في الختام أستاذ مساعد محمد علي، هل يمكن القول أن الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 3 سنين هل بدأت في الانحسار بعد هذه 3 سنوات؟
0: مع كل أسف أستاذ الصادق الانتهاكات هي ماشية بشكل راتب، يعني صحيح أنه ممكن تكون الحرب مثلا انحسرت في مناطق محددة مثلا في السودان اللي هي مثلا في دارفور في النيل الأزرق في مناطق كردفان وفي أجزاء ثانية بسيطة من السودان، لكن ما زال برضو نفس الحجم الانتهاك الواسع الانتشار والممنهج موجود تجاه السكان المدنيين في كل المناطق دي، يعني وممكن تكون المناطق الثانية اللي ما اكتشفت حرب بشكل مباشر مثلا زي شمال السودان أو حتى مثلا الخرطوم، لكن برضو فيها انتهاكات ثانية بالنسبة للقانون الإنساني الدولي وبالنسبة لقانون حقوق الإنسان، وتحديدا هنا ممكن تكون فيها مثلا الاعتقالات التعسفية اللي بتتم بالنسبة للأشخاص اللي بيشتبه فإنهم مثلا نشطاء سياسيين أو نشطاء حقوقيين، وغالبا هنا بيتم اتهامهم بأنهم هم عناصر متعاونة مع قوات الدعم السريع، وبيواجهوا بعد كده اتهامات يعني ممكن تصل فيها العقوبات إلى الإعدام، وده ناهيك بعد ذلك حتى عن الاختفاء القسري.

0: بيتم بشكل ممنهج بالنسبه للنشطاء ديل. ومن خلال الرصد اللي احنا زادنا مثلا في المركز الافريقي يعني وصلنا لعدد ممكن يكون الاف الحالات اللي اختفت غسريا بواسطه الطرفين منذ اندلاع الحرب. لكن حاليا مثلا بعد انحسار الحرب مثلا في المناطق الغربيه من السودان، فالاختفاء الغسري دلوقت والتعذيب والاعتقالات في السودان الشمالي وفي وسطه وفي الخرطوم تحديدا برضه في تنامي وفي تزايد، ودي ذاتها ممكن تبقى هي واحدة من الجرائم برضه المحتاجة لتوثيق مستمر، لأنه برضه هي من الخطورة بمكان، لأنه حتى الاختفاء الغسري ممكن يكون فيه قتل غارق بتاع الغطاء، ممكن تحصل فيه مثلا جرائم بتاع التعذيب، ممكن يحصل فيه أشكال تحت انتهاكات مختلفة، وبالتالي هي جريمة مركبة وفعلا محتاجة لأنه الناس تسلط الضوء عنها.
1: شكرا جزيلا أستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
0: شكرا جزيلا للمرة الثانية، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا، وشكرا لكم.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريه بدعمها للحرب. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل. راديو دبنجة
1: الديوان. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
2: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان من البكالوريوس أو الدبلومة. يعني في تخصصين، أنا كنت أعرف شعلكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم، طبعا الجيولوجيين بكون حددوا أصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، انه هو شكله كيف، عمقه كم، افقي راسي مايل، نوعه شنو. فبيجي المهندس التعدين بيجي يشوف ينتج يكشف الارض من فوق ولا اندر جراوند، يعني بيسموها اندر جراوند تحت. بيجي بعدين انا هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في اي حته، لانه البير عنده مواصفات برضه، بيقول لك تعمل في حته عاليه على سنه المياه الامطار والخيران ما يجي يعني، وبعدين من البير ده تمشي للمعدن ان شاء الله بحاجه افقيه. طبعا لها شروط، وفيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم، وفيها تهويه، وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج سترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبه بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الارض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو اتحرك مين اللي بتعرف يعني، كل ما صباح وكل ساعه بتصوت انه في حركه عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده. وفي تدعيم فوق، بتشيل لابس الهلمنت اللي هو البطاقين تحت الخوذه، ما الخوذه دي، وفيها بطاريه، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضه، تفجير لانه تطلع غازات، تفجير اصلا غازات، كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين، لكن في النهايه كلها ترجع بتلقى غازات، اول ما تفجر كل الخراطيش بتاعت التفجير دي بتلقى غازات، وغازات سامه كمان، فيها كبريت، في ثاني، في اول اكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من التعري. فانت لازم تعمل تهويه قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين، يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضه بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجه، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل اساسا شغالين في الذهب ده. انت بتيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضه جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليات التريتمنت، معالجه الذهب اللي هو بيلبسوا كان بالزئبق او الزئبق او السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع والبلد عدد كبير من الـ من الـ من الـ من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مرة كنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركة السودانية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، كم مرة قلنا عليه جينا و يعني يدعمنا في انه في معامل وفي ده، لكن طبعا انفرشنتلي ما جانا، طبعا ما عندنا طعم اي حاجه، لكن في مهندسين الرجيم معانا، وفي دكاتره برضه من الجامعه ذاته مش تعينوا في الشركه السودانيه، فدول عندهم يعني ده بيساعدوا في عمليه الارشاد والمراقبه، المراقبه الصحيه ومراقبه الانتاج، وكيف يتعامل مع الزئبق، وكيف يتعامل مع السيانايد يعني. فدل يعني دل الحته الوحيده الواحد ممكن او المجموعه بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا، او الجامعات تساهم في عمليه التعدين يعني.
1: دكتور نعم. دكتور يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مرة تانية، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يستطيع السودان أو يستطيع أو الدولة السودانية يعني يمكن أن تعود وتعمر وتحقق تنمية واستقرار اقتصادي؟
2: هو في الظروف الغير طبيعية اللي هسه شغال فيها، اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شوية على رجلينها يعني، لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغلة بتاعت التعدين دي، ويكون تعدين منظم وينتج اكثر. وهسي في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص ذاته, في فاقد الذهب ذاته, في الفاقد وفاقد السيانايد, فاقد زي بقدمه كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقف على رجلينها بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا, والدوله بتستفيد منها في الوقوف على رجلينها طبعا. دي مرحله مهمه جدا في ان الدوله تقيف, بعدين توقف مؤسسه ثانيه الزراعيه والحيوانيه والصمغ العربي ومعالج مين السياحه, والمؤسسات دي تقيف على رجلينها. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفته عاليه جدا عشان تعدي بطريقه بيرفكت, دار تكلفه عاليه جدا, الدوز ده ب 500,000 دولار, فتكلفه عاليه جدا. يعني انت لازم الدوله تقف على رجلينها عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم, ياخذوا نفس شويه, يعيدوا قوانينهم, ينظموا نفسهم وينظموا الشركات, منح الرخصات تكون بطريقه يعني كويسه. وفي عندهم امكانيات, انا افتكر انه في امكانيات في مجال التعليم, لانه مثلا الجروج ده عندها مكاتب, انا ما اعرف المكاتب ده زمان كان في مكاتب عدد كبير جدا, مكاتب بالاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان, الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا, في مكتبات محدده, لكن الجروج ده في اي حته في اي ولايه في اي محافظه عندها مكاتب وعندها امكانيات. كان زمان انه يعني مراقبة التعدين العاجلي كله عن طريق المكاتب الإقليمية دي, وتكون على اتصال بالمركز. فلو في إشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكلة شنو. يعني أنا بتذكر قبل فترة برضو الجيولوجيا, مثلا الجيولوجيا مشكورين, ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد, فرسوا الوفد على أساس يشوف التعدين عشان في بداية كان فيه في إشكال. يعني ناس بيشكوا في الشمالية في تدمير للبيئة الجيولوجية والبيئة الصحية والبيئة التعدينية كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم مشوا لقوا شركة تعدين أهلي شغال بالبورشافيل اللي هلا اسمها شنو بورشافيل دي البوكلين, سموه البوكلين, بتعدين تحفر وما لقوا أي نقطة ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغاية ما هو لغاية ما قدر يطلع, يعني دخل نفسه في حفرة كبيرة ضخمة جدا, حفرة ما تتخيلها أصلا. قالوا حتى البوكلين ده ما قدر يطلع إلا يعني بيجوا كيف يمرقوا من الحفرة دي بدون ما يطلع أي نقطة ذهب. فأنا بفتكر أنه يعني في ناس في إمكانيات عند الناس ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الأمور والتعدين يمشي بطورة بيرفكت, يكون بطريقة منتظمة.
3: طيب دكتور نحن إن شاء الله في ختام هذا الحوار, يعني لو قلنا ليك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة, وأنت يعني تعمل في مجال التعدين, يعني قلنا لك تنبأ لنا يعني مستقبل عملية التعدين في السودان, يعني هل يعني في امل انه المساله تكون افضل تكون احسن, ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقه العشوائيه وبنفس الاقتصاد الدوره الاقتصاديه السوداء, يعني اقتصاد اسود, الدوله ما عارف الموارد دي ماشيه وين, القروش دي ماشيه وين, العائدات ماشيه وين, الحاجه دي بتطلع كيف. فكده تكلم لنا عن المستقبل.
2: والله أنا بفتكر المستقبل موجود, الناس إن شاء الله الحرب ده تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا, وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا في مواضيعهم وفي مواضيع طبعا هم, لأنه أصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الأمور يعني المخالفة للقوانين, لكن إن شاء الله بفتكر أنه في شغل يكون في عندنا بيز بتاع قاعدة كبيرة جدا بتاع معادي موجودة في السودان. يعني أنا أديك مثال، فرز النحاس دي اشتغلوا فيها 5 دول، خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، 5 دول شغالة في حفرة النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بسموه حفرة على الدينار دي، أنتج فيها على الدينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي في في واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع أنه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغلة في منطقة باشورة ورنجا، وفي في نهر اسمها نهر مبلشة وإدة، يمكن انت كنت عشت في جنوب دارفور، ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكب في في في في في بحر العرب تقريبا. فده مقترح انه يكون في سد ينتج الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في انتاج اسلاك النحاس، يعني انتاج يكون انتاج فاينل برودكتس يسموه، انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبة بسيطة جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمة. فأنت لازم تركز زيادة، تعمل 100% تعمل نحاس تعمل أسلاك وكده. فإقامة مصنع، وقالوا فيه ثروة غابية كبيرة جدا ممكن بستنس المنطقة دي، واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر، أضرب في 50 ده مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواعدة، يعني من الحاجات الإسلام، يعني الشعب الإسلام ممكن يستفيد من قدام. وفي مشاريع في لنقسنة برضو، في مناطق غير مكتشفة في لنقسنة، وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفة أكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابين كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% لأنه تدخل الفرن، ودي ما بتشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسا في شركات كثيرة أيام الحرب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي نسبة كبيرة، مليار طن من الحديد ده نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا. ومعادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضو في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب، وصحيح في معادن كثيرة، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني في ناس يقول لك أخذ الذهب ده كمية كده، أنا شخصيا ما عارف كمية الموجودة الاحتياطي الذهب المولود، لكن ظهر فيه كميات كبيرة جدا من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنة دي هسي فيها ذهب كميات كبيرة جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعدة يعني. بفتكر انه في ابو جيبيها برضه فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبيها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسيه برضه فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيره جدا مختلفه في السودان. يعني ان شاء الله باذن الله كان يستقر البلد، لان البلد اصل زراعيه وحيوانيه، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
3: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العبدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد. أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق، وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقادة عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشات بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط التفشي المتسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود والبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجان سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على النيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على النيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبنى على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم ردود الفعل حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنع الهجوم على مدينة الأبيض.
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف.
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين.
8: دلالات قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات السودانية.
9: أعتقد أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالقيودات على التصدير للسودان، وقرار يمكن من أكثر قرارات طلعت في الآونة الأخيرة.
8: وكذلك سنتابع إضاءات حول دراسة أجرتها مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان حول تصورات السودانيين بشأن الحرب والسلام.
10: استطلاع نداء سلام السودان والاي جي بي اس للحصول على تصورات السودانيين فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فيما يتعلق بالصراع.
8: إحاطة حول ورشة شبكة النساء السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
11: التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها إنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهاتهم.
8: نبدأ الجولة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض، حيث عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا جلسات بشأن مشروع قرار دولي يدعو إلى منع الهجوم على مدينة الأبيض. وفي سياق ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد تحالف تأسيس في بيان له أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر استهداف المدن التي تضم قواعد عسكرية أو منشآت ذات طابع عملياتي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد تجوت لسان لجولة السودان اليوم.
1: طيب، فيما يتعلق بموضوع القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاص بالوضع في الأبيض ومحيط الأبيض. عموما نحن نرحب بتحالف السودان التأسيسي بأي جهد دولي ساعي لتحقيق السلام والاستقرار والبحث عن كيفية الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تعالج الأزمة وتوقف الحرب وفي نفس الوقت تفتح الطريق يعني سلام مستدام في البلاد. الأمر الآخر لتحقيق السلام طريق واحد ولوقف الانتهاكات الخاصة بالحرب وبأوضاع معارضة أوضاع الإنسانية. الطريق اتجاه واحد وهو قبول الطرفين الأساسيين للجلوس والتوصل لاتفاق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الإنساني عبر هدنة إنسانية أو عبر اتفاق إنساني يفتح الطريق لوقف إطلاق النار. وأي مناشدة أخرى خارج الإجراء السليم المعلوف تبقى مناشدة للعلاقات العامة، ما بتترك أي أثر في الأرض، لا توقف الحرب، لا تعالج الوضع الإنساني، ولا تسكت صوت البندقية. وبالتالي المناشدات الدولية التي تأتي من هنا وهنالك في النهاية للأغراض العامة، ولكن لا تغير من واقع المشهد في الأرض. الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض. شاهدنا شكل الهجمات التي تمت على أم صميمة، الهجمات التي تمت على الحمادي، الدبيبات، كازقيل وكل المنطقة المحيطة حتى الدلنج وطريق الغربي يعني مرورا بالخوي والنهوت، وكذلك الطريق الشمال الشرقي اتجاه بارة. كل المواطنين الموجودين في المنطقة دي دفعوا ثمن غالي جدا جدا بسبب المتحركات التي تخرج من الأبيض وتهاجم المواقع. تم تهجير كل الناس الموجودين وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
8: وحول كيفية حماية المدنيين وتجنيبهم من الهجمات على المدينة قال أحمد توقت لسان في هذا الخصوص:
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف. ما في مواطن بيتعرض، لكن طبيعي جدا في أحيانا بتحصل يعني زي ما بقوله يعني النتائج ما مقصودة لهدف مقصود، والهدف المقصود هو الوجود العسكري الموجود في المنطقة والمواقع والمراكز ومنصات الانطلاق، المسيرات، مخازن الذخائر والوقود والأسلحة، ومراكز القيادات وغرف العمليات. هذه هي المناطق المستهدفة. وبالتالي نحن في تحالف السودان التأسيسي أكدنا مرارا وتكرارا بأن الطريق مفتوح لأي مواطن يريد أن يخرج، ما في أي يعني استهداف لمواقع مدنية، والمقصود ما المدني ولا ممتلكاته ولا يعني مساكنه ولا يعني عقاراته ولا يعني مقرات عمله، بقدر ما هو المستهدف هو التواجد العسكري الظاهر والواضح للعيان وللمواطن، حتى المواطن الموجود في الداخل. لذلك التقرير الذي صدر من مجلس الأمن يعني التقرير فيه جوانب إيجابية، نحن أمننا على قبولنا بأنه يعني نتعامل مع أي جهة تريد أن تتحقق في القضايا المرتبطة بالانتهاكات في الوقت الذي فيه الفلول وسلطة الحركة الإسلامية في بورسودان ترفض بشكل قاطع، وهذه ليست هي المرة الأولى اللي رفضت أي جهد دولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل قواتهم. وهذا الحروب دليل على أنهم متورطين ليس فقط في استعمال السلاح الكيميائي لسبب في دمار هائل وللبنية وللبيئة وللإنسان السوداني، ولكن لنتيجة ارتكابه لانتهاكات فظيعة وتصفيات عرقية.
8: وفي المقابل وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض بيان تأسيس في تعليق لراديو دبنجا بالغريب، موضحا أن اعتماد التحالف على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسة قوات الدعم السريع التي لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين. للمزيد حول الملف نتابع تعليق الكاتب والمحلل السياسي قرش.
2: طيب البيان بتاع التأسيس بيعتمد الغريب يعني بيعتمد على القانون الدولي الإنساني في تقديم دفعاته بضرورة مهاجمة مدينة الأبيض، وحسب زعمه أن القانون الدولي الإنساني يعطي الحق في مهاجمة المدن التي توجد فيها قوات عسكرية أو توجد بها أهداف عسكرية أو توجد فيها يعني مخازن للأسلحة ومخازن للمعدات الحربية، ولكن مع أخذ التحوط والحذر إذا كانت هذه المدينة مهولة بالسكان. المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الاحياء السكنية. طيب المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني في هذه الحرب، وهو يطالب بوقف الحرب، يطالب الطرفين بوقف الحرب، ولكن الدعم السريع ليست له أي مشروعية في الوجود السياسي أو العسكري، هو مجرد قوات متمردة، قوات معتدية، قوات يجب لجمها ووقف عين حدها. الجيش السوداني طبيعي جدا يحتل مدن كانت قد احتلتها قوات تأسيس، لأنه الطبيعي هذه المدن أن يكون موجود فيها الجيش السوداني وليس موجود فيها قوات الدعم السريع، لكن هذا لا يعطي الجيش أيضا الحق في ضرب المواقع المدنية، وعلى الجيش أن يميز أيضا في قصة الطيران ما بين الأعيان المدنية وما بين الأهداف العسكرية. الدعم السريع كل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والتجمعات الدولية أكدت على إنها لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل، لا تحتري بحكومة تأسيس، ولا يعني ما في أي وجود شرعي قانوني دولي، ولا في أي احتراف إغليمي بما يعرف بحكومة تأسيس، وبالتالي هي مجرد قوات محتدية، يعني هي ليست قوات منازعة، هي قوات محتدية، وبالتالي لا يمكن معاملتها معاملة الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده حق الوجود العسكري لأنه هو جيش قانوني وجيش تم الاعتراف به باتفاقية

0: اللي اعلنت استغلالها عام 56، كون انت معترف بدوله 56 او ما معترف بهذا شيء ثاني، لكن دي الدوله المحتربه عالميا والمحتربه اقليميا كويس، ولكن هذا لا يعطي الجيش حق الحكم ولكن يعطيه حق الوجود العسكري. اما بالنسبه للدعم السريع فليس له حق الوجود العسكري ولا ليس له حق الوجود السياسي، وهو الان يحكم وموجود الان بوضع اليد. هذا الوضع الافضل ان يناقش في اوضاع سياسيه، ان يناقش بالتفاوض، وان يناقش بالوسائل المدنيه والسلميه، ان يتم تصفيه هذه القوات بالطرق التفاوضيه، وده اللي بيعزز المطالب الدوليه والاقليميه والمحليه بوقف الحرب والانتقال للعمليه السياسيه.
1: اعلنت الولايات المتحده الأمريكية مؤخرا فرض قيود على الصادرات السودانية على خلفية اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد. وللحديث عن دلالات هذا القرار وتداعياته والمحتمل على السودان سياسيا ودبلوماسيا، ينضم إلينا السفير الصادق المقلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أفتكر أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير تصدرات السودان والتصدير للسودان، وقرار يمكن من أكثر قرارات طلعت في الآونة الأخيرة، لأنه أساساً هو معتمد على مسألة خطيرة جداً أو بيستند مسألة خطيرة، هي يعني تعلق بالاتهام الولايات المتحدة الأمريكية لجهة السودان باستخدام الأسلحة الكيميائية. ولذلك القرار ذاته في حد ذاته أنا أفتكر إنه يعني هو يعني في سلسلة من القرارات التي والإجراءات اتخذها الولايات المتحدة الأمريكية يعني منذ أن انتقلت من سياسة الجزرة اللي هي تتعلق بالدبلوماسية وتتعلق بالعقوبات الخفيفة التارجت ساكشن اللي هي ضد الأشخاص وكده، إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته إنه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد أيضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية. وهناك ايضا قرار مهم جدا امام الكونغرس اللي هم ده يعني ده فوض القرار ده في ظل ثلاثة اشهر بيخوف ادي الصلاحيه للولايات الامريكيه انها تمول بعثه حفظ السلام في السودان. طبعا الولايات المتحده بتولى الجانب التمويلي، اما الجانب بتاع الغوازات وعناصر حفظ السلام دي كلها قاعده تكون قوات افريقيه وقوات مقترنه او متعدده الجنسيات، ممكن تكون في اطار اليوساف اللي هي دي افريكان ستاند باي فورس في شرق احتياطي هي احتياطي قوات في شرق افريقيا. فدي كلها يعني حقيقه وانتهت حسب باخر قرار ده بتاع القيود التصدير على الولايات المتحده في اطار الخطورة، إنه في إطار تهمة اتهام السودان أو الجيش السوداني باستخدام أسلحة الكيميائية.
1: وحول دلالات انتقال القرار من المستوى باء إلى دال سري، قال السفير المقلي:
2: طبعا القرار ده هو أكيد الولايات المتحدة من الآن انتقلت من سياسة الجزرة إلى سياسة العصا. طيب شنو الانتقال السودان من مجموعة باء إلى المجموعة دي سري؟ ودي مثلا نقطة خطيرة جدا من واسطة. انتقال السودان من المجموعة بي إلى المجموعة دي 3 في لوائح التصدير الأمريكية اللي يسموها Export Administration and Regulation ER ليس مجرد تغيير إداري بل له أثار قانونية وسياسية خطيرة جدا. أولا ماذا تعني المجموعة باء؟ المجموعة باء تضم الدول التي لا تعد محل قلق خاص متعلق بالأسلحة الكيميائية أو البيولوجية، ولذلك تتمتع بقدر أكبر من المرونة في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الأمريكية الخاضعة للرقابة. انتقال السودان إليها بعد رفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب عام 2020 كان جزء من معاهدة تطبيع العلاقات الصينية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت عارفين طبعا التطبيع ده تم في بين الولايات المتحدة متعلق بالغرور التيسيرية، متعلق في تطبيع العلاقات الصينية مع البنك الدولي بالسلطة على أمريكا ذاتها وهكذا. أما المجموعة دي 3 فهي مخصصة للدول التي تثير يعني مخاوف تتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وإدراك دول فيها يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتعامل مع معظم طلبات تصدير السلع والتقنيات الحساسة وفق سياسة افتراض البريزمشن اوف دينيل اللي هي

0: أي أن الأصل هو رفض الترخيص إلا إذا وجد سبب استثنائي للموافقة.
1: وبشأن تأثير القرار الأمريكي على الجانب الاقتصادي للسودان، قال السفير المقلي:
0: طبعا أسألك الآتي، تشديد كبير على تصدير التقنيات الأمريكية المتقدمة، صعوبة الحصول على معدات صناعية متطورة وأجهزة الاتصالات الإلكترونية الحساسة وهكذا، وأقدام الطائرات والمعدات. طبعا في لو نذكر أنه في ده السبب الاساسي في النواس الذي ادى للتدهور، السكك الحديديه وخطوط الجيوسفن. كما تعلم انه اسوان بظل العقوبات السابقه اللي هي اللي كان وضع اسوان تحت غاب الدول الراعيه للارهاب سنه 93، حرم اسوان من شراء اي طائره امريكيه سواء اير باص بوينغ امريكيه او حتى اير باص اوروبيه، لانها كلها مكوناتها مكونات الانجن بتاعتها كلها مكونات جنرال الكتريك اللي هي الامريكيه. ولذلك ويزن الغاطرات، كل القطارات طبعا كذلك يعني اللوكوموتيف بتاع ده كلها قطارات، دي كلها صناعه امريكيه. ولذلك ايضا حرم اسوان من استخدام من استيراد هذه القطارات لصناعه السكه الحديديه والخطيه. التدهور التام منذ ذلك الوقت اصبح كلها جراوند يعني. بعدين طبعا الاكثر خطوره هو الاشاره الى الاسلحه الكيميائيه، فهي اكثر خطوره سياسيه واقتصاديه. فالقرار ليس مجرد عقوبة اقتصادية، بل يعني أن الإدارة الأمريكية تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية عام 91، وبعدها نعت لديها أن لديها ما يدفعها لاعتبار حكومة سوريا استخدام الأسلحة الكيميائية. ولكن طبعا ممكن النهاردة يجي واحد مثلا تكويشن القرار، واحد يسأل السؤال الأول يقول الولايات المتحدة الأمريكية أساسا إحنا ما عندنا معلقات، ما عندنا أساسا ما علاقات تجارية. طبعا ده كلام يعني ما مطابق. الولايات المتحدة الأمريكية عقوباتها ما في اسمها السكندري سانكشنز، اللي هي لغتها الامريكيه في الاساس لا تنحصر فقط في التعامل الثنائي ما بين الخرطوم وواشنطن ابدا، هي تمتد اثرها الى كل الدول في العالم. كل الدول في العالم الولايات المتحده تم تفرض عليها عقوبات اذا تعاملت فيما يتعلق بكل منتوج امريكي اليها، مثلا لو او حتى مثلا في النظام المصرفي.
1: أجرت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان نداء سلام السودان دراسة ل 1667 استبيانا جرى توزيعها على نطاق السودان وللسودانيين في دول الجوار والخليج بهدف التعرف على تصورات السودانيين تجاه الحرب ووقف إطلاق النار والسلام والعدالة وأولويات المرحلة المقبلة. للمزيد حول الموضوع معنا عضو المكتب التنسيقي لمبادرة نداء سلام السودان دكتور عصام عباس خلال استعراضه لنتائج الدراسة.
2: الدراسة حقيقة طلعت بكثير جدا من المؤشرات الأولية. أولى هذه المؤشرات أنه أكثر من 93% من السودانيين داعمين تماما للسلام، ومن المفارقات انه 93% داعمين للسلام، لكن بنجد انه فقط 14% اللي بيثقوا في اتفاقيات السلام. وربما ضعف الثقه في اتفاقيات السلام ناتج من تاريخ السودان المليء بالاتفاقيات المؤسفه. السودان شهد عدد من الاتفاقيات سواء كان في انجمينا 2003 او في اديس ابابا 2004 او كان في ابوجا 2006 او كان في سي بي اي 2005 او كان في الدوحه 2010 أو غيرها من الاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات فشلت قبل أن يجف الحبر المكتوب به وانتهت إلى تقاسم سلطة بين الفرقاء. بالتالي ثقة السودانيين في اتفاقيات السلام ضعيفة جدا، لكن يطالبون بالسلام بنسبة عالية جدا، ودي إحصاءات بتجبر بعد كده متخذ القرار والمفاوض والمناقش والميسر للقضية السودانية أن يستصحب رأي السودانيين. أيضا من السودانيين وبنسبة عالية جدا تفوق 86% أو بنسبة 90% يدعمون المحاسبة، ألا بد من محاسبة لمرتكبي الجرائم أيا كان هؤلاء المرتكبين، لكن تتباين آراءهم فيما يتعلق بما هو نظام العدالة المثالي. تساوت تقديرات السودانيين ما بين نظام عدالة هجين يشمل العدالة الوطنية ممزوجة بالعدالة الدولية، حوالي 38% بيروا هذا المزيج، وأيضا 38% بيروا أنه تكون العدالة عدالة وطنية، لكن نسبة ضئيلة جدا هي اللي بتدعم موضوع العدالة الدولية بالنسبة للجرائم المرتكبة والفضائع اللي ارتكبت، لكن 90% بيصروا عليه انه تكون في عداله. في نفس اللحظه انه السودانيين ميالين كثير جدا لانه لازم يتحقق السلام، وبالتالي كان في توافق عالي حول العداله الانتقاليه.
1: يحتفل النوبيون اليوم الثلاثاء باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام. وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية معنا الباحثة في اللغة والتراث النوبي كوثر مرسي. أهلا ومرحبا بك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد إلياب، وكان ذلك عام 2004. وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية. واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند قيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية.
1: وقبل الختام مستمعينا الأفاضل، نبقى مع رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية للحديث عن أبرز ما دار في الورشة التي نظمتها شبكة النساء السودانية في نيروبي الجمعة الماضية حول توحيد جهود نساء السودان تجاه قضاياهن المختلفة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم في راديو دبنجة. التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهات السياسية والمهنية والاجتماعية. عشان كده الشبكة النسوية هي شبكة جامعة وفيها كل الفئات حقات المجتمع من النساء السودانيات، سواء كانت سياسيات أو نساء مثقفات أو نساء مجتمع مدني، إضافة للشخصيات المستقلة. الشبكة النسوية أول تظاهر لها أو تجمع لها ضم ما يقارب 55 امرأة اجتمعن جميعهن في نيروبي وحضرا من كافة بقاع السودان، إضافة للمهاجر مثلا أبناء وبنات مناطق يعني، وتحدثا باسم الهامش وبمشاكل المجتمع. والأساس في هذا الاجتماع أن تتوحد كلمة النساء السودانيات وأن تجتمع كلمتهن لإيقاف الحرب وإرسام مبادئ السلام، وهي طبعا خطوة إيجابية وخطوة كبيرة شديد وخطوة مهمة، وتحتاج الدعم من كل الشعب السوداني، وتحتاج كذلك الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. لذلك يعني نحن بنطلب من الشعب السوداني ومن كل النساء السودانيات إنه يعني ينضمن تحت راية الشبكة السودانية للنساء، وينادا بالأهداف والطموحات اللي بتنشدها نساء الشبكة ونساء السودان جميعا.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبو ظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريه بدعمها للحرب. القوة المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان، فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عزل، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما بيعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس، عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أي وصح بيكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنته توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات غير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين، المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حاجة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه اللثة جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكذا يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تتأذى إذا تتجرح
2: أيوة، يعني ممكن يحصل جرح في اللثة وكذا.
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية ممكن تتغل بالعادات الضارة بقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي، مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بتشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية، المواد الجيرية بتكون قريبة في السن فبالتالي اللثة بتلتهب، اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله، اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعد ذاك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة بتنزف، بعد شوية يقوم يلقى السن بتتخلخل، بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية إلى فقد الطعم للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة خطوة ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان اللي يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك يعني.
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه متحت في سواد, يعني ابتدى يبقى في سواد. دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك, بتاخذ اللون حق السيجارة, بتاخذ اللون حق الشاي, بتاخذ اللون. في مواد جيرية السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي, لانه لكن انه في مواد مترسبة على السن دي, فالسن المواد المترسبة دي خشنة, مادة خشنة, فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
2: يعني تاثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: اللي سرطان في بس نقطة انا عايز اقولها انه في ناس دائما بتلعب برضه بحياة بسيطة, مثلا هو واقف بتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان.
2: نعم.
3: الحاجة دي مع الفترة طويلة لانه لسه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن او يعني قافلة مع السن, فالواحد لما يعمل القشر دي طوالي بيقوم زي بيفتح الجيب, يفتح فتحة كده, فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها, بيبقى نظافته صعبة, الأكل ممكن يتخمر هناك, بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجيب اللسوي ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف السن بتحرك,
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان, يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
3: هي غير مضمومة الملح من حياته بيدخل حياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية, في زي الخيط الطبي, خيط الأسنان الطبي.
2: نعم. في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده, يعني الحاجات يعني صح هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله, لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي, يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة, يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلون ويضفوا
2: أو المضمضة مثلا الطبيعية
3: أو المضمضة بمعتمل حد دافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل, يعني دي حاجة مهمة. تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون, يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة وحتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون, لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل. يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير, في سوسة صغيرة في كده, السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع, في فرش خشنة, فرش متوسطة, فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة, أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح, بالعكس انه السن تكون بفرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب او كده, فهي طريقة صح للسن انه الزول ينضف السن. اذا كان بينزل الفك الاعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل اللي تحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جو برا. ويتمنى الناس اللي بتدخين تعمل تنباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
2: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا, والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم جاي العافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11000 شخص نزحوا حديثاً في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم، وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنا وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يقارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجان سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين تحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برنامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. خلال اليومين الفاتوا زار السودان وفد مشترك من رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي بضم 14 دبلوماسي في أول زيارة من نوعها منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023. ورغم أن الزيارة دي جات بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع الحرب إلا أنها تحمل ثقل دبلوماسي وسياسي ودب النظر لمستوى التمثيل الأوروبي الرفيع وتوقيته في ظل استمرار الأزمة الإنسانية وتعثر جهود التسوية السياسية. الزيارة طبعا أثارت العديد من التساؤلات حول الرسائل والدلالات اللي بتحملها وما إذا كانت تمثل يعني مؤشر على انخراط أوروبي أكثر مباشرة في الملف السوداني أو محاولة لإعادة تقييم المشهد السوداني من الداخل بعد فترة طويلة من إدارة الأزمة عبر التقارير والبيانات والاتصالات الخارجية. برضو بتكتسب الزيارة أهمية إضافية بالنظر لأنه الاتحاد الأوروبي بيعتبر من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية الموجهة للسودان وده جعل الملف الإنساني وتحديات إيصال المساعدات لملايين المتضررين أحد المحاور الرئيسية للزيارة وده من خلال بيان ختامي الصدر من سفراء الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الاتحاد الأوروبي تمسكه بدعم وحدة السودان وسلامة أراضيه والدعوة إلى حل سياسي ينهي الحرب، بعض المراقبين بيشوفوا أنه الدعوة دي تعكس محاولة أوروبية لاستطلاع فرص السلام والتواصل المباشر مع الأطراف السودانية. لمناقشة أبعاد هذه الزيارة ورسائلها السياسية والإنسانية وإذا كانت تمثل تحول فعلي في طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الملف السوداني أو تمهد لتحركات دولية أوسع خلال المرحلة المقبلة، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة ضيوف الكرام سعادة وزير الخارجية الأسبق والسفير دكتور علي يوسف وسعادة السفير دكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار. أهلا ومرحبا بكم. بداية سعادة وزير الخارجية السفير علي يوسف، ما هي أبعاد هذه الزيارة وأهم مؤشراتها في هذا التوقيت بالأخص؟
2: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤكد أن زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان يعني في هذا التوقيت زيارة هامة ولها يعني دلالات تؤكد اهتمام الاتحاد الأوروبي بكل ما يحمل من ثقل أكثر من 27 دولة أوروبية، يعني تهتم بما يجري في السودان، تهتم بمجريات الحرب والتأثير بتاع هذه الحرب على الشعب السوداني والمعاناة التي يعني نتجت، وما يشار إليه بأنه أزمة يعني إنسانية غير مسبوقة. فأنا في تقديري أنه يعني الحرب اللي جرت بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يعني بالاعتداء السافر اللي قامت به إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران، يعني كان فيه دروس هامة جدا لأوروبا. أولا أنه يعني أوروبا لم تستشار ولم يكن لها يعني علاقة مباشرة بهذه الحرب، رغم أنها هي كانت جزء من الاتفاق المسائل النووية، يعني مسائل الطاقة النووية اللي كانت توقع في 2015 تقريبا. فثبت بما لا داعي للشك أنه الحرب دي قامت بدون رضا المجموعة الأفريقية المجموعة الأوروبية وتمت، وكان تأثيره كبير جدا على أوروبا من حيث ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع أسعار البترول والتأثير اللي حدث لاقتصاديات دول العالم كلها، وطبعا بالتأكيد الدول الأوروبية، وبرضو التهديد المباشر لدول أوروبا باعتبار أنها يعني دول جوار للمنطقة. فمؤكد انه يعني اوروبا تحاول ان تلعب دور اكثر ايجابيه واكثر يعني مشاركه في في في في في المسائل التي تؤثر على على على امنها واستقرارها هي كدول اوروبيه، وعلى امن واستقرار طبعا دول القاره الافريقيه، باعتبار انه افريقيا هي الغارة الجارة مباشرة لأوروبا، ويعني هناك قضايا كثيرة تتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، وأيضا تتعلق بموضوع الهجرة، الهجرة الأفريقية إلى أوروبا، وطبعا عدم الاستقرار والحروب وهذه الأشياء في الدول الأفريقية، الناتج الرئيسي بتاعه هو المزيد من المهاجرين إلى أوروبا. ولذلك هذه الزيارة يعني توقيتها جاء في وقت هام جدا جدا بالنسبة لأوروبا، فيه بتقديري أنا إعادة ترتيب وإعادة نظر في عدد من الملفات، بعد أن ثبت أنه يعني برضو أهمية البحر الأحمر للأمن المنطقة، أمن منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي أيضا أمن المنطقة الأوروبية. كل هذا يعني يوضح هذه الزيارة توضح أنه هناك اهتمام بالسودان وما يجري في السودان وبأمن البحر الأحمر وبالسلام والاستقرار طبعا في السودان وفي المنطقة.
1: باعتقادك سعادة السفير دكتور علي يوسف، هل ترتبط الزيارة بتطورات عسكرية وسياسية ومخاوف أوروبية متزايدة من بشأن الأزمة الإنسانية وتداعيات على الهجرة والاستقرار الإقليمي؟
2: طبعا ما في شك أنه برضو من ضمن محددات الزيارة ومؤشراتها أنه يعني مؤكد أنه جانب الإنساني له أهمية كبيرة جدا، وأيضا المبادرات والجهود التي تبذل للتوصل إلى إنهاء الحرب وإيجاد حل سلمي للنزاع في السودان. يعني بالنسبة لأوروبا كما ذكرت يعني الاستقرار في أفريقيا هو جزء مهم جدا من الأمن والاستقرار الأوروبي، وانعكاسات التدهور اللي ممكن يحصل يعني على أوروبا في الجانب الإنساني وفي الجانب العسكري وفي الجانب السياسي. ومؤكد أنه السودان واحد من الدول التي يعني لها ارتباطات تاريخية بعدد من الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، رغم أن بريطانيا طبعا الآن ليس جزء من الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني قضايا الأمن والاستقرار الأوروبي أيضا متماسكة، ويعني لا تتأثر أن بريطانيا ليست جزء من هذه المؤسسة الاتحاد الأوروبي. فكل المطلوب بالنسبة للجانب الأوروبي هو أن تستقر الأوضاع في السودان، وأن يكون هناك سلام واستقرار، أن يعود السودان إلى وضعه الطبيعي يعني كدولة أفريقية هامة جدا في المنطقة. أعتقد أن أوروبا تجد نفسها تحاول أن تثبت وجودها، ومؤكد أن الدور الأمريكي يعني في مشاكل المنطقة دور أقوى، لكن الدور الأوروبي أيضا دور هام، ولا لا لا يعني هو مكمل، ممكن يكون مكمل للدور الأمريكي، لكن له أهميته القائمة بذاته، وله يعني أدواته وله يعني وسائله لمساعدة الأطراف السودانية للتوصل إلى يعني سلام مستدام.
1: وننتقل لضيفنا الكريم السفير دكتور طارق الكردي، وبداية ما هي أبعاد هذه الزيارة، وهل غير الاتحاد الأوروبي من سياساته تجاه السودان، أم أنه دي يعني مجرد زيارة روتينية دبلوماسية عادية؟ وهل تتوقع أنه الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الطرف الآخر حكومة تأسيس فيما يلي يعني الوصول لتسوية سياسية وبحث راية الحرب والسلام؟
3: حول زيارة الوفد المشترك للاتحاد الأوروبي للسودان، يمكن التعليق عليها في بعض النقاط تلخص ما يمكن أن نعتبره دلالات وإشارات لهذه الزيارة. أولا وقبل كل شيء، يجب أن لا نفرط في التفاؤل بأن هناك تحول في الموقف.

0: أزمة سودانية، فزيارة لا تعني بالضرورة تحول كامل في الموقف الأوروبي تجاه أطراف النزاع في السودان. فالاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد دعمه لوحدة السودان وسلامة أراضيه، وهذا في الحقيقة موقف راسخ وثابت في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وهو ينبثق أو ينبعث من التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية، ويعني يتناسق مع العلاقات الدولية ويتناسق مع القانون الدولي. والاتحاد الأوروبي ما زال يؤكد زي ما ذكرت دعمه لوحدة أراضي السودان، ويدعو لوقف الحرب، ويدعو لإيجاد حل سلمي، لأن الحل العسكري غير ممكن وغير متوفر وغير متوافر في هذه الحالة السودانية المعقدة. ثانيا، انتقال الاتحاد الأوروبي من إدارة الملف السوداني من الخارج إلى إرسال وفود رفيعة المستوى إلى داخل السودان يعكس رغبة أوروبية في إعادة تقييم، إذا صح التعبير، للمشهد والتعامل مع الوقائع القائمة، بدل الاكتفاء بالتقارير الواردة من الخارج. ثالثا، رغم اتساع رقعة الحرب وتعقيداتها، الاتحاد الأوروبي أرسل بهذه الزيارة رسائل واضحة للداخل السوداني وللمجتمع الدولي أنه لا ينوي الانسحاب أبدا من الملف السوداني، وبالذات أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية في السودان، وظل يدعو إلى حل سياسي تفاوضي للحرب، ويشارك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وجامعة الدول العربية ضمن الآلية الخماسية اللي هي بتدفع إلى حوار سوداني شامل وإنهاء النزاع. لذلك يمكن النظر إلى الزيارة باعتبارها محاولة لاستطلاع فرص التسوية السياسية ومدى استعداد طرف الحكومة، حكومة بورسودان، للانخراط في هكذا تسوية. وبالتالي أنا لا أستبعد أن ينخرط الاتحاد الأوروبي أيضا وبصورة مماثلة في حوار مع تأسيس ومع الجناح المدني الرافض رفضا قاطعا للحرب، الممثل في صمود، يعني بغرض استطلاع أيضا فرص التسوية من جانب تأسيس ومن جانب صمود ممثلة يعني الأطراف المدنية في السودان. وبالتالي الاتحاد الأوروبي بهذه الزيارة في تقديري يفتتح مجموعة من الانخراط والحوار مع الأطراف الفاعلة في الأزمة السودانية بغرض استطلاع الرأي وإيجاد فرص للسلام. تحياتي السفير طارق كردي.
1: أعزائي المستمعين، ما زلنا في برنامج حديث اليوم عبر راديو دمنجا، وننتقل أعزائي المستمعين لضيفنا الثالث في برنامج حديث اليوم، الكاتب والمحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة التيار الأستاذ هشام مرغني. برضو يعني سؤالنا بيتركز حول البيان الختامي وأهم ما ورد في هذا البيان من نقاط يمكن يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في التواصل مع السودان بشأن يعني إنهاء الحرب وتحقيق السلام، وهل باعتقادك أنه دي تتويج لمرحلة جديدة وتطبيع علاقات الاتحاد الأوروبي مع السودان؟

0: موقف الاتحاد الأوروبي خلال ال3 سنوات الماضية منذ بداية الحرب لم يتغير، يعني ظل يحاول دائما مع جهود الداعمين الدوليين في الوصول إلى حل سلمي لقضية الحرب في السودان، وشارك في عدة مباحثات أو جولات تفاوض أو حتى مبادرات سابقة من مختلف الأطراف، لكن بالضرورة لم يتبنى موقفا منفردا في القضايا التي يمكن أن تمثل نوعا من الانخراط في مساعي السلام مع الأطراف في السودان. ولكن كان هناك نوع من التناقض بين موقف الاتحاد الأوروبي وبين مواقف دول الاتحاد الأوروبي. كثير من دول الاتحاد الأوروبي تبنت مواقف فيها درجة من عدم الاعتراف بالحكومة الراهنة الآن في السودان بعد اندلاع الحرب، وعززت هذه المواقف أكثر من مرة ببعض البيانات أو العزوف عن اللقاءات المباشرة الثنائية مع الأطراف السودانية، أو عدم دعوة الحكومة السودانية لحضور مؤتمرات مهمة مثل مؤتمر لندن ومؤتمر باريس ومؤتمر برلين أخيرا. والآن يبدو أن الاتحاد الأوروبي قرر أن يتعامل مع الأزمة السودانية بانخراط أكثر مع الواقع الداخل في السودان، أو محاولة اتخاذ خطوة أولية بالعودة إلى العمل من داخل السودان بعد أن ظل يعمل خلال الفترة الماضية عبر ممثلية الاتحاد الأوروبي من القاهرة. الاتحاد الأوروبي حاليا هو جزء من اللجنة الخماسية الدولية التي تتعهد بالتعامل مع الأطراف السياسية السودانية في سياق مبادرة الدول الأربعة، المبادرة الرباعية، والتي تتعامل مع مسارين: المسار العسكري في مفاوضات مباشرة بين الجيش والدعم السريع لم تتم حتى الآن، والمسار الثاني كان هو العملية السياسية التي لم تستطع المبادرة الرباعية المضي فيها قدما، فتعهدت بها اللجنة الخماسية التي تحاول الآن الوصول إلى توافقات سياسية بين الأحزاب والمكونات المجتمعية السودانية حتى يمكن البناء عليها في تشكيل خارطة حوار سوداني يمكن أن ينتج عنه توافق على رؤية ما بعد الحرب وتشكيل حكومة قومية تكون هي المخرج من الأزمة السياسية الراهنة. لكن بالضرورة حتى الآن رغم وجود الاتحاد الأوروبي داخل اللجنة الخماسية إلا أنه لم يشكل موقفا مستقلا سوى الذي عبر عنه أحيانا بالعقوبات التي طالت بعض الأطراف التي تتصل بالحرب عبر مواقف محددة وتقديرات للاتحاد الأوروبي.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دونجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلط فيها الضوء حول زيارة وفد الاتحاد الأوروبي إلى السودان وأبعاد تلك الزيارة ومؤشراتها وأهم ملامحها، وناقشناها مع السادة السفير علي يوسف وزير الخارجية الأسبق والسفير الدكتور طارق الكردي والأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سيري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي، أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة ايتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
2: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه فيما يخص أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المصاحبة للحرب الدائرة بالبلاد. نلتقي اليوم بالأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
9: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا براديو دبنجا وبكل متابعي راديو دبنجا، وسعيد جدا بالاستضافة.
8: كيف تقرؤون أو تنظرون في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة للانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب الجارية بالبلاد؟
9: بشكل مختصر، الانتهاكات التي تمت خلال 3 سنوات اللي فاتت ممكن تكون هي واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمت على تاريخ السودان. يعني صحيح أنه قبل كده في حروب تمت في مناطق مختلفة، يعني في حروب مثلا تمت في دارفور خلال 20 سنة اللي مضوا، وفي نزاعات مسلحة موجودة في مناطق كردفان في النيل الأزرق، وحتى من قبلها كان في جنوب السودان. ورغم أنه الانتهاكات اللي كانت تمت في مناطق النزاعات المختلفة دي كانت من البشاعة بمكان، لكن الانتهاكات اللي وقعت في الحرب الحالية خلال 3 سنين اللي فاتت، التكلفة الإنسانية والتكلفة الحقوقية بتاعتها ممكن تكون هي أعلى. وأعلى ليه؟ لأنه ببساطة هي ماخدة شكل شامل باعتباره أنه غطت كل السودان، ما بقدر تستثنى منطقة واحدة من السودان مثلا ما كانت جزء من الحرب. صحيح أنه مثلا في بعض المناطق سواء كان مثلا زي شرق السودان نسبيا ولا مثلا شمال السودان نسبيا، لكن برضو هي تأثرت بالانتهاكات وبشكل منهج. والملاحظ برضو في الانتهاكات دي بأنه بيقوم بها الطرفين المتنازعين، يعني مش انتهاك بس مثلا بقع من طرف واحد. أنا بتكلم مثلا خلال 3 سنين اللي فاتت، صحيح مثلا في إبداعات بترمي كل المسؤولية ويزع على جانب قوات الدعم السريع، لكن حتى القوات المسلحة السودانية قامت بعدد كبير جدا جدا من الفظايا واللي تم توصيغها عن طريق أجهزة وأجسام مختلفة، يعني منها أجسام أممية بما فيها المكتب بتاع مفوض السامي لحقوق الإنسان، اللجنة التغطية الحقائق أو بحث التغطية الحقائق الدولية اللي تم إنشاءها في 23، وده بالإضافة للمنظمات الثانية.
8: دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها،
9: واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم عليها المركز الأفريقي هو التوثيق، رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة. وده ببساطة لأن المركز الأفريقي بيعمل بشكل أساسي على محاربة الإفلات من العقاب، وهنا نحن بنعني الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الرسميين اللي ارتكبوا جرائم بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان. وبشكل عام يعني نحن مثلا كمركز أفريقي تركيز دائما على الجرائم الدولية، ودي ممكن تكون جرائم ضد الإنسانية، الجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية. فمن خلال الثلاث سنوات اللي فاتت المركز الأفريقي كمتابعة متابعة لصيغة من خلال شبكة واسعة موجودة في أنحاء مختلفة من السودان، يعني قامت بتوثيق عدد من الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الطرفين، يعني قمت بتوثيق الانتهاكات قام بها الدعم السريع، وبرضه انتهاكات تانية قام بها القوات المسلحة السودانية. صحيح كل واحدة مثلا عندها طبيعة بتاعت انتهاكات مختلفة، لكن في النهاية كلها بتشمل انتهاكات، يعني مثلا بنبدا من اخطرها مثلا القتل، قتل المدنيين، والمدنيين اصلا هم محميين بموجب اتفاقيه جنيف الرابعه، لكن الحاجه اللي احنا رصدناها في انه القوات المسلحه بتقوم بعمليات قتل ضد المدنيين، والنمط الشائع هنا هو النمط عن طريق الغصف الجوي، وليس تبقوا مثلا من خلال الطيران الحربي اللي بيقوم بيستهدف اهداف مدنيه وبيستهدف اشخاص مدنيين. وبنفس الطريقة برضو مثلا من خلال الدعم السريع برضو بيستهدف مجموعات مدنية، وده من خلال الغصف المدفعي، من خلال المسيرات، من خلال القتل المباشر. وطبعا القتل هنا ممكن يشكل بعد ذلك هو أعلى مستوى بتاع انتهاك، لأنه بيصادر الحق في الحياة بالنسبة للأفراد. وبعد ده مثلا بتقيس على كده، يعني مثلا مع القتل برضو في جرائم ثانية أشد خطورة، يعني مثلا زي الاغتصاب، والاغتصاب هنا بيتم استخدامه بشكل ممنهج وبيتم استخدامه بشكل واسع الانتشار، وهنا هو ذاته بيبقى هو واحدة من الأسلحة بتاعت الحرب، لأنه الغرض منها بعد ذلك هو التدمير الكامل، سواء كان مثلا للفتيات اللي بيتم اغتصابهم، ولا مثلا لأسر الفتيات اللي بيتم اغتصابهم، أو حتى المجتمعات في شكلها الأكبر. فصحيح انه حس مثلا من خلال الرصد ومن خلال التوثيقات اللي تمت، حتى من خلال التوثيقات اللي قام بها المركز الافريقي، في انه صحيح الغالبيه منها او غالبيه الانتهاكات الجنسيه او الاغتصاب اللي وقع خلال فتره الحرب، يعني قاموا بها مجموعات اشتبه في انهم بيتبعوا للدعم السريع. بنفس الغدر برضو بيكون فيها انتهاكات ثانيه قام بها برضو افراد اشتبه في انهم بيتبعوا للقوات المسلحة السودانية. صحيح بس ممكن يكون مثلا من حيث الحجم، من حيث العدد، يعني الأرقام أو الأفعال اللي قاموا بها مجموعة الدعم السريع ممكن تكون هي الأكبر نسبيا، لكن برضو مثلا ما بيحفي في أنه حتى الطرف الثاني برضو قام بجرائم جنسية. برضو من الجرائم الثانية اللي تم رصدها مثلا بواسطة المركز الأفريقي اللي هو التهجير القسري بالنسبة للسكان المدنيين، وده تم على مستوى واسع جدا جدا، لدرجة انه تم تصنيف السودان باعتباره انه واحدة من الدول اللي بتشهد اكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، وده ببساطة لأنه حتى مثلا عدد الأشخاص المهجرين أكثر من 35 مليون، وده تقريبا ممكن يكون تلتين عدد السكان، وناهيك بعد ذلك مثلا من الملايين اللي تم تهجيرهم عبر الحدود لمناطق بتاعة الدول الجوار أو حتى بعد من دول الجوار. والتهجير القسري برضو في حد ذاته هي واحدة من الجرائم الدولية اللي بتشكل جريمة بتاعة حرب، وبالتالي بتقع المسؤولية عليها هنا بالنسبة لكل طرفين الحرب، لأنه طالما الطرفين هما أصلاً ضالعين بشكل مباشر، وهم السبب في أنه يلدوا الإحساس بعدم الأمن بالنسبة للمواطنين، وبالتالي تم تهجيرهم بهذا الشكل الغسري، فبالتالي بتقع المسؤولية عليهم بشكل.
10: نعم أستاذ مساعد، يعني في الحتة دي يسور السؤال، إلى أي حد ممكن القول أن هذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل وحتى تاريخ اللحظة قد شملت جريمة العبادة الجماعية كما هي معرفة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
9: حاجة الأكثر أهمية لما نتكلم عن الجرائم الواقعة بالنسبة للقانون الدولي اللي هي الإبادة الجماعية، لو ملاحظ يا أستاذ الصادق وبرضو لو ملاحظين كل المستمعين بتاعينك، في إنه في أكثر من جهة عملت إشارة لإنه في اشتباه بوجود أو بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وبما فيها بعد ذلك جهات أممية وفيها جهات سياسية، ولما مثلا بقول جهات سياسية مثلا بعد مثلا في دول بعينها من خلال فرض على عقوبات بالنسبة لأطراف النزاع برضو قاعد تشير لوجود الإبادة الجماعية. وهو صحيح يعني ممكن تكون الأفعال اللي تمت مثلا في الفاشر أو الأفعال اللي تمت مثلا في الجنينة وكمان الأفعال اللي تمت في منطقة الجزيرة ومناطق الكنابي، يعني دي كلها ممكن يكون فيها العنصر المادي بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية. لكن الوصول لتوصيف كامل بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية محتاجة لتحقيق ومحتاجة لتغصي من الجهات المعنية، وهنا تحديدا ممكن تكون الاختصاص بقى على المحكمة الجنائية الدولية في أنه تثبت وجود الركن المادي بالنسبة للجريمة، وبرضه تثبت بعد ذلك الركن المعنوي بالنسبة للجريمة، لأنه واحدة برضه من الحاجات المهمة جدا في جريمة الإبادة الجماعية أنه لازم يكون في الركن المعنوي متوفرا، يعني الدافع الرئيسي بالنسبة للجناة في ارتكابهم للأفعال المادية اللي بتشكل جريمة الإبادة الجماعية دي بالضرورة لازم يتم إثباتها. ممكن يكون فيها صعوبة غنية، ودي حتى ممكن تكون في مثلا في الإبادة الجماعية في دارفور 2002 المحكمة الجنائية الدولية أخذ زمن طويل عشان تقدر تصل للتوصيف الكامل بالنسبة للإبادة الجماعية. لكن بشكل عام وحتى لو ملاحظين برضو بحث التغصي على الحقائق برضو عملت إشارة لأنه بتتوفر العناصر وبذات العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية في الفاشل بيعمل أقل مثلاً حسي هي متوفرة، ومحتاجين بعد كده كويس إثباتها بشكل مبدئي بواسطة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إذا تمت الإحالة له في إنه بعد ذلك يؤسس القضية بتاعته.
10: ما هو دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رد خطاب الكراهية باعتباره يعني واحدة من الجرائم التي صاحبت الحرب الكارهة في البلاد؟
9: صحيح أن خطاب الكراهية ممكن يكون واحد من أكبر الدوافع بالمناسبة لارتكاب الفظائع، وتحديدا مثلا لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وهنا بكون شنو مثلا من خلال التحريض كويس، من خلال التحريض المجتمعي أو حتى مثلا من خلال التحريض الفردي تجاه مثلا مجموعات بعينها. ودي ممكن لاحظنا أنه من خلال الاستقطاب الحاد الموجود حاليا في الصراع الدائر، يعني أخذ أشكال جهوية، أخذ أشكال إثنية، وأخذ حتى أشكال وعنصرية، ودي بنشوفها بشكل واضح جدا جدا من خلال حتى الخطابات الرسمية مثلا من بعض الغادة التابعين سواء كان للجهتين كويس سواء كان قوات مسلحة ولا دعم سريع ولا حتى مثلا من قطاع الجماهير بشكلها العريض كويس من خلال السوشيال ميديا، من خلال كويس مواقع التواصل المختلفة، بنشوف انه خطاب الكراهية ماشي في تزايد. وبالتالي انتشار خطاب الكراهية بالشكل ده ممكن يكون هو ذاته واحدة من الأسباب اللي ممكن تطول في أمد الحرب وتزيد بعد كده من الوتيرة بتاعت الشغاق بين المكونات السودانية، وبالتالي بتبقى هي ذاتها واحدة من الدوافع لارتكاب جرائم بالتحديد مثلا زي جرائم الحرب أو حتى مثلا جرائم الإبادة الجماعية. وحتى نحن في المركز الأفريقي انتبهنا للحتة بتاع خطاب الكراهية من وقت مبكر جدا جدا، وحتى طورنا عدد من المشروعات كويس لمناهضة خطاب الكراهية من خلال تدخلات مختلفة ومن خلال استهداف مجموعات محددة من داخل جموع الشعب السوداني في أنه على الأقل تكون مثلا في مناهضة لخطاب الكراهية دي، يعني من خلال رفع الوعي، من خلال تدخل ويز بنشر الآثار ويز السالبة والمدمرة بالنسبة لخطاب الكراهية على مستواها البعيد، وحتى مثلا من خلال كويسة توثيق كويس للتحريض ذاته، لأنه في النهاية برضو بعد ذلك بشكل حتى جريمة سواء كان بالنسبة للقوانين الوطنية ولا حتى مثلا لقوانين دولية، وذاته مثلا من خلاله بعد كده ممكن يتأسس حتى مثلا دعاوى في مواجهة أي شخص مثلا بيقوم بيدعي أو بيدعم خطاب الكراهية الممكن يفضي لارتكاب جرائم.
10: في الختام أستاذ مساعد محمد علي، هل يمكن القول أن الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 3 سنين هل بدأت في الانحسار بعد هذه 3 سنوات؟
9: مع كل أسف أستاذ الصادق الانتهاكات هي ماشية بشكل راتب، يعني صحيح أنه ممكن تكون الحرب مثلا انحسرت في مناطق محددة مثلا في السودان اللي هي مثلا في دارفور في النيل الأزرق في مناطق كردفان وفي أجزاء تانية بسيطة من السودان، لكن ما زال برضو نفس الحجم الانتهاك الواسع الانتشار الممنهج موجود تجاه السكان المدنيين في كل المناطق دي يعني. وممكن تكون المناطق الثانية التي بتشهد حرب بشكل مباشر مثلا زي شمال السودان أو حتى مثلا الخرطوم، لكن برضو فيها انتهاكات ثانية بالنسبة للقانون الإنساني الدولي وبالنسبة لقانون حقوق الإنسان، وتحديدا هنا ممكن تكون فيها مثلا الاعتبارات التعسفية اللي بتتم بالنسبة للأشخاص اللي بيشتبه فإنهم مثلا نشطاء سياسيين أو نشطاء حقوقيين، وغالبا هنا بيتم اتهامهم بأنهم هم عناصر متعاونة مع قوات الدعم السريع، وبيواجهوا بعد كده اتهامات يعني ممكن تصل فيها العقوبات إلى الإعدام. وده ناهيك بعد ذلك حتى عن الاختفاء القسري اللي بيتم بشكل ممنهج بالنسبة للنشطاء ديل، ومن خلال رصد ان احنا زادنا مثلا في المركز الافريقي يعني وصلنا لعدد ممكن يكون الاف الحالات اللي اختفت قسريا بواسطه الطرفين منذ اندلاع الحرب. لكن حاليا مثلا بعد انحسار الحرب مثلا في المناطق الغربيه من السودان، فالاختفاء القسري دلوقت والتعذيب والاعتقالات في السودان الشمالي وفي وسطه وفي الخرطوم تحديدا برضه في تنامي وفي تزايد، ودي ذاته ممكن تبقى هي واحدة من الجرائم برضه المحتاجة لتوثيق مستمر، لأنه برضه هي من الخطورة بمكان، لأنه حتى الاختفاء القسري ممكن يكون فيه قتل غارف بتاع الغضاء، ممكن تحصل فيه مثلا جرائم بتاع التعذيب، ممكن يحصل فيه أشكال تحت انتهاكات مختلفة، وبالتالي هي جريمة مركبة وفعلا محتاجة لأنه الناس تسلط الضوء عنها.
10: شكرا جزيلا أستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
9: شكرا جزيلا للمرة الثانية، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا، وشكرا لكم.
10: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
11: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض، وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان، ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية، في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدد عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشات بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين تحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على النيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارج على النيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على النيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على النيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة، أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2026، وحتتابعونا خلال جولة اليوم ردود الفعل حول قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بمنع الهجوم على مدينة الأبيض.
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف.
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين.
8: دلالات قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات السودانية.
9: أعتقد أنه يعني القرار الأمريكي ده الأخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير للسودان، وقرار يمكن أكثر قرارات طلعت في الآونة الأخيرة.
8: وكذلك سنتابع إضاءات حول دراسة أجرتها مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان حول تصورات السودانيين بشأن الحرب والسلام.
10: استطلاع نداء سلام السودان والاي جي بي اس للحصول على تصورات السودانيين فيما يتعلق بالأزمة الحالية، فيما يتعلق بالصراع.
8: إحاطة حول ورشة شبكة النساء السودانية بالعاصمة الكينية نيروبي.
11: التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهات.
8: نبدأ الجولة بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن مدينة الأبيض، حيث عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مؤخرا جلسات بشأن مشروع قرار دولي يدعو إلى منع الهجوم على مدينة الأبيض. وفي سياق ردود الفعل على هذه الخطوة، أكد تحالف تأسيس في بيان له أن القانون الدولي الإنساني لا يحظر استهداف المدن التي تضم قواعد عسكرية أو منشآت ذات طابع عملياتي. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق الناطق الرسمي لتحالف تأسيس أحمد توغوت لسان لجولة السودان اليوم.
1: طيب، فيما يتعلق بموضوع القرار الذي تم اعتماده من قبل مجلس حقوق الإنسان والخاص بالوضع في الأبيض ومحيط الأبيض، عموما نحن نرحب بتحالف السودان التأسيسي بأي جهد دولي ساعي لتحقيق السلام والاستقرار والبحث عن كيفية الوصول إلى تسوية سياسية نهائية تعالج الأزمة وتوقف الحرب وفي نفس الوقت تفتح الطريق يعني سلام واستدام في البلاد. الأمر الآخر لتحقيق السلام طريق واحد ولوقف الانتهاكات الخاصة بالحرب وبأوضاع معارضة أوضاع الإنسانية، الطريق اتجاه واحد وهو قبول الطرفين الأساسيين للجلوس والتوصل لاتفاق فيما يتعلق بمعالجة الوضع الإنساني عبر هدنة إنسانية أو عبر اتفاق إنساني يفتح الطريق لوقف إطلاق النار، وأي مناشدة أخرى خارج الإجراء السليم المعلوف تبقى مناشدة للعلاقات العامة، ما بتترك أي أثر في الأرض، لا توقف الحرب، لا تعالج الوضع الإنساني، ولا تسكت صوت البندقية. وبالتالي المناشدات الدولية التي تأتي من هنا وهنالك في النهاية للأغراض العامة ولكن لا تغير من واقع المشهد في الأرض. الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض. شاهدنا شكل الهجمات التي تمت على أم صميمة، الهجمات التي تمت على الحمادي، الدبيبات، كازقيل وكل المنطقة المحيطة حتى الدلنج وطريق الغربي يعني مرورا بالخوي والنهوت، وكذلك الطريق الشمال الشرقي اتجاه بارة. كل المواطنين الموجودين في المنطقة دي دفعوا ثمن غالي جدا جدا بسبب المتحركات التي تخرج من البيت وتهاجم المواقع. تم تحجير كل الناس الموجودين وتدمير البنى التحتية وممتلكات المواطنين.
8: وحول كيفية حماية المدنيين وتجنيبهم من الهجمات على المدينة قال أحمد توقت لسان في هذا الخصوص:
1: مسألة الأبيض والاستهداف الجاري هو استهداف للمواقع العسكرية وللأهداف العسكرية، والاستهداف قاعد يتم بعناية وبطريقة فيها شكل من أشكال الدقة في اختيار الهدف. ما في مواطن بيتعرض، لكن طبيعي جدا في أحيانا بتحصل يعني زي ما بقوله يعني النتائج ما مقصودة لحدف مقصود، والهدف المقصود هو الوجود العسكري الموجود في المنطقة والمواقع والمراكز ومنصات الانطلاق، المسيرات، مخازن الذخائر والوقود والأسلحة ومراكز القيادات وغرف العمليات. هذه هي المناطق المستهدفة. وبالتالي نحن في تحالف السودان التأسيسي أكدنا مرارا وتكرارا بأن الطريق مفتوح لأي مواطن يريد أن يخرج، ما في أي يعني استهداف لمواقع مدنية، والمقصود ما المدني ولا ممتلكاته ولا يعني مساكنه ولا يعني عقاراته ولا يعني مقرات عمله، بقدر ما هو المستهدف هو التواجد العسكري الظاهر والواضح للعيان وللمواطن حتى المواطن الموجود في الداخل. لذلك التقرير الذي صدر من مجلس الأمن يعني التقرير فيه جوانب إيجابية، نحن أمننا على قبولنا بأنه يعني نتعامل مع أي جهة تريد أن تتحقق في القضايا المرتبطة بالانتهاكات في الوقت الذي فيه الفلول وسلطة الحركة الإسلامية في بورسودان ترفض بشكل قاطع، وهذه ليست هي المرة الأولى اللي رفضت أي جهد دولي لإرسال لجنة لتقصي الحقائق حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل قواتهم. وهذا الحروب دليل على أنهم متورطين ليس فقط في استعمال السلاح الكيميائي الذي سبب في دمار هائل وللبنية وللبيئة وللإنسان السوداني، ولكن لنتيجة ارتكابهم لانتهاكات فظيعة وتصفيات عرقية.
8: وفي المقابل وصف الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض بيان تأسيس في تعليق لراديو دبنجا بالغريب، موضحا أن اعتماد التحالف على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسة قوات الدعم السريع التي لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين. للمزيد حول الملف نتابع تعليق الكاتب والمحلل السياسي قرش.
2: طيب البيان بتاع التأسيس بيعتمد الغريب أنه بيعتمد على القانون الدولي الإنساني في تقديم دفعاته بضرورة مهاجمة مدينة الأبيض، وحسب زعمه أن القانون الدولي الإنساني يعطي الحق في مهاجمة المدن التي توجد فيها قوات عسكرية أو توجد بها أهداف عسكرية أو توجد فيها يعني مخازن للأسلحة ومخازن للمعدات الحربية، ولكن مع أخذ التحوط والحذر إذا كانت هذه المدينة مهولة بالسكان. المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد انه فيها تخزين للأسلحة او تخزين للمعدات الحربية او لتجمعات قوات الجيش السوداني او قوات الحلول كما تدعي، ولكن كلها كانت او معظمها كانت في اهداف مدنية في اعيان مدنية ووسط الاحياء السكنية. طيب المجتمع الدولي أكد مرارا وتكرارا أنه لا يساوي بين الدعم السريع والجيش السوداني في هذه الحرب، وهو يطالب بوقف الحرب، يطالب الطرفين بوقف الحرب، ولكن الدعم السريع ليست له أي مشروعية في الوجود السياسي أو العسكري، هو مجرد قوات متمردة، قوات معتدية، قوات يجب لجمها ووقفها عن حدها. الجيش السوداني طبيعي جدا يحتل مدن كانت قد احتلتها قوات تأسيس، لأنه الطبيعي هذه المدن أن يكون موجود فيها الجيش السوداني وليس موجود فيها قوات الدعم السريع، لكن هذا لا يعطي الجيش أيضا الحق في ضرب المواقع المدنية، وعلى الجيش أن يميز أيضا في قصة الطيران ما بين الأعيان المدنية وما بين الأهداف العسكرية. الدعم السريع كل البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية والتجمعات الدولية أكدت على أنه إنها لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل بوجود موازي في السودان، لا تقبل، لا تحترم بحكومة تأسيس، ولا يعني ما في أي وجود شرعي قانوني دولي، ولا في أي احتراف إغليمي بما يعرف بحكومة تأسيس، وبالتالي هي مجرد قوات معتدية، يعني هي ليست قوات منازعة، هي قوات معتدية، وبالتالي لا يمكن معاملتها معاملة الجيش السوداني. الجيش السوداني عنده حق الوجود العسكري لأنه هو جيش قانوني وجيش تم الاعتراف به باتفاقية 54، وهو يعني ضمن مؤسسات الدولة السودانية اللي أعلنت استغلالها عام 56، كونه أنت معترف بدولة 56 أو ما معترف بهذا شيء ثاني، لكن دي الدولة المحتربة عالميا والمحتربة إقليميا كويس، ولكن هذا لا يعطي الجيش حق الحكم ولكن يعطيه حق الوجود العسكري. أما بالنسبة للدعم السريع فليس له حق الوجود العسكري ولا ليس له حق الوجود السياسي، وهو الآن يحكم وموجود الآن بوضع اليد. هذا الوضع الأفضل أن يناقش في أوضاع سياسية، أن يناقش بالتفاوض، وأن يناقش بالوسائل المدنية والسلمية، أن يتم تصفية هذه القوات بالطرق التفاوضية، وده بيعزز المطالب الدولية والإقليمية والمحلية بوقف الحرب والانتقال للعملية السياسية.
8: أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا فرض قيود على الصادرات السودانية على خلفية اتهامات للقوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب المستمرة في البلاد. وللحديث عن دلالات هذا القرار وتداعياته والمحتمل على السودان سياسيا ودبلوماسيا ينضم إلينا السفير الصادق المجلس.

0: يعني القرار الامريكي ده الاخير ده متعلق بالعقوبات على التصدير، تصديرات السودان والتصدير للسودان، وقرار يمكن من اكثر القرارات طلعت في الاونه الاخيره، لانه اساسا هو معتمد على مساله خطيره جدا او بيستند مساله خطيره، هي يعني تتعلق بالاتهام الولايات المتحده الامريكيه للجيش الاسلامي باستخدام الاسلحه الكيميائيه. ولذلك القرار ذاته في حد ذاته انا افتكر انه يعني هو يعني في سلسله من القرارات التي والاجراءات اتخذها الولايات المتحده الامريكيه يعني منذ ان انتقلت من سياسه الجزره اللي هي تتعلق بالدبلوماسيه وتتعلق بالعقوبات الخفيفه التارجت ساشن اللي هي ضد الاشخاص وكده، الى اجراءات او يعني حقيقه قرارات عقوبات خطيره جدا تتعلق يعني بدات من اتهام السودان بالاسلحه الكيميائيه دي، وقرارات ضد وزير الماليه حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظمات الاسلحه الدفاعيه، وهناك ايضا هناك مشروع قرار مشروعي قرار ومشروع قرار مهم جدا امام الكونغرس، اللي هم ده يعني ده فوض القرار ده في ظل ثلاثة اشهر بيخوف ادي الصلاحيه للخلايا الامريكيه انها تمول بعثه حفظ السلام في السودان. طبعا الولايات المتحده بالجانب بتولي الجانب التمويلي، اما الجانب بتاع القوات ذاته وعناصر حفظ السلام دي كلها قادمة تكون قوات افريقيه او قوات مقترنه او متعدده الجنسيات، ممكن تكون في اطار اليوساف اللي هي دي افريكان ستاند باي فورس في شرق احتياطي، اللي هي احتياطي القوات في شرق افريقيا. فدي كلها يعني حقيقه وانتهت حسب باخر قرار ده بتاع قيود التصدير على الولايات المتحده في اطار الخطوره، انه في اطار استخدام تهمه اتهام السودان او الجيش السوداني باستخدام اسلحه الكيميائيه.
1: وحول دلالات انتقال القرار من المستوى باء الى دال سري، قال السفير المقلي:
0: طبعا القرار ده هو اكيد الولايات المتحده من تشتغل الان انتقلت من الجزره الى سياسه العصا. طيب شنو الانتقال السودان من مجموعه باء الى المجموعه دي سري؟ ودي مثلا خطيره جدا من واسطه. انتقال السودان من المجموعه بي الى المجموعه دي 3 في لوائح التصدير الامريكيه اللي يسموها اكسبورت ادمنستريشن اند ريجوليشن اي ار، ليس مجرد تغيير اداري بل له اثار قانونيه وسياسيه خطيره جدا. اولا ماذا تعني المجموعه باء؟ المجموعه باء تضم الدول التي لا تعد محل قلق خاص تتعلق بالاسلحه الكيميائيه او البيولوجيه، ولذلك تتمتع بقدر اكبر من المرونه في منح تراخيص تصدير السلع والتقنيات الامريكيه الخاضعه للرقابه. انتقال السودان اليها بعد رفعه من قائمه الدول الراعيه للارهاب عام 2020 كان جزء من عمليه تطبيع العلاقات السعوديه مع الولايات المتحده الامريكيه، وانتم عارفين طبعا التطبيع ده تم في بين الولايات المتحده يتعلق بالقروض التيسيريه، يتعلق في تطبيع العلاقات السعوديه مع مجموعه البنك الدولي بالسلطه على امريكا ذاتها وهكذا. اما المجموعه دي 3 فهي مخصصه للدول التي تثير يعني مخاوف تتعلق بالاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه، وادراج دول فيها يعني ان الولايات المتحده الامريكيه تتعاون مع معظم طلبات تصدير السلع والتقنيات الحساسه وفق سياسه افتراض البريزمشن اوف دينايل، اللي هي اي ان الاصل هو رفض الترخيص الا اذا وجد سبب استثنائي للموافقه.
1: وبشان تاثير القرار الامريكي على الجانب الاقتصادي للسودان، قال السفير المقلي:
0: طبعا اسالك الاتي: تشديد كبير على تصدير التقنيات الامريكيه المتقدمه، صعوبه الحصول على معدات صناعيه متطوره واجهزه الاتصال الالكترونيات حساسه وهكذا واقدع الطائرات والمعدات. طبعا في لو نذكر انه في ده السبب الاساسي في المواسم الذي ادى لتدهور السكك الحديديه وخطوط الجو السودان. كما تعلم انه اسوان بظل العقوبات السابقه اللي هي كان وضع اسوان تحت غاب الدول الراعيه للارهاب سنه 93 حرم السودان من شراء اي طائره امريكيه سواء اير باص بوينغ امريكيه او حتى اير باص اوروبيه، لانها كلها مكوناتها مكونات الانجن بتاعتها كلها مكونات جنرال الكتريك اللي هي الامريكيه. ولذلك ويزن الغاطرات كل الغاطرات طبعا كذلك يعني اللوكوموتيف بتاعتها كلها غاطرات دي كلها صناعه امريكيه، ولذلك ايضا حرم السودان من استخدام من استيراد هذه القاطرات لصناعه السكه الحديديه والقضيه تدهورت التام منذ ذلك الوقت واصبح كلها جراوندد يعني.

0: ده طبعا الاكثر خطوره هو الاشاره اسلحه كيميائيه، فهي اكثر خطوره سياسيه واقتصاديه. فالقرار ليس مجرد عقوبات اقتصاديه، بل يعني ان الاداره الامريكيه تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون مقاطعه الاسلحه الكيميائيه والبيولوجيه عام 91، وبعد ان لديها ان لديها ما يدفعها لاعتبار حكومه سوريا اختبار الاسلحه كيميائيه. ولكن طبعا ممكن النهارده ده يجي واحد مثلا تكويشن القرار، واحد يسال السؤال الاول يقول الولايات المتحده الامريكيه اساسا احنا ما عندنا علاقات، ما عندنا اساسا ما علاقات تجاريه. طبعا ده كلام يعني ما مطابق. الولايات المتحده الامريكيه عقوباتها ما في اسمها السكندري سانكشن، اللي هي لغه امريكيه في الاساس لا تنحصر فقط في التعامل الثنائي ما بين الخرطوم وواشنطن، ابدا. هي تمتد أثر إلى كل الدول في العالم، كل الدول في العالم الولايات المتحدة تم تفرض عليها عقوبات إذا تعاملت فيما يتعلق بكل منتوج أمريكي إليها، مثلا لو أو حتى مثلا في النظام المصرفي.
1: أجرت مجموعة المناصرة من أجل السلام في السودان نداء سلام السودان دراسة لـ 1667 استبيانا جرى توزيعها على نطاق السودان وللسودانيين في دول الجوار والخليج بهدف التعرف على تصورات السودانيين تجاه الحرب ووقف إطلاق النار والسلام والعدالة وأولويات المرحلة المقبلة. للمزيد حول الموضوع معنا عضو المكتب التنسيقي لمبادرة نداء سلام السودان دكتور عصام عباس خلال استعراضه لنتائج الدراسة.
2: الدراسة حقيقة طلعت بكثير جدا من المؤشرات الأولية. أولى هذه المؤشرات أنه أكثر من 93% من السودانيين داعمين تماما للسلام، ومن المفارقات أنه 93% داعمين للسلام، لكن بنجد أنه فقط 14% اللي بيثقوا في اتفاقيات السلام. وربما ضعف الثقة في اتفاقيات السلام ناتج من تاريخ السودان المليء بالاتفاقيات المؤسفة. السودان شهد عدد من الاتفاقيات، سواء كان في إنجمينا 2003 أو في أديس أبابا 2004 أو كان في أبوجا 2006 أو كان في سي بي اي 2005 أو كان في الدوحة 2010 أو غيرها من الاتفاقيات، لكن هذه الاتفاقيات فشلت قبل أن يجف الحبر المكتوب به وانتهت إلى تقاسم سلطة بين الفرقاء. بالتالي ثقة السودانيين في اتفاقيات السلام ضعيفة جدا، لكن يطالبون بالسلام بنسبة عالية جدا، ودي إحصاءات بتجبر بعد كده متخذ القرار والمفاوض والمناقش والميسر للقضية السودانية أن يستصحب رأي السودانيين. أيضا من السودانيين وبنسبة عالية جدا تفوق 86% أو بنسبة 90% يدعمون المحاسبة، لا بد من محاسبة لمرتكبي الجرائم أيا كان هؤلاء المرتكبين، لكن تتباين آراءهم فيما يتعلق بما هو نظام العدالة المثالي. تساوت تقديرات السودانيين ما بين نظام عدالة هجين يشمل العدالة الوطنية ممزوجة بالعدالة الدولية، حوالي 38% بيروا هذا المزيج، وأيضا 38% بيروا أنه تكون العدالة عدالة وطنية، لكن نسبة ضئيلة جدا هي اللي بتدعم موضوع العدالة الدولية بالنسبة للجرائم المرتكبة والفضائع اللي ارتكبت، لكن 90% بيصروا عليه أنه تكون في عدالة. في نفس اللحظة أن السودانيين ميالين كثير جدا لأنه لازم يتحقق السلام، وبالتالي كان في توافق عالي حول العدالة الانتقالية.
1: يحتفل النوبيون اليوم الثلاثاء باليوم النوبي العالمي الذي يوافق 7 يوليو من كل عام، وللحديث عن هذه المناسبة وما تحمله من دلالات ثقافية وتراثية معنا الباحثة في اللغة والتراث النوبي كوثر مرسي. أهلا ومرحبا بك.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. نبعت فكرة اليوم النوبي العالمي من كيانات نوبية مختلفة، إلا أن صاحب هذه الفكرة هو الأستاذ الباحث محمد سليمان أحمد الياب، وكان ذلك عام 2004، وكان الهدف منها الربط بين الجاليات النوبية لإحياء التراث والعادات النوبية في العالم وفي المناطق النوبية عامة. يعتبر اليوم النوبي العالمي بيوم تعريفي بالحضارة النوبية وربطها بالتنوع الثقافي في السودان والمنطقة النوبية، واختير التاريخ 7 من كل عام لقدسية هذا الرقم عند الإنسان النوبي وعاداته. من رأيي ظهور الحضور المكثف للمرأة النوبية جنبا إلى جنب مع الرجل يدل على مكانة المرأة النوبية وأهميتها في دفة الحياة. المرأة النوبية شاركت الرجل في الحكم، وحتى الحكم يتوارث عن طريق الأم، وساعدته في تربية الأبناء عند غيابه، وتحملت كل المسؤوليات بجدارة، وهذا يدل على عظمة الحضارة النوبية.
1: وقبل الختام مستمعينا الأفاضل، نبقى مع رحاب المبارك المحامية والناشطة الحقوقية للحديث عن أبرز ما دار في الورشة التي نظمتها شبكة النساء السودانية في نيروبي الجمعة الماضية حول توحيد جهود نساء السودان تجاه قضاياهن المختلفة.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساء الخير عليكم في راديو دبنجا. التظاهرة النسوية في نيروبي الأساس فيها أنه تجتمع كلمة النساء كلها وتتوحد وتتكون أكبر شبكة نسوية عشان ما تعبر عن آراء النساء بكل توجهات السياسية والمهنية والاجتماعية. عشان كده الشبكة النسوية هي شبكة جامعة وفيها كل الفئات حقات المجتمع من النساء السودانيات، سواء كانت سياسيات أو نساء مثقفات أو نساء مجتمع مدني، إضافة للشخصيات المستقلة. الشبكة النسوية أول تظاهر لها أو تجمع لها ضم ما يقارب 55 امرأة اجتمعن جميعهن في نيروبي وحضرا من كافة بقاع السودان، إضافة للمهاجر مثلا أبناء وبنات مناطق يعني، وتحدثا باسم الهامش وبمشاكل المجتمع. والأساس في هذا الاجتماع أن تتوحد كلمة النساء السودانيات وأن تجتمع كلمتهن لإيقاف الحرب وإرسام مبادئ السلام، وهي طبعا خطوة إيجابية وخطوة كبيرة شديد وخطوة مهمة، وتحتاج الدعم من كل الشعب السوداني، وتحتاج كذلك الخبرة وتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. لذلك يعني نحن بنطلب من الشعب السوداني ومن كل النساء السودانيات إنه يعني ينضمن تحت راية الشبكة السودانية للنساء، وينادا بالأهداف والطموحات اللي بتنشدها نساء الشبكة ونساء السودان جميعا.
1: بهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم الثلاثاء 7 يوليو. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون موارية بدعمها للحرب. القوة المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا بك.
3: السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة كل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير أزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقول لهم عدوى، لكن برضو ممكن في نهاية تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضح للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها يمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي. أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كثير ما بيعملوا بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواق بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواق بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوق صباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواق الصباح عشان بيطلعوا للناس وكده هو مهم، لا سواق بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحد من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما في أي صح بيكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنة توجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي لناس ما مختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو الغير الطبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات الغير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما القلع الأسنان تقول تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفقد بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجعك بتفقد سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسه جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسه أو أمراض لسه وكده، يعني ممكن
3: لا أمراض لسه دي برا إنه هنا لسه تأذى هي لازم تجرحه.
2: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع الصين بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتيرة، هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ديل أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، إنه الناس كتير بيشتكوا من إنه السن بيجي في خطوط بنية في خطوط سوداء على السن. التدخين والتنباك لهم أثر كبير، غير كذا بيؤدي إلى تراكم المواد الجيرية. المواد الجيرية بتكون قريبة في السن، فبالتالي اللثة بتلتهب. اللثة بعد ما اللثة دي هي وظيفتها الأساسية إنها تمسك السن، إنها تخلي السن قاعد في محله. اللثة بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يلقى السن بتنزف، اللثة بتنزف بعد شوية تقوم يلقى السن بتتخفل، بعد ما تخفل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه اللثة تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على الأنسجة، يعني حتى لو أنسجة تخطو ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان، يعني لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك. يعني
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانهم تحت في سواد، يعني ابتدى يبقى في سواد، دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب تقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون في مواد جيرية. السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي، لانه لكن انه في مواد مترسبة على السن دي، فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: في بس نقطة انا عايز اقولها، انه في ناس دائما بتلعب برضه بحاجات بسيطه، مثلا هو واقف بتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان. الحاجه دي مع الفكره طويله، لانه لسه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقه للسن او يعني قافله مع السن، فالواحد لما يعمل القشه دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب، يفتح فتحة كده، فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافتها صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. الجبل السوي ده ممكن هو برضو واحد من المشاكل اللي لسه ينزف السن بتحرك،
2: إنه الناس تتجنب
3: ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان، يعني الشيء ممكن يعمله شنو؟
3: هي غير مضمئة الملح، واحد من حياته بيتخلي حياة تطلع، أو الفرشة، في حاجات تانية، في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم، في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكذا، يعني الحاجات يعني صح، هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله، لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي، يعني ده اللي أنت بتوصيهم بشنو؟
3: يعني بأنه يحاول يستعمل طيب الفرشة، يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيسلون وينظفوا،
2: أو المضمضة مثلا الطبيعية،
3: أو المضمضة بموت الملح الدافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل، يعني دي حاجة مهمة، تنحية تنظيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون، يعني حتى الناس ما تستعمل فرشة، حتى تستعمل المسواك برضو، المسواك والمعجون، لأن المعجون ده فيه مواد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بها أو ترجع تبني بها الحاجة اللي تفقد، يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير، في سوسة صغيرة في كده، السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفقدت دي. ثاني حاجة طريقة السواك، أهم حاجة، في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع، في فرش خشنة، فرش متوسطة، فرش ناعمة، ناس تفتكر إنه لازم نضف السن بفرشة خشنة وبقوة، أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح، بالعكس، لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو، بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده، فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن، إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن، يمين وشمال جو وكذا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل
2: لغاية ما توقف من شكل زيلا. شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصائحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا، والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني، وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية، في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع، ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدد عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتقلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة، وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشات بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم، وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة وقال جاك لراديو دبنغا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة، من بينها حركة تحرير السودان وممثل الحراك الوطني بقيادة التيجاني سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنغا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن إنه ما في حل عسكري، إنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنغا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنغا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنغا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنغا.
0: راديو دبنغا يقدم
8: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
10: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي هي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشاءها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب، إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا إليها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية، وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيره بيد الدولة. ده دوره وده واجبه تجاه المواطن باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
9: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة شنو في المجال ده؟
10: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل. دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل. القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
9: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دونغ عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضو توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
10: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، حيفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر انه سؤال مهم والصله صله وطيده، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضروره ان تكون تضع يدها الدوله يدها على هذه السلع الاستراتيجيه

0: مواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال، أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل. آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، والملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات، اللي تقسمت لمجموعات ألف وبوب جيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات تقول ما كان عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجد بيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عندها أي تبرير، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إن الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخوض ضمان، الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان الجديد هتروح بعد شوية إذا توصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة ولا بنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات طبعا هي مستردة، والبنك السوداني ذات موضوع

0: واضح انه هتؤثر مثل هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البتروليه بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظه وكده. وبرضه ما تحددت يعني هذه الضمانات الى اي مدى ستهبط بالاسعار الى المستوى العادي بتاع المشتقات البتروليه وكده. ده يوضح انه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع طريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد أو في مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها، وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية. على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يكون

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبو ظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: نحبينا ونحن التابعين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
0: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
6: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف. هو اللغاء، عندنا اللغاء بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاء الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذت عن الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة في العظم. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني يأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتأدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتيم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدو الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتيم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه والمرض يقوم يرجع له تاني، وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات حالات اي ام بدأت تطعيم لازم تتكملين ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه ذات الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه ذات الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ اجراءات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخو الله انا ولذيذه وديته المركز وجات حمى وتاني انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بتعتبر انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلب. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه نمشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بيمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد طعمت قبل كده ولا ما طعمت، الطعمت وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيدين الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
5: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى، بزيادة تغارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق. وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة. وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر عكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده، شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا. ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظومات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشات بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور، بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط تفشي متسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يقارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان، ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكري جاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجان سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: المشاكل الموجودة في البلد الصحة والله ما في، لأنه قناة الأدوية في غلاء في الأدوية، المواطن ما قادر يستطيع أن ينعز أن يبيع هذه الأدوية لأنها غالية جدا. إذن نحن نطالب بتوفير الأدوية لهذه المصحات الموجودة هنا، إنه يعرف إن الأدوية هو موجودة قدامه، ولو جو الأدوية الموجودة قدامه طبعا السير بتاع عالي، وطبعا طالما سير الأدوية عالي طبعا المواطن مقبل على أساس إنه يبيع، وفي مواطنين ما قادرين إنه يبيعوا هذه الأدوية، في مواطنين ما قادرين إنه يبيعوا هذه الأدوية.
3: أنا نشكر أنا على زيارته سهل من الغرو ووقوفه معنا ولمس بعض مشاكلنا البسيطة، والصراحة إنسان جميزة، إنسان ما شاء الله بيستهيك أن يقدم له خدمات كثيرة. وإحنا من هنا نوجه رسائلنا للإدارات والمسؤولين بالولاية والمحلية، يعني شايفين السوق برضه هو شغل تقليدي وحاجات بلدية، احنا دايرين السوق ده، يعني هسه زي النابلة المفترض يكون فيه مباني ثابتة، يكون فيه حماية، لكن مراعاة المزروع والناس وماشيين بالوضع البسيط ده، ما وضع بتاعت معمل انه انت بتكون تشتغل به السوق كده، انا بكون دلق عندي هنا حاجات قابلة كده، لكن بنمشي مع الوضع. الحاجة الثانية المواطن هنا بعاني، بعاني من بعد المسافة، المواصلات، التكاليف الباهظة للفحوصات، يعني زول الليلة عشان تحوله كاس يمشي يعمل له فحوصات ياخذ علاجات مسافات كثيره زياده، والوضع المتردي هنا دارين زي ما قالوا ناس يجيبوا معانا ويدعمونا دعم، يعني هذه الحاجات اللي بنقدمها دي حاجات مجهود شخصي، حاجات بسيطه، نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ييسر ويوفقنا بحاجاتنا البسيطه اللي نقدمها للناس، الناس كمان يتقبلونا، يعني هي ضغوطات كثيره والناس أشوفنا منظم، الوضع فراكم شايفينه كده، لكن المشي مع الناس دوت السوق ودوت البلد وكده، نتمنى ربنا يصلح على البلاد. وفي في ندرة في العلاجات، يعني هنا في بعض العلاجات الدكتور هنا يكتب ما بيكتب يكتب، الوضع بتاع الناس هنا معتمدين على الحاجات البسيطة، يعني صرت تكتب له دواء قيمة 10,000 15,000 ما بقدر بيجيبه. في ناس بتمشي العيادات الخاصة بيكتب لك علاج خيم، وزول هناك يحاولها بالتالي يجيبه، لكن هنا زول لما تقول له الدواء قيمة 10,000 يقول لك ما في، معتمد على الحاجات البسيطة، الحاجات الكوربشن. نتمنى انه يدعمونا ان شاء الله دعم معنوي و لقدام كده ان شاء الله.
4: كده في حالات بتاعت كثيرة كثيرة ما توفر بتاعت الدواء، وفي حاجات الآن بتطلبوها والإسهالات وكده، والمواطن معانا شديد جدا ما قادر يعني يتحصل على التعريف أنه يعني يجي يشتري الدواء، والدواء طبعا دواء زي ما الناس عارفين والله القيمة بتاعت الدواء عالية وكده، لكن بنفس الطريقة نحن كمان نحاول أنه يعني للمواطن والله نعملها نوفرها بحلنا البسيط. والحاجة الأصلا إحنا قدرنا عليكم أن تكون والله بجد المواطن معانا في المناطق، يعني حول جميز وبقوة وفراتيات وما حولها من الفرقان وحاجة زي، يعني في معانا شديدة. والآن الحالة الأكثر حاجة كده ماشي حالات بتاعت الحزبة والإسحالات، يعني حاجة زي زيادة، لكن المواطن والله ترك أنه يجب يكون الجوانب الصحية والمنظمات الإنسانية لازم يجب يوفر يعني أو يراعي على الناس الأصل القريب في المناطق والفرقان مع حول الجميزة كده لازم يجب يوفر الحالة الصحية يعني هو مؤاني فوق.
0: احنا في سوق جميزة والله الحمد لله الوضع غايته يعني كده ماشيين الحال بقدر الامكان كده. طبعا في صعوبات تواجهنا وكده لكن الحمد لله مقدمين خدمة للمجتمع فاسي الان كده بقيتوا بعض الامراض كده يعني في الامراض المستوطنة مثلا المداري والاستيعابات وكده فالحمد لله الوضع غايته تمام مستقر ما في الحمد لله ان شاء الله ربنا يصلح الحال.
5: أخوكم وصديقكم الدكتور هارون الظاهر من منطقة جميزة الحبيبة تحية لكل الأهل والأحباب لغلدنا لغلدكم إن شاء الله كتر خير وما قصروا وعدونا فرصة حتى لو فرصة بسيطة حاجة عجبتني شديد بجد ما قصروا الحمد لله. يلا بالنسبة لموضوعنا في جميزة أكثر حاجة كده معانين منها موضوع بتاع السلخان حسي السلخان حقتنا دي ما حاجة سمحة بجد وما عجبانا والله لكن الوضع ما بسيط وكم نتمنى ان رسالتنا دي توصل لكل ربع السودان واي زول بتاع خير خليه يساعدنا نصلح موضوع بتاع السلخان دي اكثر حاجه يعني منا هنا بالنسبه لموضوع الادويه. اما بالنسبه لموضوع الادويه للطرق لكن التخزين برضه سيء والظروف مجابله ظروف المعيشه برضه غاليه والحمد لله لكن اصلا ماشي على نار وسرير الشوارع ساعد بقدر الامكان بنقدر على ده كله كده قاعدين نوصل. يلا بالنسبه للكوادر برضه البلد كوادرها بجد بسيطه نحتاج لمعامل عشان يدربوا فوق على الناس في ناس والله ما شاء الله عندهم خبره لكن يلا ظروف المعيشه تساعدهم وما عندهم امكانيات عشان واحد يقدر يوفر حاجه بالنسبه للبلد. شكرا لكم وكتر خيركم ما قصرتم.
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح ليك المايك أعبر ووصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
6: راديو دابنجا دابنجا دابنجا دابنجا دابنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي عين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 20 470. راديو دابنجا معاك ومنك وليك.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، وموضوع حلقتنا متعلق بعملية تغير المناخ. ويسعدنا خلال اللقاء أن تكون معنا الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ للحديث حول الموضوع. أهلا بك في البرنامج.
2: شكرا لك. أنا كمان أسعد وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة لكل المستمعين
1: إن شاء الله. في البداية أستاذة نسرين، يعني لو دارين نتكلم بشكل مبسط، دارين المستمعين اللي بيستمعوا لنا الآن دايرينك يعني تدينا تعريف بسيط، يعني شنو تغير المناخ عشان الناس يفهموا اللي هو المصطلح، يعني قد يكون الناس المتعلمين والناس المطلعين عارفين التغير المناخ شنو، فدايرين ناخد معنا برضو كل الفئات عشان يفهموا شنو اللي احنا بنقصده بتغير المناخ.
2: طيب قبل ما اشرح هو شنو تغير المناخ، انا حابة ارجع ورا شوية خطوة
1: نعم
2: وأقوم أشرح الحاجة اللي بتسبب تغير المناخ. أوكي. يعني نحن مثلا أي مرض بيكون عنده جرثومة أو بكتيريا أو فيروس بيسببه،
1: نعم.
2: بعد ذاك بيكون في جملة من الأعراض بتظهر، بنقوم بنسمي الأعراض دي جملتها كلها مع بعض باسم مرض معين. فلو افترضنا أن التغير المناخي هو مرض بصاحب جملة بتاعة أعراض، عنده مسبب أكيد، والمسبب هو اسم الاحتباس الحراري. بالإنجليزي الجلوبال وورمينج. الاحتباس الحراري ببساطة هو يعني من اسمه إنه في حرارة تتحبس في الكوكب بتاع الأرض. بعد ذاك بنجي نفهم ليه الحرارة تتحبس، ولما الحرارة تتحبس بتعمل شنو كده. أول ما يحصل الاحتباس الحراري بيقوم المتوسط الحرارة في الكرة الأرضية. كلمة متوسط دي مهمة جدا، ويمكن زي ما انت قلت يعني الناس اللي عندهم خلفية رياضية وهندسية بيكونوا عارفين كويس جدا كلمة متوسط معناها شنو. لما انا اقول متوسط، لانه هيجي زول يقول لي ما طيب اصلا حرارة ترتفع تنزل ترتفع بتنزل، دي حاجة طبيعية يعني. بقول له لا، متوسط درجة الحرارة معناها انا اجيب اقل درجة حرارة في الكوكب مثلا في القطب الشمالي او القطب الجنوبي، فلنفترض يعني على سبيل المثال، وكانت ماينس 40 ناقص 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر، وجبنا أحر منطقة على وجه الكرة الأرضية مثلا في خط الاستواء أو مثلا في الخرطوم أحيانا أو في المناطق المشهورة بأنها هي مناطق حارة أو صحراوية، وكانت بلس 40 أو يعني 40 درجة مئوية درجة الحرارة. المتوسط بتاع الحرارة بتاع الكوكب هو عبارة عن مجموعة 40 درجة مئوية و 40 درجة مئوية تحت الصفر. لو جمعنا موجب 40 زائد ناقص 40 فالناتج بيجينا زيرو مفروض، يعني لأنه الحتة الباردة شديد بتلغي حرارة الحتة الحارة شديد، والحتة الحارة شديد بتلغي برودة الحتة الباردة شديد، وده الطبيعي في كوكب الأرض إنه في حتات باردة وفي حتات حارة. الحتات الباردة بتساوي تماما حتات الحارة، والحتات الحارة بتساوي تماما حتات الباردة. فالمتوسط التوتال بتاع الكوكب بتاع الكرة الأرضية بيكون متوازن، يعني بين الحرارة تحت المناطق الحارة وبين البرودة تحت المناطق الباردة. بيجي الاحتباس الحراري، بيكون في مصدر حرارة خارجي وهو غالبا الشمس، ومصدر الحرارة دي بيقوم بيضيف حرارة زيادة فبيسخن المناطق الباردة بدل ماينس 40 مثلا تبقى ماينس 30، وبرضه بيسخن المناطق الحارة بدل 40 درجة مئوية بتبقى 50 درجة مئوية. فبدل ما كان عندنا حتات باردة بتساوي الحتات الحارة، بقى عندنا الحتات الباردة بقت أحرة والحتات الحارة بقت برضو أحرة.
1: نعم.
2: فده ببساطة يعني هو طبعا بالرسم وبالشرح وبالكتابة يعني يمكن حايد شوية أوضح، لكن هسي أتمنى يكون المستمعين قادرين يعني يستوعبوا معي إنه ده الاحتباس الحراري، باختصار إنه درجة الحرارة الكوكب كله مع بعض الحار والبارد كله بتقوم ترتفع عن الحاجة المعتادة.
1: أوكي.
2: الاحتباس الحراري ده بيسبب حاجة معينة، أو يعني الرسوم المحددة اللي بتسبب الاحتباس الحراري اسمها الغازات الدفيئة أو بالإنجليزي

0: في الجرين هاوس جازز اللي هي الغازات بتقوم بتحدث ذات الحرارة. الطبيعي انه بيدينا الحرارة والضوء من الشمس، وبيقوم كوكب الأرض بياخد كفايته، الكفاية لإنبات النباتات في عملية البناء الضوئي، الكفاية لتبخير الماء عشان تجيب المطر، الكفاية لتسخين الكوكب ذاته عشان يحافظ على درجة الحرارة محددة، وهكذا. والباقي من الأشعة الشمسية الزايدة دي بتقوم بتطلع راجعة للفضاء. اللي
1: نعم.
0: بيحصل إنه الغازات الدفيئة بتعمل شغل بتاع العوازل، وبتقوم بتمنع الطاقة الزيادة من إنها تطلع، يعني زي المرايات، زي لما تجيب لمبة وتحبسها في حتة فيها مرايات، الضوء والحرارة بيكون منعكسوا من مراية لمراية من مراية لمراية من غير ما يقدروا يهربوا من المنطقة اللي انت حبستهم فيها. فالغازات الدفيئة دي هي يعني أكتر غاز حاليا مشهور هو ثاني أكسيد الكربون، وهو ببساطة الدخان الأسود اللي بيطلع من الاحتراق ده. أي مادة عضوية لما تحترق بتطلع دخان أسود، ده هو ثاني أكسيد الكربون، وهو أكتر حاجة مشهورة لأنه هو أكتر غاز حاليا موجود، مع بالرغم إنه ما هو أقوى غاز، يعني في غازات أقوى تأثيرها مفعولة أقوى منه بمراحل، لكن كميتها في الطبيعة وكميتها في الاستخدام اليومي أقل كتير جدا من ثاني أكسيد الكربون. ثاني أكسيد
1: نعم.
0: الكربون بيطلع من حرق الشجر، بيطلع من حرق الفحم، بيطلع من يعني حرق المواد العضوية كلها بما فيها البترول والبنزين والجازولين والغاز الطبيخ، وكل الحاجات دي بتطلع ثاني أكسيد الكربون. لذلك بتطلع من المحركات، بتطلع من العربات، بتطلع من تقريبا كل المواصل، يعني وسائل المواصلات الحديثة وغيرها. عشان كده تلاقي دول كثيرة اتجهت للمواصلات الكهربائية والسيارات الكهربائية وكذا. يعني في غازات هم 7، وتاني أشهر غاز بعد ثاني أكسيد الكربون هو غاز الميثان. وغاز الميثان ببساطة يعني لمؤاخذة، لما الواحد يأكل أكل تقيل كده وما تقدر تهضمه، بيقوم بيطلع هواء، ده عبارة عن غاز الميثان. وغاز الميثان بيجي برضو من المواد العضوية، وأي تخمر لمواد عضوية، حتى إحنا عندنا في البلد الشربوت، مش بقول لك الناس دي فتحوا العلبة بتاعت الشربوت طقت، شفت الغاز اللي بيطلع لما نفتح علبة الشربوت الطق دي، ده برضو غاز ميثان. يعني أي تخمر لأي حاجة، حتى الخميرة لما تكون بتخمر في الأكل بيطلع برضو فقاعات بتنفخ العجين، ده برضو غاز ميثان. فالغاز الميثان بيجي يعني من واضح من كلامي هسي، من التخمر بتاع المواد الطبيعية والعضوية، بيكون موجود في بحيرات السدود، لأنه البحيرة بتقوم بتدفن يعني نباتات كثيرة تحتها فبتطلع غاز الميثان. بيطلع برضو من البقر تحديدا، يعني أكتر مسبب لغاز الميثان حاليا هو البقر، لأنه عنده الخاصية تحت الاحترار بتاع الطعام، بيطلع غاز ميثان كثير جدا. يعني المهم الغازات دي بتعمل زي ما قلت عملية زي العازل كده، بتمنع الطاقة الزايدة من كوكب الأرض جات من الشمس إنها ترجع للفضاء راجعة،
1: نعم.
0: وبيقوم بيعمل لنا الاحتباس الحراري. الاحتباس
1: طيب.
0: الحراري بيقوم بيسبب لنا المرض اللي هو اسمه التغير المناخي. والتغير المناخي باختصار كده هي يعني تغيرات، جملة بتاع التغيرات بتحصل يعني في الطقس، لكن بشرط محدد إنها تكون لفترات طويلة. بمعنى يعني أنا لما أقول المناخ في المنطقة دي بارد، معناتها 30 سنة اللي فاتت كان الجو فيها بارد. المناخ
1: نعم.
0: في المنطقة دي سخن، معناتها 30 سنة. فأقل مدة أنا بقدر أقيس بها وأقول إنه ده مناخ هي 30 سنة. أي حاجة أقل من 30 سنة، 10 سنين، 15 سنة، يعني فينا في علماء دخلوا حتى 20 سنة قالوا ده برضه مناخ، لكن أي حاجة أقل من كده بيعتبر طقس، يعني ما مناخ.
1: المستمعين الأفاضل، فاصل ونواصل. أهلا
0: ألو،
1: وسهلا
0: السلام عليكم. أهلين، أموري كيف؟
1: الزميلة ابتسام تيسير، ازيك؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله بخير، كيف أخبارك؟
1: كل سنة وانت طيبة.
0: وأنت طيب إن شاء الله، بخير وعافية يا رب، والإذاعة بخير.
1: والله انت طلعتي عارفة، مع انه هي يعني زي اسبوع متقدمة، 13 فبراير اليوم العالمي للإذاعة. تحياتنا للإذاعيين كلهم وللإعلاميين وليك، وانت برضو في راديو دبنجا يعني مهتمة بالسوشيال ميديا، ويوم 13 برضو عندنا حاجة تانية ممكن تكلمين عنها؟
0: أيوة، عندنا حملة دبنجا لدعم دبنجا،
2: وبقول لهم إن شاء الله ربنا يخليكم وتتابعونا دايما ونجيب لكم الأخبار دايما المستغلة.
1: ابتسام تجسر من قسم السوشيال ميديا وراديو دبنجة، شكرا لك.
3: أهلا بكم مجددا ضيوفي وبالأستاذة نسرين الصايم. في كلامك الأخير تكلمت عن ثقب الأوزون، يعني علاقة شنو بعملية تغير المناخ؟ لأنه في كلام كثير بتدور حول الحاجتين ديل.
0: هو دي طبعا معلومة صحيحة 100%، يعني طبقة الأوزون هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها، نعم بتساعد في زيادة تغير المناخ، وأنا هسه هشرح لك، لكن هي كمشكلة بيئية هي مشكلة بيئية قائمة بذاتها. الحاجات الوحيدة اللي بيتمع فيها تغير المناخ وثقب الأوزون إنه الحاجة اسمها الكلوروفلوروكربونات، اللي هي بالعربي أو بلغة السوق المحلي غاز الفريون، الغاز الفريون العادي بنضيفه للمكيفات ده اسمه الكلوروفلوروكربون. يلا الغاز بتاع الفريون اللي بنضيفه للمكيف والثلاجة والغسالة، ويقول لك العربية مكيفة دائرة غاز شنو ده، هو المسبب الرئيسي لثقب الأوزون. وهي ببساطة بتحصل بمعادلة كيميائية بسيطة، إنه الأوزون هو عبارة عن O3 ثلاثة أكسجينات. الكلوروفلوروكربون بيكسر الرابطة دي، بيخلي يكون في أكسجينتين، وفي واحدة من الأكسجينات اللي هي الثالثة دي بتقوم تمشي مع الكلور مع الكربون في الكلوروفلوروكربونات. الكلوروفلوروكربونات أيضا من الغازات الدفيئة، يعني غير إنها هي بتفكك طبقة الأوزون اللي هي الثلاث أكسجينات دي، هي أيضا بتحبس الحرارة زي ثلث الكربون وزي الميثان. دي أول علاقة بين المشكلتين. العلاقة الثانية إنه ثقب الأوزون، يعني طبقة الأوزون إن جنرال كانت واحدة من الطبقات اللي بتقلل وصول الأشعة الشمسية للأرض. يعني لو قبل ثقب الأوزون إحنا كان بيصنع 60% من الأشعة الشمسية، بعد ثقب الأوزون بقى بيصنع 80% من الأشعة الشمسية، فده بيخلي إنه في حرارة زيادة جاية داخل الكوكب. أساسا كان مفروض يعني يكون في درع واقل منها اللي هو طبقة الأوزون، وطبعا ده حاليا بقى ما موجود مثلا بسبب الثقب وكده. لكن عموما يعني ثقب طبقة الأوزون هي مشكلة قائمة بذاتها، وعندها اتفاقيات خاصة بها مختلفة تماما عن اتفاقية تغير المناخ. وكمان طبعا لأنه ثقب الأوزون بيسبب سرطان الجلد، وتحديدا البشرة البيضاء، يعني الخواجات تحديدا بذلوا فيه مجهود كبير. وقبل سنتين تقريبا كان في إعلان إنه ثقب الأوزون قرب يكفي خلاص، لأنه هم استبدلوا في العالم الأول كله أغلب الأجهزة الكهربائية، مكيفات عربات، فريزرات، ثلاجات غيرها، استبدلوها بغاز ثاني أقل ضررا على ثقب الأوزون، لأنه بيسبب لهم زي ما قلنا في الأول سرطان جلد بصورة مباشرة. فحاليا المشكلة بتاعت ثقب الأوزون دي ماشية يعني انتهاء، وقريب جدا يعني أغلب الأجهزة الكهربائية تماما الشركات استبدلت، يعني استبدلت الغاز بتاع الفريون بغازات تانية. لكن تغير المناخ مشكلة كبيرة. ليه؟ لأن تغير المناخ ما مشكلة بيئية فقط زي ثقب الأوزون. تغير المناخ مشكلة بيئية ومشكلة اقتصادية ومشكلة ثقافية ومشكلة اجتماعية، يعني عنده مشاكل كبيرة شديد.
4: طيب زي ما انت ذكرت انه مشاكلها كثيرة، يعني دي كلها بتنتج من انحباس الحرارة في الأرض. طيب المظاهر دي بتتمثل لنا في شنو؟ يعني مثلا إذا جينا أخذنا السودان كنموذج، المظاهر المشاهدة بالنسبة للحياة اليومية من تغير المناخ شنو؟
0: طيب أول حاجة عشان يعني ندي نظرة عامة برضو، تأثيرات المناخية نوعين. عندنا حاجة اسمها climatic factors أو العوامل المناخية، اللي هي دي تغير المناخ بأثر فيها، يعني مثلا المطر، الجفاف، التصحر، حاجات زي دي. وعندنا النون climatic factor اللي هي العوامل الغير مناخية، دي هي غالبا عوامل اجتماعية زي الفقر والحروب والحياة يعني الثانية زي دي. لكن أنا هسه حاجة أفصلك في كل واحدة من العوامل المختلفة. طيب الكلايماتيك فاكتورز أو العوامل المناخية، أديك مثال بسيط. أول سيول وأمطار في السودان أنت سمعت بها كانت سنة كم؟
4: تقريبا في الثمانينات.
0: في الثمانينات. ثاني سيل كبير في السودان سمعت بها سنة كم؟
4: تقريبا السنة اللي فاتت أو قبلها.
0: 2020.
4: أوكي.
0: لكن لو متذكر قبلها بفترة بسيطة كان في برضو خيبان كبير اللي هي كانت عملت مبادرة نفير، لو متذكر كانت 2013.
4: أوكي.
0: اللي هو يعني زمان السيول والفيضانات الكبيرة شديد دي ما بنسمع بيها إلا كل 11 15 13 سنة، زي يقول لك سيول سنة 88، هي كانت 88 تقريبا أو 87 أو 88.
4: نعم
0: لكن للأسف حاليا بسبب التغير المناخي نحن تقريبا كل سنتين بيعندنا عندنا فيضانات في السودان. هسه شهر 8 اللي فات ده مش كان في سيول فظيعة في الولاية الشمالية وفي
4: شمالية
0: كسلا وفي القضارف وحتى في ولاية البحر الأحمر اللي هي كان ما قاعد فيها سيول لما كان في سد أربعات انهار وكده.
4: صحيح.
0: قبلها كان 2020 فين الناس كانت في الكوفيد وفي الحجر وكده، نحن كنا في الشوارع الوقت كله طبعا شغالين يعني في مراكز الإيواء بتاعت المتضررين وكده، وكان الفيضان في 2020 ده سجل أعلى منسوب للنيل من 100 سنة. بس طبعا الفرق إنه السنة دي ما كان في فيضان نيل، كان في
4: نعم
0: سيول، يعني المطر دي كتير ما كان في فيضان بتاع نيل.
4: نعم
0: 2020 كان الاثنين، كان في سيول وكان في فيضان، يعني النيل وكمان النيلين فاضوا، يعني في العادة النيل فاضوا النيلين. المهم وخلاصة الموضوع إنه زمان إحنا كل 20 سنة كل 15 سنة بيجينا سيول وفيضانات أو أكتر كمان 30 سنة مرات. هسه حاليا بسبب التغير المناخي احنا تقريبا كل 3 سنين بيجينا فيضانات، جانا 2013، جانا 2015، جانا 2020، جانا 2024 السنة اللي فاتت. فالوتيرة بتاعت الفيضانات المتزايدة دي والسيول دي واحدة من أبرز الظواهر بتاعت التغير المناخي.
3: ضيوف الكرام، فاصل إعلاني ونعود.
5: الو، السلام، كيف؟
1: زميلتنا فاطمة، فاطمة بريمة.
5: مرحبا.
1: كل سنة أنت طيبة.
5: وأنت طيب؟
1: عندك فكرة أنا عيطت عليك لشنو؟
5: لا
1: 13 فبراير الجاي أنا سبقت الوقت، اليوم العالمي للإذاعة. راديو دبنجة يحتفل باليوم العالمي للإذاعة، واللي هو مخصص بواسطة اليونسكو لتغيرات المناخ، لكن مربوط بمناسبة تانية اللي هو حملة التبرع لراديو دبنجة. ووجه يلا نداء لمستمعين راديو دبنجة ومتابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي.
5: نحن نتمنى يعني من المستمعين إنه يدعمونا ويساهموا معانا حتى نقدر يعني نوصل صوتهم ونوصل قضاياهم لكل المجتمع الدولي ولكل المهتمين يعني بالشأن الإنساني.
1: شكرا الزميلة فاطمة بريمة، صحفية براديو دبنجة، منتجة ومقدمة لبرنامج كنداكات وميارم وجولة السودان اليوم. شكرا.
3: المستمعين الكرام، نواصل في موضوع حلقتنا حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في هذا المجال. أستاذة نسرين، تكلمنا عن الكوارث اللي قاعدة تحصل عن عملية تغير المناخ، ويبدو أنها يعني بتحدث خسائر مادية وبشرية كبيرة.
0: تماما، وده اللي بدخلنا في النون كلايماتيك فاكتور. نذكر قبل شوية أنا قلت لك في كلايماتيك فاكتور وفي نون كلايماتيك فاكتور.
4: نعم.
0: الكلايماتيك فاكتور هو السيول والفيضانات، هندي شايفينها قدامنا. يلا، النون كلايماتيك فاكتور هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيره المترتبة على الكوارث المناخية اللي قاعدة تحصل. دار اديك مثال تاني.
4: نعم.
0: نحن يعني انا ما عارفه، ما كنت موجوده في السودان، والله كنت موجوده في السودان شهر يناير الفات، ما كان في شتاء
4: خالص.
0: يناير يعني خالص، يناير اللي قبل الحرب ما كان في شتاء، يعني يناير 2023 ما كان في شتاء. يناير، ايوه يناير 22 انا كنت جايه من القاهره، بتذكر لحد الليله القاهرة كانت تلج، يعني لدرجة انه انت ما بتقدر تقوم تمشي تطلع رجلك من تحت البطانية. السودان كان حر عديل، حر الواحد ده. 2021 برضو ما كان في اي يعني منظر لمظاهر البرودة. بتذكر اخر شتاء جانا كان حتى اتعملت فيه مبادرة مجتمعية اسمها صريغ الصي، والمبادرة دي كان يعني شباب جمعوا تبرعات ووزعوا بطاطين للناس في الشارع. كانت 2017 2016، فأنت بتتكلم عن تقريبا 7 أو 8 سنين من غير شتاء. يعني البرد اللي بيقولوا عليه، صحيح في انخفاض نسبة الحرارة، لكن البرد اللي بيقولوا عليه وبيقل الناس يلبسوا الجاكيتات ده ما في. وفي المقابل طبعا بيكون في صيف فظيع جدا جدا، يعني صيف غير محتمل وحر، يعني زي ما بيقولوا حر بيخلي الناس ما تقدر تتنفس ذاته.
4: نعم.
0: دي برضو من الكلايماتيك فاكتور. لكن انا عندي كلايماتيك فاكتور واحد السودان مشهور به جدا من غير باقي الدول حقت العالم، اللي هو الكتاحه او الهبوب. فعليا الكتاحه دي أو الهبوب. نحن يعني يمكن من الدول البسيطة جدا في العالم اللي قاعد تحصل عندها بصورة دورية، يعني عندنا مواسم عديدة بتاعت كتاحات. الحاجة دي ما في العالم بالمناسبة، يعني أو في إذا في بتكون قليلة، ما بالنسبة اللي إحنا عندنا، وحتى ما بالحجم. يعني أنا لما أوري صور الكتاحات للناس، أنت ذاتك هسه لو فتحت جوجل كتبت صور لكتاحة في السودان أو كده، بتشوف التراب ده عامل جدار كده، جدار ضخم. شفت التسونامي؟
4: نعم.
0: بس تسونامي بدل بحر تراب.
4: نعم.
0: بتكون ده تجري فعليا. نحن والله طبعا لموقعه، اول حاجه نحن طبعا في السب صحراء افريقيا زي ما بسموها، او جنوب الصحراء الكبرى او السهل الافريقي، ففي كميه بتاع التراب. ومن الناحيه الثانيه، من الناحيه الشرقيه عندنا السعوديه، المكعب السعوديه طبعا فيها صحراء الربع الخالي. ومن الناحية الغربية عندنا التشاد ومالي والنيجر، ودي كلها برضو دول يعني شبه صحراوية وصحراوية تماما. فموقعنا الجغرافي بيخلي انه احنا عرضة لانه احنا نستقبل الأتربة دي، لكن برضو لما يكون في معدل هطول أمطار مناسب بيثبت التربة في موسمها. لما نيجي الموسم بتاع الرياح اللي بيشيل الكتاحة والهبوب ده، بيلقي الوتر ويانا، ما بيقدر يشيل الطين طبعا، ما بيلقي التراب ذاته. لكن موجات الجفاف المتكررة السنين اللي فاتت خلت التراب جاف جدا وهش جدا، وسهل جدا برضو انه يتشال بالهواء. فده برضو خلى انه يكون في يعني في كتاحات كمية شديدة الفترة اللي فاتت، بحجم اكبر من اللي احنا كنا متعودين عليه السنين اللي فاتت. هو للأسف الشديد تغير المناخ بالذات ما بيأثر على أي حاجة غير المواطنين بصورة مباشرة. يعني الطبيعة دي مهما الإنسان يعني قسى عليها، هي عندها طرق مختلفة إنها هي تتعافى، لكن المشكلة الكبيرة إن إحنا ما حدنا نتعافى. بس خليك من السودان، الدولة المسكينة المنهارة. قبل فترة مش كان في الحرائق الفظيعة اللي حصلت في كاليفورنيا في أمريكا؟
4: كاليفورنيا نعم.
0: اللي اتضرر منها منه الشيء اللي اتحرق ده كله ممكن يقوم تاني بعد سنتين، بعد 10 سنين، بعد 15 سنة، في النهاية مصيره يقوم. اللي اتضرر من الحرائق دي منه
4: الإنسان العايش هناك طبعا.
0: طبعا قبل الحرائق دي كان عندهم إعصار إيرما، ولا شنو كان اسمه، كان إعصار كبير جدا وفضوا له مناطق كبيرة شديد.
4: نعم.
0: الإعصار ده أول مضررين منه منه
4: البشر أكيد. نعم
0: بالضبط. فهي فعليا الطبيعة، يعني نحن صحيح بنقول احنا دارين جمعية حماية البيئة والحفاظ على البيئة وغيره، لكن الحقيقة انه نحن ما قادرين نحافظ على البيئة وبس عشان خاطر البيئة وفقط. احنا بنحافظ على البيئة حول الانسان اللي بتأثر على الانسان بصورة مباشرة، لانه البيئة in general مفهومة العام هي قادرة تتعافى. يعني ممكن تاخذ زمن طويل، وممكن يعني الكوكب يحصل له دمار عديد طبعا لو الناس ما تداركت المشكله يعني بصوره سريعه لكن في النهايه مصير الطبيعه تتعافى. ممكن تاخذ زمن طويل، ممكن تاخذ عقود، ممكن تاخذ قرون، لكن مصيره تتعافى. نحن المحل المدافع.
4: نعم. نحن طبعا لسه بنتكلم عن الظواهر، تكلمنا عن اللي هو الفيضانات وبعد ذاك الاتربه، وهسي انت ذكرت موضوع مهم برضو اللي هو الاعاصير. فالاعاصير دي يعني بتجي من البحر نتيجة ارتفاع درجة حرارة البحر ولا نتيجة لشنو؟ ودي برضو تعتبر برضو من الاثار بتاعت التغير المناخي.
0: نعم طبعا للأسف الشديد او ما للأسف، لكن ما اتيحت لي فرصة بصورة كبيرة اني اتعرف على الجانب المائي من التغير المناخي. يعني التغير المناخي بيأثر على الاوساط المائيه، سواء كانت محيطات، سواء كانت انهار، سواء كانت بحار عذبه، بصوره كبيره جدا جدا. وفي علوم يعني في جامعات متخصصه في الدراسات دي، وهو في ظاهرتين. الظاهرتين دول مش فقط بيأثروا على الأعاصير والفيضانات وكده، بل حتى بيأثروا على يعني مناسيب هطول المياه. الظاهرتين دول واحدة اسمها اللانينا واحدة اسمها اللانينو. اللانينو واللانينا دول هم المتحكمين بصورة مباشرة في هطول الأمطار. اللانينا متحكمة في هطول الأمطار في منطقة البحيرات اللي هي بحيرة فيكتوريا وكانجو بيزين والحتات دي، واللانينا متحكمة بصورة مباشرة في هطول الأمطار في الهضبة الأثيوبية. كويس انك ذكرتني الموضوع ده. السنه بتاعت 2020 دي اللي حصل فيها فيضان النيل الابيض والنيل الازرق، اللي حصل انه في العاده والطبيعي يا اما بيحصل لانينا يا اما بتحصل لانينو. اللانينا بتخلي في مطر كتير في الهضبه الاثيوبيه، وبالتالي النيل الازرق بيفيض. لانينو بتخلي في مطر كثير في منطقة البحيرات وبالتالي النيل الأبيض بيفيض. السنة ديك تحديدا بدت بلانينو وكان في مطر كثير جدا جدا في يوغندا وكينيا والكونغو والحتة دي، وبحيرة فيكتوريا وصلت مناسيب فظيعة جدا وفاض النيل الأبيض. بعدها بأقل من أسبوع اللانينو قلبت لانينا وحصل هطول أمطار فظيع جدا جدا في الهضبة الأثيوبية وخلت النيل الأزرق يفيض، وده السبب اللي خلى مناسيب النيل تكون الأعلى من 100 عام إنه الاثنين فاضوا في نفس السنة. ده فقط مثال يعني، لكن اللانينو واللانينا ده العلم كبير جدا ومتحكمين في يعني بيغيروا التيارات المائية سواء كان هطول أمطار سواء كان عصير وغيره. أنا للأسف ما أتيحت لي الفرصة لأنه أنا مش هلبس في اتجاه مختلف شوية إنه
4: نعم.
0: أتعرف على العلم ده بصورة أوضح، فمشيت في اتجاه يعني مختلف قليلا.
3: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا لنهاية الجزء الأول من حلقتنا حول تغير المناخ والآثار الناجمة عنا على حياة الناس وأنشطتها وكذلك على الكائنات الحية الأخرى. شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ، وكذلك نشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء القادم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني، وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى بزيادة تقارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق، وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقادة العكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، تعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا، ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي، وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماع البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظمات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدناً وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المحتغلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة، وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط التفشي المتسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكر الجاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة وقال جاك لراديو دبنغا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة، من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجان سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنغا:
6: تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجية على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري، أنه في حل سياسي مبنى على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنغا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح. بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الاعزاء مستمعي راديو دبنجا في هذا اللقاء الخاص مع الاستاذ عمر سعيد عثمان. عمر سعيد زراعي لكن عنده تجربه عريضه جدا واشتغل يعني في العديد من المجالات، لكن استضفناه هنا عشان نتكلم بالتحديد عن شغله في مجال العمل الطوعي الانساني وتجربته في المشروع بتاع التوامه بين مدينه القضارف ومدينه ايندهوفن الهولنديه في الجنوب الهولندي. هنا اشتغل فيها سنوات وعمل حاجات كثيرة، ودارين نشوف يعني نتلمس ما خرج به من هذه التجربة، فكرة العمل الطوعي ونظرة المواطن له والأشياء اللي لفتت نظره في ثقافة الشغل الطوعي وكده. عمر مرحب بك.
2: أنا إبراهيم وشكرا لك ومرحب بمستمعي راديو دبنجا.
1: عمر سعيد، يعني ما هي يعني بحسب تجربتك في العمل الطوعي في مشروع التوأمة ده، يعني إلى أي حد يمكن أن تساهم مثل هذه المشاريع في خدمة المجتمعات وحل المشاكل التي تواجهها؟
2: والله هي طبعا التجربة بتاعت التوأمة بين مدينتي أيندهوفن الهولندية والقضارف هي حالة نادرة، ولكن يمكن البناء عليها لأنها كانت تجربة فريدة جدا. أولا لأنه أساسا التوأمة قامت مش قامت يعني بالصدفة أو كده، لكن قامت بـ بـ بـ بسبب غريب جدا، أنه جامعة أيندهوفن للعلوم التكنولوجية عملت إعلان في مجلتي التايمز والنيوزويك الأمريكتين وساعتي الانتشار، والكلام ده في 1988، وكان الضابط التنفيذي لبلدية القضارف مشترك في المجلتين ديل، فقرأ إعلان في في في في النيوزويك أنه جامعة العلوم التكنولوجية في أيندهوفن عندها رغبة في أنها ترسل طلبة نهائيين في تخصص تخطيط المدن عشان يمشوا لدول في العالم الثالث وتكون فيها يعني مشاكل معقدة، ودي تكون واحدة من متطلبات التخرج بتاعتهم. فكتب هو رد على جامعة أيندهوفن، فأصبحت الجامعة من سنة 1988 حتى 1998 لمدة 10 سنوات ظلت ترسل ما بين 5 إلى 7 طلبة للقضارف، ويقعد هناك في القضارف حوالي 2 إلى 3 شهور ويحاول يتلمسوا المشاكل. فطلعوا من بعد 10 سنين اتركزت المشاكل في القضارف، وفروا علينا يعني بيانات قاعدية كافية في مجال المياه، مجال التعليم بالذات بالفصول في الأحياء الطرفية المبنية بمواد محلية غير لائقة يعني بيئة للتعليم، وفي مجال رعاية المعوقين، وفي مجال الرعاية الصحية الأولية في الأحياء الطرفية على أساس أنه المستشفى بعيد منهم، فكيف يتم معالجة هذا الأمر. فدي كانت محاور مهمة جدا، بالإضافة طبعا إلى محاولة معالجة الأوساخ النفايات. فالبروفيسور اللي كان مشرف على هذه الدراسات بعد 10 سنين سلم هذه الدراسات لبلدية أيندهوفن، قال لهم يعني احنا ما بنقدر نعمل حاجه اكثر مما نوفر البيانات، لكن انتوا كبلديه ممكن تقدروا تمولوا مساعده البلديه القضاري في هذا الامر. فبلديه يعني هو عملت حاجه جميله جدا انها خطت البناء على البيانات دي، عملت اطار بتاع علاقات اللي هو اسمه التوأمة كويس، التوأمة بين القبائل وبلدية أينتوفن وبلدية القبائل. ومن خلال هذه الأشياء عملت حاجة تانية لو أنه ساعد للتنسيق لربط مؤسسي بين المؤسسات المعنية هنا وفي في في في في القبائل. يعني مثلا هيئة مياه أينتوفن مع هيئة مياه القبارف، شركة نفايات عين دوبين مع الوحدة اللي أسست هناك في القبارف النفايات، التمريض التدريب على الرعاية الصحية الأولية مع المؤسسة الصحية في عين دوبين وهكذا. فدي دي خلقت هذه الأساس. أنا طبعا جيت في 98 بالضبط بعد ما خلاص الدراسات دي سلمت وبدأت بلديت عين دوبين تبني في الشراكات دي. فأنا لما جيت طبعا لأن أنا مولود في القبارف ودرست كل مراحل التعليم العام بتاعتي في القبارف قبل ما أمشي على الخرطوم، فمشيت للبلدية وقمت قلت لهم يا الله يا جماعة أنا مواطن سابق في القبارف ومواطن حاليا في عين دوبين. فقاموا انبسطوا جدا حتى ما عملوا لي موعد الاستقبال طوال، قال لي اطلع الطابق الخامس في مكتب اسمه مكتب العلاقات الدوليه. وفعلا مشيت قاموا هم الدولية الخلفيه دي وبدينا من هذا الاساس. بعد ذلك طبعا عشت في عين دوبين من 8 سنوات وكنت منسق يعني وكان تجي وفود من القبارف وكذا في هذا المجال في يعني دائما بيجي كل 4 6 شهور بيجي المدير التنفيذي بتاع البلديه ومعه مثلا الناس بتاع المدير المياه ومدير المياه في القبارف المنقل في تبادل بتاعت حياة زي دي. لكن الشيء الأهم في الموضوع الثاني أنه ناس البلدية شجعوني على أساس أنه نكون منظمة أهلية غير حكومية عشان نحاول ندي دعم هناك في القبارف دي، ما كلها مؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لكن نعمل حاجة للعمل الطوعي. ففعلا ده اللي حصل، وأنا كونا يعني منظمة فيها نحن 5 أشخاص اللي هو فيها أنا وفيها 3 من اللي كانوا طلبة زمان مشروع القبارف وبيحسوا شغالين في مناطق مختلفة، منها واحد بقى نائب مدير المياه كمان هنا، وواحدة زوجة واحد من الهولنديين ديش سودانية.
1: نعم.
2: فعملنا القصة دي وبعد ذاك سافرت أنا والقبارف عملت مسح لتأهيل المنظمات الطوعية الحقيقية عندها شغل حقيقي في القبارف على أساس أنه بعد ذاك نقدر كيف نديهم الدعم. في فعلا كان من لجنة التمويل التعليم اللي لجنة قديمة جدا، فيها اللجنة الشعبية لمياه القبارف وفيها جمعية اسمها الزيارات المنزليات الصحيات وفيها لجان التمويل الأصغر برضو، وكلها تقريبا وفيها مركز بتاع المعوضين.
1: نعم. طيب انت لما مشيت القبارف بعد هذه السنوات، يعني انت قعدت سنوات في ايندهوفن وبعد ذلك مشيت عشان على الارض تقوم يعني تشتغل هناك يعني في خلال المنظمه دي.
2: مشيت القبارف، ايوه مشيت القبارف بالضبط عشان الكلام اللي قلته لك ده، على اساس انه انا اكون منظمه بلديه ايندهوفن شجعت اوكسفام نوفي الهولنديه.
1: ايوه.
2: على اساس انه تمول، لأنا ديك بتمول المشروعات غير الحكومية، فأنا مشيت هناك على أساس أسس المنظمة دي. أسست المنظمة هي كانت زي شبكة على أساس أن أنا أكون ال

0: شغال. هذا قلت على
1: نعم
0: التحليم، المويه، الزائرات، المنزليات، جمعيتين بتاع التمويل اصغر، جمعيه بتاع التحوميه، شفت كيف؟ ففيها فيها فيها هذه هذه هذه الجمعيات، وهذا كان شغل غير حكومي، غير الشغل ذاك المؤسسي بين مؤسسات هنا ومؤسسات هناك.
1: نعم
0: دي كانت تجربة، تجربة جميلة جدا جدا. والكويسة فيها أنه خمس ممكن تقول 90% من هذه المنظمات كانت عضوية نساء، يعني من زي معلمات في المعاش ونسوان ناشطات كده وكلام زي ده يعني. وكانت كانت تجربة كويسة جدا. ده السبب وداني، أنا وداني هناك حتى 5 سنين.
1: طيب يا عمر سعيد، يعني العقبات اللي ممكن تقول واجهتك شنو؟ يعني ما هو زول لما يطلع من حته فتره زمن بيجي يواجه بنفس المجتمع حقه، لكن الحساسيه ذاتها حقت المجتمع بتكون تغيرت، نظره الناس تغيرت وكده، والزول بيحتاج يتواصل مع المؤسسات الحكوميه المعنيه في الـ في الـ في الـ في القضارف وكده. فشنو من العقبات اللي كان واجهتك؟
0: والله طبعا ده سؤال مهم جدا جدا. فعلا حصل تغيير، وطبعا لانه كانت الخطاب الحكومي كان لزمن طويل جدا. انا لما مشيت لقيت انه ممنوع المنظمات الاجنبيه تشتغل في كل شرق السودان، كويس؟ وبعدين كان في خطاب، يعني خطاب طبعا الناس مساكين ما احنا يعني، لكن خطاب لانه مكرر مكرر مكرر، حمل غسيل مخ للناس بانه المنظمات الاجنبيه ودي الجواسيس والمجتمع الدولي، وده داري ما عارف الاسلام، داري ما عارف يبوظوا تقاليدنا وعاداتنا وكذا. ده المجتمع كان مشحون بالموضوع ده، وفي حساسية شديدة جدا جدا جدا. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، يعني اتولدت من الموضوع ده انه انا لما جيت، وبس انا كان نفعني لانه كان في روابط تانية بين اينهوفن وفيها روابط حكومية كانوا حيجوا يعني، عشان كده خلوني انا اشتغل.
1: نعم.
0: فبرضو الحاجة التانية الاخطر من دي اللي اتولدت انه لقيت الناس الثقافة الشعبية لانها مشحونة بهذا النظرة السلبية لأي منظمات تجي من برا وتمويل يجي من برا وكذا، هناك انه الفلوس حقت المنظمات دي حلال المفروض يضربوها زي الغنائم. ففعلا بديت بعد ما اجرت بيت مناسب وخليت كل منظمة عندها غرفة، يعني في منظمات كان عندهم مغرات، ما عندهم مغرات عددهم غرفة غرفة غرفة جوا الجناية. بعدين هنا الإداري بتاعنا فوق ما كبير، ما متركز زي شغل المنظمة دي. كنت أنا في واحدة مساعدة لي، احنا زي مساعدة ومحاسبة ومترجمة حاجة كده كل الحاجات دي، وفي واحدة بتعمل لنا الشاي والقهوة، في ولد بتاع على هذا عمه بس عربية ما عندنا، يعني ما في عربية حقت المنظمة وشو الكلام ذاك. وديل الناس ديل أنا بديهم، بتجي ميزانية حقتي، بقسم الميزانية دي كل جهة على حسب البرنامج حقها، البرنامج قدام الميزانية حقتها، بعد ذلك بعمل المتابعة وبعمل التقييم وبعمل كده. فكانت نايمة كويس جدا، لكن بس دي واحدة من الحاجات اللي أنت حاسس تقول لي في الجنايات السلبية دي. يعني مثلا اول ما انا جيت اجرت المكان واستغريت وكذا، بناي بدات يتوافد علي ناس من اهلي ومن اصحابي ومن زملائي زمان في المدارس وكذا، بعقليه واحده بس، انه يا اخي انت جات قروش هناك اضربها كلها واديها معاك.
1: والله دي يعني قصه. طيب استاذ عمر سعيد، يعني معروف انه الدول الضعيفه زي السودان ضعيفه بامكانياتها وحياتها والميزانيات المتاحه للمحليات زي ما بيقولوا، بتقوم تتخلى عن اشياء كثيره وبترفع يدها، يعني فيما يخص الخدمات الاساسيه.

0: انت
1: رفعت
0: كنت
1: يدي على الخارج،
0: ايوه
1: رفعت يدي. انا مشيت، دي برضه واحده من الملاحظات، انا مشيت لاحظت انه ما في اي حاجه، رفعوا يدهم خالص من اي شيء. اديك مثال لحاجه، مثلا في بناء الفصول، كويس، بناء الفصول دي كانت اكبر ميزانيه عندي انا، خلاص. اللي هي دي اهميتها في شنو؟ اهميتها في انه الاحياء الطرفيه، ما هي القضايا دي 10 سنين كانت قبل او 20 سنه اللي فاتت، الجناية جفاف والتصحر، جاب ناس، جاب دارفور كلها، وجاب ناس من اثيوبيا وكده، وبعدين بقت المدارس في الاطراف ما عندها اي حاجه، يعني بيبنوا في رواكيل كده وقعدوا في حاجات كده، دي واحده. ما في مويه تصلهم من الشبكه القومية الرسمية، يعني دي الأكبر أكبر حتى في البروجيكتس اللي عامل الشغل بتاعنا ده اللي في التعليم دي، بنيت 378 فصل في الجوارح.
0: ده عدد كبير.
1: أيوة في 5 سنين. بعدين بنا شنو؟ طوب وحجر واسمنت وكده، مش شغل عليك يعني. دي نمرة واحد. الحاجة الثانية برضو من المشاريع الكبيرة اللي هو مع ناس شركة مياه القضارف، اللي هو وصلنا مع الشبكة تمديد الأنابيب نوسعها عشان تصل للحياة الطرفية، بيشربوا مياه نظيفة جاية من كده، كويس. فالحاجة الثالثة اللي هي برضو من الحاجة المشاريع الكبيرة اللي هو تطوير اسمه شنو، تطوير المركز المعوقين، بقى اكثر مركز متقدم في السودان، لانه فيه وحتى ورش لصناعه الاطراف الصناعيه، كويس، يعني بقى حاجه ضخمه جدا جدا، كويس. الفكره حقت هنا دي بقى برضو من المشروعات المهمه. القصه حقت الكلام ده كله بيندرج بمناسبه كلامك ده، انه الدوله رفعت يدها خالص من اي حاجه. في حاجه اسمها الزيارات المنزليات، طبعا لان المستشفى، يعني المستشفى مركزي هو في وسط القضاء، والبلد اتوسعت كبيره جدا، بقت مثلا الزول المريض ولا الحمى الدليل دو ولا شنو، يعني لو حصلت بالذات لو حصلت بالليل وكده، ما بيقدروا يركبوا ويجوا بسهوله للمستشفى. فبرضه من البرامج القوية جدا اللي اتعملت، انه في اي حي في القضارف، القضارف فيها 101 حي الوقت ذاك، في اي حي في القضارف دربنا 10 ل 15 من الفتيات او النسوان الشابات على ال اسمها شنو هي، على الزحمات الاولية، على انه يولدوا كيف، على انه اذا الزول جاته كتمه ولا ناعمه ولا شنو، يعني حاجات اسعافيه لحد ما يصل المستشفى، او ممكن بس تتم حالته هنا. كان ممكن كان بندربه يولدوا المره جات المخاض شنو، ما يجروا بها المستشفى لحد ما يلقوا ركشه وتساحب من يوم بالليل. فدي دي برضه واحده من الحاجات المهمه. حاجه ثانيه برضه عملنا حاجه بقت ايوه في اسمه شنو، الاطفال الجانحين المشردين في الشوارع دي هناك، دي عملنا لهم برضو منظمه وعملنا فيها شراكه مع اليونيسيف. دي اهميتها في حاجتين، اهميتها في الحاجه الاولى انه زمان كانت هي الحقيقه كانت يعني مبادره من واحده محاميه، وبعد ده كان شجعتها انها تعمل تجي تنضم لنا عشان يكون عندها تمويل، يعني اللي هو شنو كانت قصة، لانه الاطفال الجانحين ديل اللي هم بيحاكموهم في نفس المحاكم بتاعت الناس الكبار، وبيسجنوا مع الناس الكبار، كويس. فقمنا عملنا الحاجه دي، وبقت فيها طبعا الدفاع عن الطفل وكده والناس اليونيسيف، وعملنا لهم مركز بيقول الجانحين ديل بيتلموا، اذا عملوا اي حاجه بقت تكون مركز كبير جدا في القضارف، فيه اكل وشراب ومدرسه وتحليم واي حاجه، يخطوهم هناك لحد ما يبقوا عمره 18 سنه ويدربوهم عليها، عليهم مهارات، بعد ذاك طلعوا، وفي ناس فعلا طلعوا منهم بيشتغلوا في المنطقة الصناعية، وناس اشتغلوا نجارين وكذا وأي حاجة. ف الكلام بتاعك ده صحيح، في الدولة رفعت يدها والشعب، لكن ما زالوا النساء بالذات ينبض حيوية وعندهم قدرة على التنظيم، و يعني تخيل برضو لأنها حاجة طبيعية برضو أكثر حمية وكذا.
0: نعم.
1: فما عندهم الإجرام بتاعه إنه داري في القروش ويعمل حاجات وكذا. فدي دي دي واحدة من الحياتيات. بعدين مثلا تأكيد لكلامك بأن الدولة رفعت يدها، البناء بتاع الفصول ده حددناه حسب البولي، حسب السياسات بتاعت أوكسفام نوفي، أن ما تدي الهناية التمويل كله، لأنه لما تدي التمويل كله بتخلي الناس بيكونوا غير مسؤولين، وبخليهم أنه لما ينتهي المشروع شنو ما بيرعوه،
0: ما بكون عندهم محفز إنه ما بكون عندهم محفز إنه يواصلوا يعني كده.
1: لا لا ما بكون عندهم محفز يحافظوا عليه، لأنه هو بيقول لك شو ما أنا ما دقي فيها يعني ما دقي فيها طوبة يعني.
0: طيب بالمناسبة
1: كنا بنعمل كنافي.
0: أها.
1: كانوا الناس دوبي بيدفعوا 60% كويس، يدفعوا 60% من التكلفة، و 12% يدفعوها أهل الحي في المدرسة، أو 4-5 أحياء مثلا في المدرسة يدفعوا الناس الحي، عشان يكون عندهم الإحساس بتاع الملكية الأونرشيب، عشان يكون عندهم إحساس بأن المحل حاجة دي هم دافعين فيها قروش لازم يصنعوها ينظفوها وما أيوة. يعملوها
0: باعتبارهم أصحاب مصلحة،
1: عايز أصحاب مصلحة. ال 28% مفروض تدفع البلدية بلدية القطار.
0: طيب عشان أيوة عشان الزمن ما يداهمنا كثير، الحياة الكثيرة كلها اللي عملتوها دي عندك اي فكره حصل لها شنو بعد ما انت مشيت وطلعت خليت الموضوع وكده؟ هل حافظوا عليها؟
1: هاي حافظ عليها حد كبير، ما لانه الجمعيات هي جمعيات هنا يعني جمعيات قويه هم اساسا، بالعكس هي جابت لهم هنا زياده يعني، فتحت لهم افق انه ناس اوكسفام لا حس بيدعمهم. انا بعد ما مشيت عملت 5 سنوات لانه عندي ظروف تحت اولادي وكذا وهناي، فقلت لها أوكسفام قلت لها أنا خلاص ما بقدر أقعد وكلام زي ده، فقام قال لي خلاص أنت بس جيب لي زول، وفعلا جبت لهم زول بما عرفتي، وواصل تاني هو هناك 5 سنين. لكن الحاجة اللي عرفتها حسي أنه الناس أوكسفام لسه شغالين بيدعموا لأنه مشروع ناجح جدا، وبل ما كده بل بيجوا المنظمة اسمها معا، أنا سميتها معا يعني إحنا مع بعض
0: أيوة.
1: الشبكة واحد، فبيجت كمان بيجت عندها شهرة كويس، وبيجت عندها شهرة، وفي كان مؤتمر في البرازيل ما بعرف مين مشو، جات تاني دولة في تاني منظمة في العالم كلها. ليه؟ الحاجة الميزة الأساسية فيها بتاعت المنظمة بتاعت ديانا أنه ما دام يقول لك شبكة الإيدز، شبكة التحليل، شبكة التمويل الأصغر دي فيها تنوع، شفت كيف تنوع صح. يعني تنظيمات في 9 تخصصات مختلفة كويس، فدي دي دي بتخلق حاجة من التكامل يعني في بمفهوم تنموي اسمها integrated approach، المغاربة المتكاملة.
0: ايوه وبعدين
1: ايوه
0: يعني مع التخصصات دي كلها التسعة دي ما في كادر اداري مترهل يعني
1: لا لا ايوه لا لا كلهم متطوعين، احنا بس قلت لك 4 ناس فوق ديل بس، الناس اللي بيعملوا ريبورتنج بس عشان طبعا الكتابة بتاعت التقارير بالانجليزي وكذا هنا والحسابات وش كذا وكلام زي ده، لكن ما في يعني. وبعدين في النص في الطوالي في كل سنة في الآن 5 سنوات اشتغلت دي في 3-4 مرات بيكون في تدريب، يعني تدريب كامل للمنظمات كل مثلا واحد يجيبوا 2 من التنفيذيين بتاعهم متطوعين، ده كلهم ما عندهم يعني متطوعين.
0: نعم
1: فيها
0: نعم
1: فيها نعم. فيها تدريب فيها تدريب برضو في النص، يعني تدريب على المحاسبة هناك، تدريب على التنظيم، تدريب على كده الإدارة، يعني التدريب بيكون شامل لكل الناس. فدي بالعكس اتفتحت عليهم آفاق جديدة، وبقت في منظمات بتمشي الحاس تشتغل مثلا في السودان أو في شرق السودان، حتى لو كانت هي مثلا في الخرطوم، كانوا بيقوموا يعملوا معهم شراكات، يعني تكون مثلا منظمة في الخرطوم لكن انت نفس الحاجة في القبارب أو في كسلة، بتقوم انت تشوف المنظمات المحلية اللي بتنفذ لك، يعني بتنفذ لك الوكلاء زي الوكيل، زي وكيلك.
0: نعم سيد عمر سعيد، يعني انت الحياة سويتها دي كثيرة للدرجة شنو؟ يعني نص ساعة من الزمن مؤكد ما بديها حقها يعني. نحن قاعدين لو ملاحظ ننطط فوق المواضيع عشان نحاول يعني نكشف أكبر جانب من الحاجة اللي حصلت دي. عندنا دقيقتين داير أقول لك، أنا عندي ملاحظة إنه في السودان يعني الناس الهمة العادية بتاعت إنه يعني بيكونوا ناس قاعدين في حته كده في حي بيتونسوا وخاطين كراسيهم، والخور مليانه اوراق ناي وبلاستيك ووساخه وشنو شنو، واولاد شباب يعني انا بقول الناس كان يعني خصصوا نص ساعه قاموا كنسوا الحته دي وحرقوا البناي ده، مش كان بيكون كويس؟ لكن يعني الناس ما عندهم الاحساس ده. طبعا انا ذاتي بعد فتره غبت من المجتمع وكده، لما اجي راجع مؤكد بشوف بعين ثانيه. فانت في ختام البرنامج ده يعني نصيحتك شنو للناس فيما يخص العمل الطوعي وخدمة مجتمعاتهم وحل حالة مشاكلها بدون مقابل؟ يعني ده معنى العمل الطوعي.
1: شوف ده سؤال كويس جدا، الاعتماد على النساء، بس ده كان بقدر أقوله لك، الاعتماد على النساء. رجال في السودان اتكاليين ومجرمين وتفكيرهم النساء والرجال دي واحدة مثلا من الحياة. أنا الله حاسة أنه ثقافتين مختلفات كأنهم ما شعبين. المقابل هناك بتلقى الهمة وتلقى
0: الانضباط،
1: الانضباط والاستعداد للتعاون والاستعداد للفطر الحمر الطوحي وكذا. أنا شفت الزائرات المنزلات دي، قلت لك أنه عملناهم في المناطق كانوا بيعملوا برامج مبادر منهم يوم لنظافة الحي كل شهر، يوم لنظافة الحي كل شهر. لما ما كان طبعا البرنامج حقهم عملوا حي لسهل
0: بالجو، ده نشاط مدهش طبعا.
1: هاي يعني برام مثلا 10 ولا 15 ينظمون هذا الحي كله كويس، حي كامل ينظمون كلهم كده وينعرف فيه مرة واحدة في الشهر بيعملوا نظافة الليلة الشهرين اللي هو هاي الليل بكرة الشهرين هناك كل شهر بيعملوا مرة. فدي دي دي دي دي دي اللي نعرف الحياة طبعا، لأنه القصة بتاعت الذكية يعني الحكومية لو لازم تتغير، لأنه الدولة بقت عندها إمام الناس بيحصل لهم تحفيز. طبعا الدولة ما قاعدة تعمل أي حاجة. يا أخي أنا الرصيد بتاع الفصول ده بتاع ال 28% أكثر حاجة كنت بضعف فيها، ما بتفعل لي. كتبت الرصيد بتاع البلدية قلت لي أخي ضغط التنفيذي، قلت لي أخي ما تحرجنا، ناس أجانب وما مسلمين ذاتهم وأي حاجة بيدفعوا 60% والناس الحي المساكين دي بيدفعوا 12%. أنت أساسا المفروض تعمل الفصول دي كلها 100%، عملنا لك 28% ما تقرر لي برضو. فدي المشكلة.
0: أستاذ عمر سعيد عثمان، يعني شكرا لك، كنت ضيفنا في راديو دبنجا وتكلمنا حول تجربتك في العمل الطوعي في منظمة معا ومشروع التوأم بين القضارف ومدينة أينتهوفن الهولندية. يعني معليش الزمن ضايقنا، ما قدرنا يعني نخليك تسترسل في في في الحاجات الكثيره سويتوها وملاحظاتك الهامه وشرحك المفيد جدا للناس اللي قاعدين يواصلوا المشروع ولا الناس اللي بصدد يعملوا مشاريع تانية زي دي. يعني فانا شاكر لك كثير، ونتمنى انه نتحدث معك يعني مره اخرى.
1: الله يبارك فيك، مرحبا.
2: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يلقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارا. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوى المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجة على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجة. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجة عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجة على فيسبوك راديو دبنجة السودان. راديو دبنجة منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. ترحيب واسع بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض وتحالف تأسيس يبدي ملاحظات حول عدد من النقاط. منظمة أنقذوا الأطفال تكشف عن نزوح 5500 طفل من الأبيض، ومركز أمريكي يرصد 50 غارة بطائرة مسيرة خلال يونيو. والقوات المسلحة تواصل شن الهجمات على الكرمك، ورئيس الوزراء الأثيوبي يتهم جهاد بتجنيد شباب من التجراي قصرا للقتال في السودان. واشنطن تشدد قيود الصادرات على السودان ووفاة معتقل في سجن دقريس بنيالا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. رحبت قطاعات واسعة بقرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الأبيض. من جانبه قال أحمد تقد الناطق باسم تحالف تأسيس لراديو دبنجة إن القرار في مجمله قرار إيجابي، رغم وجود بعض الجوانب التي تحتاج إلى وقفة خاصة، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق السلام والاستقرار واحترام قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني، وفيما يتعلق بالانتهاكات والتحقيق فيها. أوضح تقد أن ما سماه بسلطة بورسودان ترفض أي جهد دولي لإرسال لجنة تغصي حقائق حول الانتهاكات، وعزى استهداف الأبيض إلى كونها مركزا لانطلاق العمليات العسكرية على المدنيين. وأضاف في هذا الخصوص
1: الأبيض مدينة مركزية ومحورية، ظل يعني الفلول والجيش والمأجورين من حركات الارتزاق يعني بتتخذوا من الأبيض منطلق لتسيير المتحركات. وبهذا الصدد في خلال السنة الماضية خرجت العديد من المتحركات. هذه المتحركات استهدفت في الحقيقة المكونات الاجتماعية المحيطة بالأبيض.
0: من جانبه قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي قرش عوض لراديو دبنجة إن اعتماد تحالف تأسيس على دفعات القانون الدولي يغفل حقيقة ممارسات قوات الدعم السريع، التي قال إنها لا تتخذ أي تحوطات لحماية المدنيين، بل تستهدف الأعيان المدنية والأحياء السكنية في الأبيض بشكل أساسي. ووصف قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه صحيح ويستند إلى جوهر القانون الدولي الإنساني. وأضاف في هذا الخصوص
2: المعروف عن ممارسات الدعم السريع أنها لا تتخذ أي تحوطات أو حذر في مهاجمة المدن وبالطريقة اللي بتحمي المدنيين، بل هي بتستهدف المدنيين أساسا يعني كويس. والهجوم اللي قامت به على الأبيض ده كله لم يوجه لواحد من الأهداف اللي يعتقد إنه فيها تخزين للأسلحة أو تخزين للمعدات الحربية أو لتجمعات قوات الجيش السوداني أو قوات الفلول كما تدعي، ولكن كلها كانت أو معظمها كانت في أهداف مدنية في أعيان مدنية ووسط الأحياء السكنية.
0: من جانبها رحبت مجموعة محامي الطوارئ بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم بشأن الأبيض، وأكدت أن القرار يعكس إدراك المجتمع الدولي لضرورة التحرك العاجل لمنع وقوع مزيد من الفظائع. ودعت المجموعة المجتمع الدولي إلى متابعة تنفيذ القرار ودعم آليات التحقيق والمساءلة واتخاذ خطوات عملية تضمن احترام أحكامه. قالت منظمة أنقذوا الأطفال إن أكثر من 5500 طفل هم من بين 11 ألف شخص نزحوا حديثا في أعقاب تصاعد العنف في مدينة الأبيض وحولها وفي ولاية شمال كردفان بالسودان، مع وجود آلاف آخرين معرضين للخطر. ويأتي هذا النزوح في أعقاب تزايد غارات الطائرات المسيرة التي أسفرت عن مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى نقص حاد في الوقود والمياه، كما خلفت ظروفا أشبه بالحصار داخل المدينة، حيث بات آلاف الأشخاص محاصرين ومنقطعين عن الخدمات الأساسية. كشف مركز أكليت لرصد بيانات النزاع عن تسجيل 50 غارة بطائرة مسيرة في شمال كردفان خلال يونيو الماضي، مما أسفر عن أكثر من 110 قتلى بزيادة تقارب 70% في عدد القتلى جراء هذه الغارات مقارنة بالشهر السابق، وأوضح أن غالبية الغارات تركزت على مدينة الأبيض. كشفت مصادر عسكرية أن القوات المسلحة تواصل شن هجمات على الكرمك ومحيطها، فيما أكد جنود في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على المدينة. وفي شمال كردفان قالت قوات الدعم السريع إن قواتها تقترب من الأبيض، بينما كشفت مصادر عسكرية من شن القوات المسلحة غارات جوية على محيط بارة. وقال محافظ الكرمك عبد العاطي الفكي إن الجيش أصبح في وضع يمكنه من تحرير الكرمك في أي لحظة، وأضاف جنود في قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
3: بسم الله والحمد لله، نقول صباح الخير للشعب السوداني. الليلة يوم 6/7 من وحدة كرمك الإدارية، والحمد لله المجموعة 248 بقدر العكاشة على عكاشة مسيطر على الكرمك عامة كده شرقا غربا صباح ريح أي محل. ويا فلنك قلت جايين، والليلة يوم 6/6 من داخل الكرمك، وتعالوا تلقونا قاعدين والله ورامين قدام، بس الحمد لله سيطرة كاملة على الكرمك.
0: اتهم رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد اليوم الثلاثاء السودان وجبهة تحرير شعب التيغراي وأريتريا بالتحالف ضد أثيوبيا، ملمحا إلى تورط جهات خارجية لم يسميها. وقال في حديثه خلال الدورة العادية 30 لمجلس نواب الشعب إن هذا التحالف لا يشكل أي تهديد يذكر لأثيوبيا، ويتهم رئيس الوزراء الأثيوبي جهات لم يسميها بتجنيد شباب التيغراي قسرا وإرسالهم للقتال في السودان المجاور، مؤكدا أن هذه الممارسات تعد من أخطر التحديات في الإقليم. أدرجت وزارة التجارة الأمريكية ضمن أجندتها مشروعاً لتجديد قيود التصدير إلى السودان، وذلك تنفيذاً لقرار سابق لوزارة الخارجية الأمريكية العام الماضي اتهمت فيه القوات المسلحة باستخدام أسلحة كيميائية. وقال السفير الصادق المقلي لراديو دبنجا إن القرار هو الأخطر من نوعه، وسيؤدي إلى تجديد إجراءات منع تراخيص التصدير، ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع طلبات التصدير إلى السودان على أساس الرفض، مما يعرض صادرات السودان ووارداته وحركته المالية لعزلة شديدة. وأضاف الصادق المقلي في هذا الخصوص:
4: إلى إجراءات أو يعني حقيقة قرارات عقوبات خطيرة جدا تعلق، يعني بدت من اتهام السودان بالأسلحة الكيميائية دي وقرارات ضد وزير المالية حرمته انه يشارك في اجتماعات البنك الدولي، وقرارات ضد ايضا ضد المنظمات الأسلحة الدفاعية.
0: كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة عن مقتل 15 معدنا وإصابة شخص واحد إثر انهيار منجم محمد توفيق بمنطقة سمنة بمحلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. وقالت الشركة في بيان على صفحتها في فيسبوك أمس الاثنين إن المصاب جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم تسليم جثامين المتوفيين إلى ذويهم بعد استكمال الإجراءات، مشيرة إلى أنها كانت قد أغلقت الموقع في وقت سابق بعد أن أثبتت التغييمات خطورته. كشف ناشطون بمحلية بورام عن وفاة أحد المعتقلين بولاية جنوب دارفور داخل سجن دقريس بمدينة نيالة. وأشار أحد الناشطين في حديث لراديو دبنجا إلى أن محلية بورام شهدت خلال الفترة الماضية حملة احتغالات طالت عددا من أبناء المحلية لأسباب تتعلق بالتعاون مع القوات المسلحة، مؤكدا وفاة المعتقل أحمد إسماعيل داخل السجن قبل أكثر من أسبوعين، بينما لم تعلم أسرته بوفاته إلا قبل يومين. قالت المحكمة الجنائية الدولية إن نائبة المدعي العام نسها شميم خان التغت في شرق تشاد بالمجتمعات المتضررة جراء الوضع في دارفور، واستمعت إلى تجارب الضحايا وتصوراتهم. وأوضحت خان أنها تحدثت في معسكري فرشنة وقوزبيضة إلى الضحايا وأخبرتهم كيف تستند قضايا المحكمة إلى روايات أبناء دارفور وأقوالهم، وأضافت أن الأدلة التي جمعت تعكس حجم ما يدعي بارتكابه من جرائم واضطهاد بحق أبناء دارفور بما في ذلك العنف الجنسي واسع النطاق. أعلنت غرفة طوارئ دار حمر عن وفاة 30 شخص وإصابة نحو 800 آخرين جراء تفشي وباء الكوليرا، موزعين على أكثر من 25 قرية في محليتي ودبندا والنهود. وقالت المتحدثة باسم الغرفة لراديو دبنجا إن المحليات الشمالية بولاية غرب كردفان تواجه أوضاعا إنسانية وصحية كارثية نتيجة للتفشي المتسارع لوباء الكوليرا، مع نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تواجه المحليات الشمالية التابعة لولاية غرب كردفان أوضاع إنسانية وصحية كارثية وسط التفشي المتسارع لوباء الكوليرا ونقص حاد حتى في المستلزمات الطبية الأساسية ومياه الشرب وغيرها. سجلت حتى الآن هذه المناطق أكثر من 30 حالة وفاة بوباء الكوليرا وما يغارب 800 حالة إصابة مؤكدة بهذا الوباء، موزع على أكثر من 25 قرية هي تابعة لمحليتي النهود ودبندة.
0: ومن جهة أخرى قال إن أسواق هذه المناطق تشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار السلع الغذائية يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، مشيرا إلى وصول سعر برميل الماء إلى 50,000 جنيه. وأضاف في هذا الخصوص:
5: كما تشهد أسواق هذه المناطق ارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية، يتزامن هذا الارتفاع مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مياه الشرب، وصل سعر برميل الماء لأكثر من 50,000 جنيه سوداني مما يفاقم من معاناة المواطنين.
0: يتلقى مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي غدا تحديثا عن الوضع في أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ووفقا للمعلومات ستدلي جنوب السودان ببيان من خلال ممثليها، ونظرا لتعليق عضوية السودان لا يمكنه المشاركة في اجتماعات المجلس، لكن قد يتم استطلاع آراءه. وفي الأثناء زار قائد قوات اليونسفا الأممية السودان وجنوب السودان، وأشارت البعثة إلى زيادة حادة في الحوادث الأمنية خلال الأشهر الستة الماضية. نفت القوى المشتركة للحركات المسلحة اتهامات بنهب واحتجاز شاحنات بضائع على طريق شريان الشمال، وكان أصحاب مركبات نقل بضائع قد نشروا مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي اتهموا فيها القوى المشتركة لحركات الكفاح المسلح باحتجاز عدد من ناقلات البضائع ونهبها وفرض جبايات على أصحابها عند مدخل طريق شريان الشمال بالخرطوم. دخل الأطباء في مستشفى الشوك الريفي بولاية القضارف في إضراب بسبب اعتداء أحد المواطنين على طبيب. من جانبها أدانت وزارة الصحة بولاية القضارف الاعتداء على أحد الأطباء بمستشفى الشوك الريفي، مؤكدة رفضها التام لأي اعتداء على الكوادر الصحية. وفي الأثناء قال المواطن المعتدي إنه فتح بلاغا في مواجهة الطبيب بتهمة التحرش. أعلن الناطق الرسمي باسم تحالف قوى الثورة صموت دكتور بكر الجاك عن تحقيق اختراق سياسي مهم تمثل في توافق نحو 37 مشاركا من أصل 45 على وثيقة موحدة تهدف إلى إيقاف الحرب الدائرة في البلاد عبر الحلول السلمية وتدشين إجراءات لتهيئة المناخ السياسي وتشكيل لجنة تحضيرية للمرحلة المقبلة. وقال جاك لراديو دبنجا إن أطراف محدودة على هذه الوثيقة من بينها حركة تحرير السودان وممثلو الحراك الوطني بقيادة التيجان سيسي وممثل المؤتمر الشعبي الداعم للقوات المسلحة بجانب سيدتين من ممثلات المجتمع. وأضاف جاك لراديو دبنجا:
6: تم توافق ما بين تحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل، حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد، أنا نسيت أذكره في البداية، من الجهات المدعوة، بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي، بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية، بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من إعلان نيروبي، لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم إعلان نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن إنه ما في حل عسكري، إنه في حل سياسي مبني على التفاوض، وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ، وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودان.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الإدارة المدنية بولاية شرق دارفور اليوم نتيجة امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح بلغت 98.3%. من جانبه قال مدير الإدارة العامة للمرحلة المتوسطة بالوزارة قادم داود تعوض الله إن عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات هذا العام ارتفع بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان اشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلو جرام. بعض الناس شافوا أنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا أنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية. سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا إليها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات تنشئة الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورها وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب، أو دور القطاع الخاص شنو، دور الحكومة شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في الهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
2: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
3: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة، وصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا نقول ان الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون تضع الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة، وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لابد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
2: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
4: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و

تتعدى معنى المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبو وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عنده أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بشنو بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زادت البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في البحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الاضطرابات المستطاعة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرار ذاته ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا داعي من مجال الشك إنه برضو المثل هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان على الضمان الذهبي، وذاته ما عنده تبرير. يعني أنت بتخط ضمان ده لا تهدف ما في كلام، والضمان ذاته هتروح بعد شوية إذا وصل للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو ضمانات طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه تؤثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بدمن توفرها في كل لحظة وكده، وبرضو ما اتحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثل بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب له المثل بتاع التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس، لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة، ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنه.

0: وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به، مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده، في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبوظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريا بدعمها للحرب. القوة المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: هنا راديو دبنجة، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه فيما يخص أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المصاحبة للحرب الدائرة بالبلاد. نلتقي اليوم بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
3: أهلا ومرحبا بك أستاذ صادق، ومرحبا براديو دبنجا وبكل متابعي راديو دبنجا، وسعيد جدا بالاستضافة.
2: كيف تقرؤون أو تنظرون في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة للانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب الجارية بالبلاد؟
3: بشكل مختصر، الانتهاكات التي تمت خلال الثلاث سنوات اللي فاتت ممكن تكون هي واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمت على تاريخ السودان. يعني صحيح أنه قبل كده في حروب تمت في مناطق مختلفة، يعني في حروب مثلا تمت في دارفور خلال 20 سنة اللي مضوا، وفي نزاعات مسلحة موجودة في مناطق كردفان في النيل الأزرق، وحتى من قبلها كان في جنوب السودان. ورغم أنه الانتهاكات اللي كانت تمت في مناطق النزاعات المختلفة دي كانت من البشاعة بمكان، لكن الانتهاكات اللي وقعت في الحرب الحالية خلال الثلاث سنين اللي فاتت، التكلفة الإنسانية والتكلفة الحقوقية بتاعتها ممكن تكون هي أعلى. وأعلى ليه؟ لأنه ببساطة هي ماخذة شكل شامل باعتباره انه غطت كل السودان، ما بقت تستثنى منطقه واحده من السودان مثلا ما كانت جزء من الحرب. صحيح انه مثلا في بعض المناطق سواء كان مثلا زي شرق السودان نسبيا ولا مثلا شمال السودان نسبيا، لكن برضه هي تاثرت بالانتهاكات وبشكل ممنهج. والملاحظ برضه في الانتهاكات دي بانه بيقوم بها الطرفين المتنازعين، يعني مش انتهاك بس مثلا بقع من طرف واحد. انا بتكلم مثلا خلال الثلاث سنين اللي فاتت، صحيح مثلا في ادعاءات بترمي كل المسؤوليه ويزع على جانب قوات الدعم السريع، لكن حتى القوات المسلحه السودانيه قامت بعدد كبير جدا جدا من الفظايا واللي تم توسيغها عن طريق اجهزه واجسام مختلفه، يعني منها اجسام امميه بما فيها المكتب بتاع مفوض السامي لحقوق الإنسان، اللي هي لجنة تغطية الحقائق أو بحث تغطية الحقائق الدولية اللي تم إنشاءها في 23، وده بالإضافة للمنظمات الثانية.
2: دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها،
3: واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم عليها المركز الأفريقي هو التوثيق، رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة. وده ببساطة لأن المركز الأفريقي بيعمل بشكل أساسي على محاربة الإفلات من العقاب، وهنا نحن بنعني الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الرسميين اللي ارتكبوا جرائم بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان. وبشكل عام يعني نحن مثلا كمركز أفريقي تركيز دائما على الجرائم الدولية، ودي ممكن تكون جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية. فمن خلال الثلاث سنوات اللي فاتت المركز الأفريقي كمتابعة لصيغة من خلال شبكة وازعة موجودة في أنحاء مختلفة من السودان، يعني قامت بتوثيق عدد من الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الطرفين. يعني قمنا بتوثيق الانتهاكات قام بها الدعم السريع، وبرضه في انتهاكات تانية قام بها القوات المسلحة السودانية. صحيح كل واحدة مثلا عندها طبيعة بتاعت انتهاكات مختلفة، لكن في النهاية كلها بتشمل انتهاكات. يعني مثلا بنبدأ من أخطر، مثلا قتل المدنيين، والمدنيين أصلا هم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لكن الحاجة اللي احنا رصدناها في إنه القوات المسلحة بتقوم بعمليات قتل ضد المدنيين، والنمط الشائع هنا هو النمط عن طريق الغصف الجوي، ويستبقوا مثلا من خلال الطيران الحربي اللي بيقوم بيستهدف أهداف مدنية وبيستهدف أشخاص مدنيين. وبنفس الطريقة برضو مثلا من خلال الدعم السريع برضو بيستهدف مجموعات مدنية، وده من خلال الغصف المدفعي، من خلال المسيرات، من خلال القتل المباشر. وطبعا القتل هنا ممكن يشكل بعد ذلك هو أعلى مستوى بتاع انتهاك، لأنه بيصادر الحق في الحياة بالنسبة للأفراد. وبعد ده مثلا بتقيس على كده، يعني مثلا مع القتل برضو في جرائم تانية أشد خطورة، يعني مثلا زي الاغتصاب. والاغتصاب هنا بيتم استخدامه برضو بشكل ممنهج، وبيتم استخدامه بشكل واسع الانتشار، وهنا هو ذاته بيبقى هو واحدة من الأسلحة بتاعت الحرب، لأنه الغرض منها بعد ذاك هو التدمير الكامل، سواء كان مسائل الفتيات اللي بيتم اغتصابهم، ولا مسائل أسر الفتيات اللي بيتم اغتصابهم، أو حتى المجتمعات في شكلها الأكبر. فصحيح إنه حس مثلا من خلال الرصد ومن خلال التوصيغات اللي تمت، حتى من خلال التوصيغات اللي قام بها المركز الأفريقي، في إنه صحيح الغالبية منها أو غالبية الانتهاكات الجنسية أو الاغتصاب اللي وقع خلال فترة الحرب يعني قاموا بها مجموعات يشتبه في إنهم بيطبعوا للدعم السريع، بنفس الغدر برضو بيكون فيها انتهاكات تانية قام بها برضو أفراد يشتبه في إنهم بيتبعوا للقوات المسلحة السودانية. صحيح بس ممكن يكون مثلا من حيث الحجم، من حيث العدد، يعني الأرقام أو الأفعال اللي قاموا بها مجموعات الدعم السريع ممكن تكون هي الأكبر نسبيا، لكن برضو مثلا ما بيحكي في إنه حتى الطرف الثاني برضو قام بجرائم جنسية. برضو من الجرائم الثانية اللي تم رصدها مثلاً بواسطة المركز الأفريقي اللي هو التهجير القسري بالنسبة للسكان المدنيين، وده تم على مستوى واسع جداً جداً، لدرجة إنه تم تصنيف السودان باعتباره إنه واحدة من الدول اللي بتشهد أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، وده ببساطة لأنه حتى مثلاً عدد الأشخاص المهجرين أكثر من 35 مليون، وده تقريباً ممكن يكون تلتين عدد السكان، وناهيك بعد ذلك مثلاً من الملايين اللي تم تهجيرهم عبر الحدود لمناطق بتاعت الدول الجوار أو حتى بعد من دول الجوار. والتهجير القسري برضو في حد ذاته هي واحدة من الجرائم الدولية اللي بتشكل جريمة بتاعت حرب، وبالتالي بتقع المسؤولية عليها هنا بالنسبة لكل طرفين الحرب، لأنه طالما الطرفين هما أصلاً ضارعين بشكل مباشر وهما السبب في إنه يلدوا الإحساس بعدم الأمن بالنسبة للمواطنين، وبالتالي تم تهجيرهم بهذا الشكل الغسري، فبالتالي بتقع المسؤولية عليهم بشكل.
2: نعم أستاذ مساعد، يعني في الحتة دي يثور السؤال، إلى أي حد ممكن القول أن هذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل وحتى تاريخ اللحظة قد شملت جريمة العبادة الجماعية كما هي معرفة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
3: حاجة أكثر أهمية لما نتكلم عن الجرائم الواقعة بالنسبة للقانون الدولي اللي هي الإبادة الجماعية، لو ملاحظ يا أستاذ الصادق وبرضو لو ملاحظين كل المستمعين بتاعينك، في إنه في أكثر من جهة عملت إشارة لإنه في اشتباه بوجود أو بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وبما فيها بعد ذلك جهات أممية وفيها جهات سياسية، ولما مثلا بقول جهات سياسية مثلا بعد مثلا في دول بعينها من خلال فرضها على عقوبات بالنسبة لأطراف النزاع برضو قاعد تشير لوجود الإبادة الجماعية. وهو صحيح يعني ممكن تكون الأفعال تمت مثلا في الفاشر أو الأفعال تمت مثلا في الجنينة، وكمان الأفعال تمت في منطقة الجزيرة ومناطق الكنابي، يعني دي كلها ممكن يكون فيها العنصر المادي بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية، لكن الوصول لتوصيف كامل بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية محتاجة لتحقيق ومحتاجة لتغصي من الجهات المعنية، وهنا تحديدا ممكن تكون الاختصاص بقى على المحكمة الجنائية الدولية في إنه تثبت وجود الركن المادي بالنسبة للجريمة، وبرضه تثبت بعد ذلك الركن المعنوي بالنسبة للجريمة، لأنه واحدة برضه من الحاجات المهمة جدا في جريمة الإبادة الجماعية إنه لازم يكون في الركن المعنوي متوفر، يعني الدافع الرئيسي بالنسبة للجناح في ارتكابهم للأفعال المادية اللي بتشكل جريمة الإبادة الجماعية دي بالضرورة لازم يتم إثباتها. ممكن يكون فيها صعوبة غنية، ودي حتى ممكن تكون في نسرين في الإبادة الجماعية في دارفور 2002، المحكمة الجنائية الدولية أخذ زمن طويل عشان تقدر تصل للتوصيف الكامل بالنسبة للإبادة الجماعية، لكن بشكل عام وحتى لو ملاحظين برضو بحث التغصي على الحقائق برضو عملت إشارة لأنه بتتوفر العناصر وبذات العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية في الفاشر بيعمل أقل مثلا حسي هي متوفرة، ومحتاجين بعد كده كويس إثباتها بشكل مبدئي بواسط مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إذا تمت الإحالة له، في إنه بعد ذلك يأسس القضية بتاعته.
2: ما هو دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رد خطاب الكراهية باعتباره يعني واحدة من الجرائم التي صاحبت الحرب الكارهة في البلاد؟
3: صحيح أن خطاب الكراهية ممكن يكون واحد من أكبر الدوافع بالمناسبة لارتكاب الفظائع، وتحديدا مسائل لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وهنا بكون شنو مثلا من خلال التحريض، وليس من خلال التحريض المجتمعي أو حتى مثلا من خلال التحريض الفردي تجاه مثلا مجموعات بعينها. ودي ممكن لاحظنا أنه من خلال الاستقطاب الحاد الموجود حاليا في الصراع الدائر، يعني أخذ أشكال جهوية، أخذ أشكال إثنية، وأخذ حتى أشكال عنصرية، ودي بنشوفها بشكل واضح جدا جدا من خلال حتى الخطابات الرسمية مثلا من بعض الغادة التابعين، سواء كان للجهتين كويس، سواء كان قوات مسلحة ولا دعم سريع، ولا حتى مثلا من قطاع الجماهير بشكلها العريض، كويس من خلال السوشيال ميديا، من خلال كويس مواقع التواصل المختلفة، بنشوف إنه خطاب الكراهية ماشي في تزايد. وبالتالي انتشار خطاب الكراهية بالشكل ده ممكن يكون هو ذاته واحدة من الأسباب اللي ممكن تطول في أمد الحرب وتزيد بعد كده من الوتيرة بتاعت الشغاق بين المكونات السودانية، وبالتالي بتبقى هي ذاتها واحدة من الدوافع لارتكاب جرائم، بالتحديد مثلا زي جرائم الحرب أو حتى مثلا جرائم الإبادة الجماعية. وحتى نحن في المركز الأفريقي انتبهنا للحدة بتاعت خطاب الكراهية من وقت مبكر جدا جدا، وحتى طورنا عدد من المشروعات كويس لمناهضة خطاب الكراهية من خلال تدخلات مختلفة ومن خلال استهداف مجموعات محددة من داخل جماعة الشعب السوداني، في أنه على الأقل تكمسل في مناهضة لخطاب الكراهية دي، يعني من خلال رفع الوعي، من خلال تدخل ونشر الآثار ويس السالبة والمدمرة بالنسبة لخطاب الكراهية على مستواها البعيد، وحتى مثلا من خلال ويس توثيق ويس للتحريض ذاته، لأنه في النهاية برضو بعد ذلك بشكل حتى جريمة، سواء كان بالنسبة للقوانين الوطنية ولا حتى مثلا لقوانين دولية، وذاته مثلا من خلاله بعد كده ممكن يتأسس حتى مثلا دعاوى في مواجهة أي شخص مثلا بيقوم بيدعي أو بيدعم خطاب الكراهية الممكن يفضي لارتكاب جرائم.
2: في الختام أستاذ مساعد محمد علي، هل يمكن القول أن الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 3 سنين هل بدأت في الانحسار بعد هذه 3 سنوات؟
3: مع كل أسف أستاذ الصادق، الانتهاكات هي ماشية بشكل راتب، يعني صحيح أنه ممكن تكون الحرب مثلا انحسرت في مناطق محددة مثلا في السودان اللي هي مثلا في دارفور، في النيل الأزرق، في مناطق كردفان، وفي أجزاء تانية بسيطة من السودان، لكن ما زال برضو نفس الحجم الانتهاك الواسع الانتشار والممنهج موجود تجاه السكان المدنيين في كل المناطق دي، يعني وممكن تكون المناطق التانية اللي بتشهد حرب بشكل مباشر مثلا زي شمال السودان أو حتى مثلا الخرطوم، لكن برضو فيها انتهاكات تانية بالنسبة للقانون الإنساني الدولي وبالنسبة لقانون حقوق الإنسان، وتحديدا هنا ممكن تكون فيها مثلا الاعتقالات التعسفية اللي بتتم بالنسبة للأشخاص اللي بيشتبه بأنهم مثلا نشطاء سياسيين أو نشطاء حقوقيين، وغالبا هنا بيتم اتهامهم بأنهم هم عناصر متعاونة مع قوات الدعم السريع، وبيواجهوا بعد كده اتهامات يعني ممكن تصل فيها العقوبات إلى الإعدام، وده ناهيك بعد ذلك حتى عن الاختفاء القسري اللي بيتم بشكل ممنهج بالنسبة للنشطاء ديل. ومن خلال الرصد اللي احنا زادنا مثلا في المركز الافريقي، يعني وصلنا لعدد ممكن يكون الاف الحالات اللي اختفت غسريا بواسطه الطرفين منذ اندلاع الحرب، لكن حاليا مثلا بعد انحسار الحرب مثلا في المناطق الغربيه من السودان، فالاختفاء الغسري دلوقت والتعذيب والاعتقالات في السودان الشمالي وفي وسطه وفي الخرطوم تحديدا برضه في تنامي وفي تزايد، ودي ذاتها ممكن تبقى هي واحدة من الجرائم برضه المحتاجة لتوثيق مستمر، لأنه برضه هي من الخطورة بمكان، لأنه حتى الاختفاء الغسري ممكن يكون فيه قتل غارق بتاع الغضاء، ممكن تحصل فيه مثلا جرائم بتاع التعذيب، ممكن يحصل فيه أشكال تحت انتهاكات مختلفة، وبالتالي هي جريمة مركبة وفعلا محتاجة لأنه الناس تسلط الضوء عنها.
2: شكرا جزيلا أستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
3: شكرا جزيلا للمرة الثانية، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا، وشكرا لكم.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
1: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أم درمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب ويطالبون بمحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان بمحلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنساني إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو منزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل ولينا دويبين تابعين مروات كده أنت كم منزم الجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرجة كنا ما عندنا هاك في السودان قولنا ما عندك كنا عندنا هاك من في منزم تعال دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبري أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أم درمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدة الإنسانية والعاملين في الإغاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاه اللواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف: رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة، يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة. لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذ الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غاية الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال يومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل الاستاد لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك ما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحتة دي هي طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئوا جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية. كنا ما عندنا هاك في السودان، قولنا ما عندكم. كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث لي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلين المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي و طبعا كان برضو في تمثيل الحزب الأمة القوم مبارك الفاضل حزب البحث الأصل حزب الشويعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن انه ما في حل عسكري انه في حل سياسي مبني على التفاوض وتحدثت على اجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودانيين. ده بشكل عام حصل وكان من المفترض انه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبة مع تحالف تأسيس للتشاور حول الحاجة الوصول للناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على إنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر ما عدا المؤتمر الوطني مع إنه الخلاف ما كان حوله مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حالي أنه هل المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامة إنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور المؤثرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية أنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش أنه عنه الناس اللي بتقول أنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضوا شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح أنه ما دام التصور وأنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية بشكل عام ده الحصر في هذه الاستحيات.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعه حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل الكترونيا. ودي واحده من الاشياء الاساسيه المركز عليها، يعني باعتبار انه خطاب الكراهيه واحد من الاشياء زي ما اسمه الكراهيه، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيره. وخاصه واحده من المشاكل الاساسيه بتواجه خطاب الكراهيه الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارها مدمرة جدا جدا، لكن لانه يعني انا افتكر انه هو يعني جريمه عابره للقارات. يعني اذا زول في السودان قاعد يعمل حاجه ولا في اوروبا عنده منصه لاطلاق خطاب كراهيه، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفه عندها تشريعات مختلفه.
7: طبعا خطاب الكراهيه زي ما انت ذكرت في صعوبات كثيره جدا، والان خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحده من القضايا المشهوره او الاشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضيه حقت الجينوسايد اللي حصل او الاباده الجماعيه اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الاشخاص الاساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار إنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر الساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور سودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة، واليوم اضطر بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب، والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة. والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يخمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية، مشروع الجزيرة وحلفة جديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي، لا بد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم حمي بيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الأدنى من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بياكلوها في السودان، اذا كانت ذرة او اذا كان قمح او اذا كان دخل مثلا في مناطق اخرى، قدر كم نحن ما عارفين. المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها. لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى عشان إحنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة مفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما في صادر يعني كل

0: لها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لأنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
1: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصة أخيرة يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
0: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بس نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو لقدام الناس تعمل شنو؟ أول شيء في رأيي إنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، يعني احنا دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثالث، تمويل توسيع مصدرة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الصحراوية وبنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان. زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين. تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه، مناسبه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسه بقانون. لازم يكون في قانون تكون وزاره الزراعه هي طرفا اصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركه اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القدار نقول زراعه الذره السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
1: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كولد وان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
2: سلطان مريال كولد وان، طبعا دي كلمة دين أوريكم أغيه قبلاك عليكم، طبعا أنينا garin sagi people da yasin da manajan bajina bajiyallel nad betalebel uman fi benatu badin na zena faren talata anina ke manajan mafi ya kwana da rino manajan majina wallahi dina mashamat wallahi dina parchat wallahi dina akil wallahi dina jarkanat shukul ma indina kul wallahi nad dubi tabarin marwat kede da sawagib as masangar fil moya moya kan kabat يا البدوين شغل بكتب بيو ما في متانية ما في برشة ما في أين تكن منظمة جد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية كنا ما عندنا هاك في السودان قولنا ما عندكم كنا عندنا هاك من في منظمة تعال دينا قنا.
3: دبنجا أخبار لكل السودان.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم براديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم إلى حضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو للعام 2026. قيادات ميدانية في قوات الدعم السريع تؤكد استمرار سيطرتها على مدينة الكرمك والجيش يحاصر المدينة. قوات الدعم السريع تقول إنها تقترب من الأبيض والجيش يشن هجمات جوية على أهداف بالقرب من مدينة بارة. ترحيب واسع باعتماد قرار في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الأبيض. منظمة أنقذوا الأطفال نزوح أكثر من 5500 طفل خلال أسبوعين جراء تصاعد العنف في الأبيض. وفاة 15 معدن إثر انهيار منجم محمد توفيق في محلية وادي حلفة بالولاية الشمالية. الولايات المتحدة تشدد غيوض التصدير على السودان بسبب استخدام أسلحة كيميائية. مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي يتلقى غدا تحديثا عن الوضع في أبيي في غياب السودان. القائم بأعمال رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لليونسفا يختم زيارته إلى السودان وجنوب السودان ويبحث نزع السلاح في أبيي. إضراب للأطباء في مستشفى الشوك الريفي بعد الاعتداء على طبيب وأسرة المعتدي تتهم الطبيب بالتحرش. وزارة الصحة بالقضارف تدين الاعتداء على طبيب بمستشفى الشوك أثناء القيام بواجبه. سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان يقدم نسخة من أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة إلى الوزير محي الدين سالم. أمجد فريد يدعو بريطانيا لمراجعة علاقاتها بأبو ظبي في ظل الأدلة المتزايدة على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع. انطلاق قطار العودة الطوعية ل 1190 من القاهرة معظمهم من الإعلاميين والفنانين. انطلاق أعمال مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال الأسبوع المقبل. اتفاق سوداني سعودي على إنشاء محمية طبيعية جديدة في قبال السواكن وعقيق في البحر الأحمر. هيئة الموانئ البحرية توقع مذكرة تفاهم مع شركة تشاينا هاربر الصينية في مجالات تطوير البنية التحتية. أمانستي انترناشونال تنظم حملة رسائل إلكترونية لنواب البرلمان في أستراليا بشأن حماية المدنيين في السودان. خالد عمر يوسف كتائب الحركة الإسلامية تجاهر دون مواريه بدعمها للحرب. القوة المشتركة للحركات المسلحة تنفي اتهامات بتورط قواتها في نهب شاحنات مواطنين على طريق شريان الشمال. منظمة أكلت الأمريكية ترصد أكثر من 50 غارة جوية بطائرات مسيرة في شمال كردفان أسفرت عن أكثر من 110 من القتلى. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. والليلة حلقتنا حنتكلم فيها عن العادات الضارة والسلوك الخاطئ اللي بيمارسوه الناس حول صحة الفم والأسنان. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد، وهي طبيبة عملت بمستشفى الخرطوم التعليمي بالخرطوم. أهلا ومرحبا
3: بك. السلام عليكم. في البداية برحب براديو دبنجة وبرحب بكل السودان بصفة عامة، وبرحب بصفة خاصة بكل الناس في معسكرات اللجوء والنزوح، وخاصة في دارفور وفي كردفان وفي جبال النوبة وفي نير الأزرق. الليلة حابة أتكلم عن بعض الممارسات الغير صحية بصحة الفم والأسنان. فالليلة حنحاول نوضح ليه ما هي العادات دي شنو وكيف إنهم يتجنبوها، لأن هي عادات ممكن تكون خطيرة لدرجة إنهم مش يفقدوا بس سنهم أو نقل لهم عزل، لكن برضو ممكن في ناس تؤدي إلى الوفاة يعني.
2: نعم، ممكن توضحي للمستمعين شنو هي الممارسات الخاطئة بالنسبة لصحة الفم والأسنان والعادات الضارة اللي بيمارسوها الناس في المجتمعات البسيطة؟
3: أوكي، أهم أكثر العادات انتشارا وتقريبا الناس كلها ما تعملها بطريقة منتظمة هي إنه عدم السواك بطريقة منتظمة خاصة بالليل، لأن السواك بالليل ده هو أهم حاجة، لأنه دي أكثر فترة الزول ما بيشرب موية ما بيأكل، فالأكل يلقى فترة طويلة إنه يقعد ويتخمر، بعد ما يتخمر الأكل ده هو بيدينا في النهاية التسوس. عشان كده أهم شيء الناس لازم تسوي الصباح ومرتين في اليوم، دي أقل شيء يعني، وخاصة لازم الناس تركز على بالليل، ما ناس إنه سواك الصباح عشان بيطلع للناس وكده هو مهم، لا سواك بالليل ده هو أهم حاجة. تاني واحدة من العادات الضارة وبرضو دائما بتنتشر في الأماكن ما فيها هي أيوة صح بتكون ما في عيادات بتاعت أسنان كتير، اللي هي الواحد لما سنه بتوجعه بيقوم يمشي للعلاج البلدي أو يمشي للناس المختصين أو الناس الفنيين، بس ما يمشي لطبيب الأسنان، ودي عندها مشاكل كتيرة. أهم حاجة فيها إنه الأدوات اللي بيستعملوها الفنيين دي بتكون ما معقمة، وبالتالي في نسبة كبيرة احتمالية كبيرة إنه تتنقل لك عدوى، زي مثلا مرض الكبد الوبائي ده يعني ممكن بسرعة جدا يتنقل بالأدوات الغير معقمة. تاني من العادات اللي هي غير سليمة الناس بتتبعها إن هم يلجأوا للفنيين والعلاج البلدي بدل ما يمشوا لطبيب الأسنان. واحدة من مشاكل العلاج البلدي أو غير طبي إنه بيستعمل أدوات غير معقمة، الأدوات غير معقمة دي ممكن تؤدي إلى نقل بعض الأمراض، ومن أهمها زي مرض الكبد الوبائي اللي هو منتشر بسبب كبيرة في دارفور، وده المرض له مضاعفات كثيرة على الكبد وعلى صحة الجسم بصفة عامة. ثاني حاجة برضو الأدوات دي ممكن تنقل لنا بعض البكتيريا اللي هي ممكن تعمل تسمم في الدم، لأنه بعد ما تقلع الأسنان تدخل وتعمل برضو تعمل تسمم في الدم وممكن تعمل التتنس، فده واحد من الحاجات. ثاني حاجة الأدوات تعملوها الفنيين المرض ما هي بتكون الأدوات السليمة للأسنان المعينة، يعني في ناس بتفتكر إنه الأدوات الأسنان دي بس هي كلها عبارة عن كماشة وعن زردية زي حياة كده، لا يعني ما كده، هي كل سن معينة عندها أداة معينة بتطلع بها، فالأداة لما تكون مفقودة وتستعمل أدوات غير سليمة ممكن تؤدي لكسر السن حتى المجاور، يعني جنب السن دي السن جنبها ممكن تتأذي، ممكن السن الفوق برضو تتأذي، فأنت بتفكر بدل ما أنت جيت لسن معينة واحدة هي الواجهة بتفكر سنك الثانية دي معها. غير كده ممكن برضو لأن الأداة دي ما سليمة تتعرض إنه لسة جنب السن دي تأذى ويحصل نزيف
2: أو التهابات، يعني التهابات لسة أو أمراض لسة وكده يعني ممكن
3: لا أمراض لسة دي براء إنه هنا لسة تتأذى هي لازم تجرحه.
2: أيوة يعني ممكن يحصل جرح في اللسة وكده.
3: أيوة بالضبط.
2: تاني من الأمراض شنو المؤذية اللي ممكن تتغل بالعادات الضارة بيقلع السن بطريقة غير صحيحة؟
3: الأيدز برضو واحدة من الأمراض اللي هي ممكن تتنقل لما تكون أدوات ما معقمة، لكن احتماليتها ما كبيرة زي مرض الكبد الوبائي. مرض الكبد الوبائي جدا إنه ممكن ينتشر.
2: نعم.
3: تاني في حاجة برضو واحدة من العادات الضارة اللي هي دائما بيكون كتير هي طبعا التدخين والتنباك. الاثنين التدخين والتنباك ده أول حاجة بيأثر على لون السن طبعا، انه الناس كتير بتشتكوا من انه السن بيجي في خطوط بنيه في خطوط سوداء على السن، التدخين والتنباك لهم اثر كبير. غير كذا بيؤدي الى تراكم المواد الجيريه، المواد الجيريه بتكون قريبه في السن فبالتالي اللثه بتلتهب، اللثه بعد ما اللثه دي هي وظيفتها الاساسيه انها تمسك السن، إنه تخلي السن قاعد في محله. لسه بعد فترة مع التدخين الطويل والتنباك فترة طويلة وعدم اهتمام بصحة الفم، بعدك الواحد لما يتسوق يقوم يبدأ يلقى السن بتنزف، لسه تنزف بعد شوية يقوم يلقى السن تتخلخل، بعد ما تخلخل السن ممكن يفقدها تماما، يعني السن ممكن تكون سليمة وما في سوس، لكن لأنه لسه تضررت من التدخين ومن التنباك ممكن يؤدي في النهاية لفقد الطعم للسن.
2: نعم، يعني التنباك ده يعني الناس بيصفوا بصورة استمرارية، تأثيره بالضبط على الأسنان واللثة شنو يعني؟
3: طيب التنباك ده غير إن تأثيره على اللثة بس، هو بيأثر على يعني حتى لو في ناس تخطوا ورا الشفة مثلا التحت أو الفوق أو كده بتأثر، ممكن مع الزمن الطويل ممكن تؤدي إلى سرطان يعني. لا قدر الله ممكن المكان ده يتحول في النهاية يعمل يعني سرطان. السرطان واحد من أكبر مسببات سرطان الفم اللي هو التنباك يعني.
2: في ناس يا دكتورة بدون مقاطعة يعني بتلقي في أسنانه متحت في سواد يعني ابتدى يبقى في سواد. دي الظاهرة دي يعني عندكم في الطب شنو يعني؟
3: هي دي مواد جيرية. المواد الجيرية بعد ما تترسب بتقوم بتاخذ اللون حق التنباك، بتاخذ اللون حق السيجارة، بتاخذ اللون حق الشاي، بتاخذ اللون. في مواد جيرية السن ذاته لو هو نظيف السن ذاته ما بياخذ لون الحاجات دي لانه لكن انه في مواد مترسبة على السن دي. فالسن المواد المترسبة دي خشنة، مادة خشنة، فتقوم بتاخذ الالوان بتاعت الحاجات دي وبتبقى لون اسود.
2: يعني تأثير الصعود على الشفة في المستقبل بيؤدي لسرطان.
3: لسرطان في بس نقطة انا عايز اقولها انه في ناس دائما بتلعب برضه بحياة بسيطة مثلا هو واقف بتونس او كده بيوم يلعب له وبيقشر بين الاسنان. الحاجة دي مع الفترة طويلة لانه لسه هي اصلا شكلها الطبيعي بتكون مطابقة للسن او يعني قافلة مع السن. فالواحد لما يعمل القشر دي بالطوالي بيقوم زي بيفتح الجيب يفتح فتحة كده فبيبقى الأكل ممكن يدخل فيها، بيبقى نظافته صعبة، الأكل ممكن يتخمر هناك، بالتالي ممكن يعمل تسوس للأسنان وهو يعمل جيوب لسوية. السبب لسوية ده ممكن هو برضو من واحد المشاكل لسه ينزف أسنان بتحرك
2: إنه الناس تتجنب
3: ما أيوة ما تدخل حاجات بين سنها.
2: طيب زلو حاسة إنه في حاجة خشت في الخشم في الأسنان يعني الشيء ممكن يعمله شنو يعني؟
3: هي غير مضمئة الملح من حياته بيتخلي حياة تطلع أو الفرشة. في حاجات تانية في زي الخيط الطبي، خيط الأسنان الطبي.
2: نعم في ناس ما بيعرف حتى الخيط الطبي وكده يعني الحاجات يعني صح. هو في الخيط الطبي الناس ممكن تعمله وتستعمله لكن في ناس حتى ما بيعرف الخيط الطبي يعني ده اللي انت بتوصيهم بشنو
3: يعني بانه يحاول يستعمل طيب الفرشة يعني حتى الفرشة يحاول لو يدخلوها يعني بيستلون ويضفوا
2: أو المضمضة مثلا الطبيعية
3: أو المضمضة بمعتمد حد دافية.
2: كويس. طيب كلمة أخيرة ونصيحتك شنو؟
3: أول حاجة الأسواق بانتظام والتركيز على سواك الليل يعني دي حاجة مهمة. تنحيتهم بيف الأسنان بالفرشة وبالمعجون يعني حتى الناس ما تستعمل الفرشة حتى تستعمل المسواك برضو المسواك والمعجون لأن المعجون ده فيه فوائد مفيدة الأسنان ممكن ترمم بيها أو ترجع تبني بيها الحاجة اللي تفضل يعني إذا كان في الناس تشرب مواد حامضة كتير في سوسة صغيرة في كده السواك بالمعجون ممكن يصلح الحاجة البسيطة اللي تفضل دي. تاني حاجة طريقة السواك أهم حاجة. في ناس بتفتكر لأنه أنواع الفرش ذاتها ثلاثة أنواع في فرش خشنة فرش متوسطة فرش ناعمة. ناس تفتكر إنه لازم نضيف السن بفرش خشنة وبقوة أنا بقول لهم إنه ده ما صحيح بالعكس لأنه السن تكون في فرشة ناعمة.
2: والمساويك كيف المساويك العادية؟
3: المساويك العادية برضو بس ما تكون سن الزول ما يضغط بطريقة خطأ على اللسة عشان ما يحصل لها انحسار يعمل جيب أو كده. فهي طريقة صح للسن إنه زول ينضف السن إذا كان بينزل الفك الأعلى يمسك من فوق من بداية اللسة وينزل لتحت كده على كل اتجاهات السن يمين وشمال جو برا. وبيتمنى الناس اللي بتدخن وبتستعمل تباك أو كده تحاول تقلل لغاية ما توقف. شكرا جزيلا.
2: شكرا للدكتورة ريان جبريل إبراهيم محمد على إفاداتك ونصايحك اللي قدمتيها لنا ومشاركتك معنا في راديو دبنجا. والشكر أيضا موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم جاي وعافية.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دابانغا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب الإيطالية ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات، ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية، ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دابانغا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد، ومن في بنات وبدين نزينا فرين ثلاثة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو مانزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل ونينا دويبين تابعين مروات كده أين تكن مانزم الجد ياكل تعلينا بينا تعال شوف ناد بليونات وبعدها قرية كن ما يدينا هاك في السودان قولان ما يدكو كن يدينا هاك من في مانزم تعال دينا قرية.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دابانغا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهم الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف: رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة، يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة. لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة، بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية، إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية. وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في القريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل الإستاد لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك ما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطاب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئو جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناس بليولك وبعدها قرية، كنا ما عندنا هاك في السودان، قولنا ما عندكم، كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة، واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراك الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث لي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلين المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي و طبعا كان برضو في تمثيل الحزب الأمة القومي مبارك الفاضل حزب البعث الأصل حزب الشويعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمجموعات الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن انه ما في حل عسكري انه في حل سياسي مبني على التفاوض وتحدثت على اجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودانيين. ده بشكل عام حصل. وكان من المفترض انه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبة مع تحالف تأسيس للتشاور حول الحاجة الوصول للناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على أنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر ما عدا المؤتمر الوطني مع أنه الخلاف ما كان حوله مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حالي أنه هل ده المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامها أنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور الميسرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي. وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية أنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش أنه عنه الناس بتقول أنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضوا شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح أنه ما دام هذا التصور وأنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية. بشكل عام ده الحصل في أديس. تحياتي.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم، طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارها مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر إنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا زول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا بي بي يعني بي بي عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني ما الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
7: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات الحصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد الحصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين. فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلد الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليهم غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر ساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور سودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة. واليوم ترى بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب، والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة. والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يخمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية ومشروع الجزيرة وحلفة جديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي، لا بد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن احنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي احتاجها يعني الناس اللي بياكلها في السودان، اذا كانت ذرة او اذا كان قمح او اذا كان دخل مثلا في مناطق اخرى، قدر كم نحن ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد تأخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
11: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كبير، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي أنت يعني دار تقوله.
9: أوكي شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت الكلام كله، لكن أنا برضو عندي بس نظرة للمستقبل، يعني إحنا ما

0: في رأيي انه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، يعني احنا دايرين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ده التمويل، توسيع مصدر البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده اذا كانوا شغالين في البنوك او شغالين في وزاره الزراعه او شغالين كمزارعين، تشجيع تجربه الزراعه التعاقديه. بمناسبه الزراعه التعاقديه دي تجربه انا بسميها ناجحه الى حد ما، لكنها غير مؤسسه، يعني ما مؤسسة بقانون. لازم يكون في قانون تكون وزاره الزراعه هي طرفا اصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركه اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القدار نقول زراعه الذره والسمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
1: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
2: سلطان مريال كول دوان طبعا اندي كلمة دين وريكم أغيه قبلاغ عليكم طبعا أنينا garin sagi people da yasin da manazan bajina bajallel nag batale bele uman fi benatu badin na zina farin talata anina ke manazan mafi ya kwana da rino manazan mai gina wallahi dina mashamat wallahi dina parchat wallahi dina akil wallahi dina jarkanat shugul mai dina kul wani na dubi tabarin marwat kade da sawagib asim masangar fil moya moya kan kaba yal budwen chugul bakat bu maafi matani maafi parke maafi ayinta kan manazuma jet ya gata alena baina tal shubnat bilionat u bada garja kinama andina hak fi sudan gulan maindako kinindina hak man fi manazuma tala dina gana.
3: Dabanga, akhbar likul sudan.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم براديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأشكركم على الاستضافة للحديث عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما، أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم إنه أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور، وبالتحديد الجنينة والفاشر والكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى أثناء الحرب، وذلك على أكتاف فئة تعتبر حجر الأساس لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين، وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1998. والتعريف الوارد هو أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات والكشف على الجثث التي تصلوا، فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى برضهم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت إنه المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو العمود الفقري لأي عملية عدالة انتقالية في المستقبل. لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال مع اشتداد الحرب: كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر، بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف ويغض البصر عن انتهاكات الطرف الآخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم أن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف. لذا عند الرصد لأي انتهاكات، إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية المدافع عن حقوق الإنسان. يعني في النهاية عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول: إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية. ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية إنه نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان، وأين العدالة. الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسها تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة. بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5. أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان الأخرى. لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان، وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
0: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم.

0: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دابنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية، نحن بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة كولا أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دابانغا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب الإيطالية ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات، ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية، ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دابانغا، في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد، ومن في بنات وبدين نزينا فرين ثلاثة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو مرزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات. شغل ما يدينا كل واني ناد دوبين تابعين مروات كده. أين تكمل منظمة جد يا قت علينا بينا. تعال شوف ناد بليونات وبعدها قرية. كن ما يدينا هاك في السودان قلنا ما عندكم. كن يدينا هاك من في منظمة تعال دينا قرية.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دابانغا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف في بيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهم الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي بس برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال يومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل استاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقة الدكتور الخبير في مجال التعدين الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله. دكتور قرشي، يعني أنتوا كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا أنه ممكن كمؤسسات أكاديمية يكون عندكم دور في أنكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما أفسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانية العاملة في مجال صناعة التعدين أو في مجال المعادن في مجال التنمية، هل الجامعات دي عندها القدرة ممكن أنها تغير هذا الواقع؟
1: والله شوف، هو طبعا ما في تأثير مباشر غير أنه نحن نخرج مهندسين كل مرة ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان البكالوريوس أو الدبلومة. يعني في تخصصين، أنا كنت أعرف شعلكم في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم، طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا أصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، أنه هو شكله كيف، عمقه كم، أفقي رأسي مايل، نوعه شنو. فبجي المهندس التعدين بجي بشوف ينتج يكشف الأرض من فوق ولا أندرغراوند، يعني بسموها أندرغراوند تحت، بجي بعد إننا هو مهندس المناجم، وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في أي حتة، لأنه البير عنده مواصفات برضه، يقول لك تعمل في حتة عالية لسنة المياه الأمطار والخيرام ما يجي يعني، وبعدين من البير تمشي للمعدن إن شاء الله بحاجة أفقية. طبعا لها شروط وفيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهوية وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبة بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الأرض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو أتحرك من اللي بتعرف يعني كل ما صباح وكل ساعة بتصفت أنه في حركة عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده، وفي تدعيم فوق ويتشال لابس للهلمنت اللي هو البطاقين تحت الخوذة، ما الخوذة دي، وفيها بطارية، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضو، تفجير لأنه تطلع غازات، تفجير أصلا غازات، كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين، لكن في النهاية كلها ترجع بتلقى غازات، أول ما تفجر كل الخلاطيج بتاعت التفجير دي بتلقى غازات، وغازات سامة كمان، فيها كبريت، في ثاني، في أول أكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من التعليم. فانت لازم تعمل تهويه قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي يتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين، يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضه بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل شغال في الذهب ده، انت تيجي تركز الذهب أو تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضو جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عملية التريتمنت، معالجة الذهب اللي هو سواء كان بالزئبق أو الزئبق أو السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع وللبلد عدد كبير من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مره كنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركه السودانيه، مدير الشركه السودانيه للموارد المعدنيه، كم مره قلنا عليه يجينا و يعني يدعمنا في انه في معامل وفي ده، لكن طبعا انفرشنت لي ما جانا، طبعا ما عندنا طعم اي حاجه، لكن في مهندسين الرجيم معانا، وفي دكاتره برضه من الجامعه ذات ومشهد عين في الشركه السودانيه، فدي عندهم يعني ده بيساعد في عملية الإرشاد والمراقبة، المراقبة الصحية والمراقبة الإنتاج، وكيف يتعامل مع الزئبق وكيف يتعامل مع الصيادة يعني. فده يعني ده الحتة الوحيدة الواحد ممكن، أو المجموعة بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا، أو الجامعات تساهم في عملية التعدين يعني. نعم
0: دكتور يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مرة تانية، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يستطيع السودان او يستطيع او الدولة السودانية يعني يمكن ان تعود وتعمر وتحقق تنمية واستقرار اقتصادي؟
1: هو في الظروف الغير طبيعيه اللي هسه شغال فيها، اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شويه على رجلينها يعني. لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغله بتاعت التعدين دي، ويكون تعدين منظم وينتج اكثر. وهسه في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص الذات، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد، فاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده، وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينا بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها، لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدولة بتستفيد منها في الوقوف على رجليها طبعا. دي مرحلة مهمة جدا في أن الدولة تقيف، بعدين توقف مؤسسات الثانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعارف مين السياحة، والمؤسسات دي تقيف على رجلينا. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفته عالية جدا، عشان تعدي بطريقة بيرفكت داير تكلفة عالية جدا، البلدوزر ده 500,000 دولار، فتكلفة عالية جدا يعني. انت لازم الدولة تقف على رجلين عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم، ياخذوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخص ذات تكون بطريقة يعني كويسة. وفي عندهم امكانيات، انا افتكر انه في امكانيات في مجال التعليم، لانه مثلا الجيولوجيا ده عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب ده، زمان كان في مكاتب كبيره جدا، مكاتب بالاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان، الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا، في مكتبات محدده، لكن الجيولوجيا ده في اي حته، في اي ولايه، في اي محافظه عندها مكاتب. وعندهم امكانيات كان زمان، انه يعني مراقبه التعدين العاجلي كله عن طريق المكاتب الاقليميه دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في اشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكله شنو يعني. انا بتذكر قبل فتره برضه الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا الوفد على اساس نشوف التعديل العشوائي في بدايته. كان في اشكال يعني، ناس بيشكوا في الشماليه في تدمير للبيئه الجيولوجيه والبيئه الصحيه والبيئه التعدينيه كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم، مشوا لقوا شركه تعدين اهلي شغال بالبورشافيل، اللي هي اسمها شنو، بورشافيل دي البوكلين، يسموه البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا اي نقطه ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغايه ما هو ذات ما قدر يطلع يعني، دخل نفسه في حفره كبيره ضخمه جدا، حفره ما تتخيلها اصلا. قالوا حتى البوكلين ده ما قدر يطلع الا يعني بيجوا يعالجوا كيف يمرقوا من الحفره دي بدون ما يطلع اي نقطه ذهب. فانا بفتكر انه يعني في ناس في امكانيات عند الناس، ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الامور، والتعدين يمشي بطوله بيرفكت، يكون بطريقه منتظمه.
0: طيب
1: وإن شاء
0: دكتور،
1: الله
0: دكتور
1: تدعمه.
0: نحن إن شاء الله في ختام هذا الحوار يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عملية التعدين في السودان في السنين القادمة، وأنت يعني تعمل في مجال التعدين، يعني قلنا لك تنبأ لنا
1: والله
0: يعني مستقبل عملية التعدين في السودان، يعني
1: هي بتعتمد على
0: هل يعني في أمل أنه المسألة تكون أفضل تكون أحسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده وبيش نفسه بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد الدورة الاقتصادية السوداء، يعني اقتصاد أسود، الدولة ما عارف الموارد دي ماشية وين، القروش دي ماشية وين، العائدات ماشية وين، الحاجة دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
1: والله أنا بفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب ده تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا في مواضيعهم، وفي مواضيع طبعا هم لأنه أصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الأمور يعني المخالفة للقوانين، لكن إن شاء الله بفتكر أنه في شغل بكون في عندنا بيز بتاع قاعدة كبيرة جدا بتاعت معادن موجودة في السودان. يعني أنا أديك مثال، أفرز النحاس دي اشتغلوا فيها 5 دول، 5 دول دي كل دولة طلعت احتياطي، 5 دول شغالة في أفرز النحاس في 1 كيلومتر مربع فقط، 1 كيلومتر مربع فقط اللي هو بيسموه أفرز على دينار، دي أنتج فيها على دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغايه 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغله في منطقه باشوره ورنقة، وفي نهر اسمها نهر مبلشة وإدة، يمكن أنت كنت عشت في جنوب دارفور، ففي نهرين، النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكوب في في في في في بحر العرب تقريبا، فده مقترح أنه يكون في سد ينتج الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في إنتاج أسلاك النحاس، يعني إنتاج يكون إنتاج فاينل برودكتس يسموه، انتاج نهائي للنحاس، لانه تصدير النحاس مكلف برضه، نسبته بسيطه جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمه، فانت لازم تركز زياده تعمله 100% تعمل نحاس تعمل اسلاك وكده. فاقامه مصنع، وقالوا فيه ثروه غابيه كبيره جدا ممكن بستنس المنطقه دي، و واستغلاله ل... ل... ل... للسودان ده كله، يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر أضرب في 50، ده مليار طن من النحاس، ده واحد مشروع من المشروع الواحدة يعني من الحاجات الإنسان يعني الشعب السودان ممكن يستفيد منها قدام. وفي مشاريع في الانقاسنا برضو في مناطق غير مكتشفة في لجنسنا، وكرمك جيسان وده حديد طبعا، عندنا في وادي حلفة أكثر من 1 مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابوا كيف يعالج النسبة الضعيفة دي، يرفع الحديد لازم ترفعها لغاية نسبة 55% على سنه تدخل الفرن، فدي ما بتشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسها في شركات كثيرة لما الحرب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي نسبة كبيرة 1 مليار طن من الحديد ده نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا، ومعادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضو في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب، وصحيح في معادن كثيرة، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني في ناس يقول لك أخذ ذهب ده كمية كذا، أنا شخصيا ما أعرف كمية الموجودة الاحتياطي احتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر في كميات كبيره جدا من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. الانقسنه دي هسه فيها ذهب كميات كبيره جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعده يعني. فبفتكر انه في ابو جيبيها برضو فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبيها دي في مناطق كبيره فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسيه برضو فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيره جدا مختلفه في السودان. يعني ان شاء الله باذن الله كان استقرار البلد، لان البلد اصل زراعيه وحيوانيه، ثروه حيوانيه وزراعيه، فلما يضاف عليها المعادن تبقى ان شاء الله مستقبل قوي جدا للاجيال القادمه باذن الله رب العالمين. ربنا ان شاء الله يوفقكم جميعا.
0: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يشترط على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية.

0: وتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، مرحب بضيفي الكريمين، ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحب بكم في برنامج ملفات سودانية اللي بيبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس محمد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
1: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح. وأن تأتي متأخرا خير من أن لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساس بتاع الدولة، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية، سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان. لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة، يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنية تحتية متينة، بنية تحتية كبيرة، وهذه البنية التحتية تم إنشائها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والمواني، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ، فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، أن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في أنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة تحت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية، وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد أنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلع هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورة وده واجبة تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
0: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب أو دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومة، شنو في المجال ده؟
1: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بيأتي في التوزيع، بيأتي في مساعدة الدولة في أدوار أخرى. يعني الدولة ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدولة ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى في المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، في ربك، في القطار، في اليهودي، في نيالة، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم، استلام من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
0: طيب باشمهندس حامد سليمان، وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
1: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة، بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأن العملات، لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص هيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية. ولذلك احنا بنقول إن الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية، ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع، مقابل خدمات أخرى. فيعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة. أما القطاع الخاص فما عنده طريقة غير إنه يمشي للسوق، سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاغم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته، من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسقيا للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه سعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال أنا أعتبر أنه سؤال مهم، والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفيرها وتوفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة وارتباطها بالصناعة، ارتباطها بالزراعة، ارتباطها بمختلف الوضعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق، مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
0: نرحب مستمعي راديو دونجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال، أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخرها قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب. فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول، يعني كان مرتبك جدا جدا من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم عن المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد وترك للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات، اللي تقسمت لمجموعات ألف وب وجيم، وترك أمر الاستيراد برضو ل يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخد أرباح عالية جدا جدا وتجي تبيعه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. ف الدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي، باعتبار انه تفرضت اسعار عالية جدا على النفط ما عندها اي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات دي ما حلت الازمة المعلقة بشنو بانسياب الامدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الازمات وكده. لما جاءت الحرب الايرانية الامريكية الاسرائيلية دي، فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بمقدار 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى غضب الجماهيري وموجة الإضرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد، لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل. لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لا داعي من مجال للشك انه برضه المثل هتمشي في اطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان، الضمان الذهبي، ودلوقتي ما عنده تبرير. يعني انت بتخط ضمان، الضمان ده ليه هدف ما في كلام، والضمان ده هتروح بعد شويه الى وسيله للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهميه ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده، وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول، استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات، لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذاته ما وضح انه يتؤثر اثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل بضمن توفرها في كل لحظة وكذا، وبرضو ما تحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاع المستقبل البترولي وكذا. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثلة بتاع الطريقة التسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار أنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب للمثلة بتاعة التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المثل كلها في هذه القطاعات المستفيدة من اقتصاد الحرب ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي أو في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلعة استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به مسائل البترول التوزيع والاستيراد والأسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرار بنك السودان بإلزام الموردين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب ويطالبون بمحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسق الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولدينا أكل ولدينا جركانات شغل ما عندنا كل ولدينا دويبين تابعين مروات كده أين تكن منظمة جد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرجة كنا ما عندنا هاك في السودان قولنا ما عندك كنا عندنا هاك من في منظمة تعال دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من حوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية بالمنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان أن القوات المسلحة كبدت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاه اللواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالته لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن: يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد إدارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمح لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، وجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حلة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سينار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال المورد صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل استاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك ما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطاب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئو جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناس بليونك وبعدها قرية، كنا ما عندنا هاك في السودان، قولنا ما عندكم، كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراك الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث لي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلين المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي و طبعا كان برضو في تمثيل للحزب الأمة القومي مبارك الفاضل حزب البعث الأصل حزب الشويعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد أنا نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارج على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن موقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن انه ما في حل عسكري انه في حل سياسي مبني على التفاوض وتحدثت على اجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودانيين. ده بشكل عام حصل وكان من المفترض انه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبة مع تحالف تأسيس للتشاور حول الحاجة الوصول للناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على أنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر ما عدا المؤتمر الوطني مع أنه الخلاف ما كان حول مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حال أنه هل ده المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامة إنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور الميسرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية إنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش إنه عنه الناس بتقول إنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضع شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح إنه ما دام هذا التصور وإنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية بشكل عام ده الحصل في هذه التحيات.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في الجرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز على، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم. طيب يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض إنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر إنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
7: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين. فده سبب بسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار إنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقه بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة. إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلد الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليهم غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر الساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور سودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة. واليوم ترى بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب، والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة. والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يقمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية ومشروع الجزيرة وحلفة جديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي لابد، كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم يبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحياة في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة الحد الأدنى من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين انه نحن عندنا قد كم من الحبوب اللي احتاجوها يعني الناس اللي بياكلوها في السودان، اذا كانت ذرة او اذا كان قمح او اذا كان دخل مثلا في مناطق اخرى، قد كم نحن ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاج توزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني سنة لين عشان إحنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد. وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
11: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي والاقتصادي، الزمن حق الحلقة حقتنا كمل، لكن دارنا ديك فرصة أخيرة يعني تختم يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
9: أوكي، شكرا يا إبراهيم. والله يا أخي أنا يعني قلت تأكل، لكن أنا برضو عندي بزدو نظرة للمستقبل. يعني إحنا ما دي محال استثنائية وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. أول شيء في رأيي أنه تحديث القوانين الخاصة بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغالة في الخدمات والكيف معارف البنوك. السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظة كبيرة جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تخد لا أقل 20% للقطاع الزراعي. واحد ثلاث، تمويل توسيع مزرعة البنك الزراعي والبنوك المتخصصة إذا كانت بنك الثروة الحيوانية أو بنك المزارع لتغطي جغرافيا وإداريا كل مناطق السودان. زيادة الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم، ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين. تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية، مناسبة تيار الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون. لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القضارف نقول زراعه الذره السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله

0: الأهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين، إنه نشجعهم في تشجيع إنشاء وقيام الجمعيات التعاونية لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطرة، يعني بدل الشخص يأخذ سلفية أو دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لأنه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعة أعضاء الجمعية التعاونية. شكرا جزيلا.
1: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوانغ نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
2: سلطان مريال كول دوانغ طبعا دي كلمة دين أوريكم أجي قبلاك عليكم طبعا أنينا gari sagi people da yasinda mana zamba jina baji alel na batale bele uman fi benatu badin na zina parenta lata anina ke mana zamba fi ya kwana darino mana zamba jina wala indina mashamat wala indina parchat wala indina akil wala indina jarkanat shukul ma indina kul wala indina duwi tabarin marwat kede da sa wagab as masangar fil moya moya kan kabat يا البدوين شغل بكتب بيو ما في متانية ما في بركة ما في انت كان منظمة جد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناس بليونك وبعدها قرية كنا ما عندنا هاك في السودان قولنا ما عندكم كنا عندنا هاك من في منظمة تعال دينا قنا.
3: دبنجا أخبار لكل السودان.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم براديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأشكركم على الاستضافة للحديث

0: عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما: أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم أن أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور وبالتحديد الجنينة والفاشر والكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى أثناء الحرب، وذلك على أكتاف فئة تعتبر حجر الأساس لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين، وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1998. والتعريف الوارد هو: أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات والكشف على الجثث التي تصلوا، فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى برضهم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت أن المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو العمود الفقري لأي عملية عدالة انتقالية في المستقبل. لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال: مع اشتداد الحرب كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر، بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف ويغض البصر عن انتهاكات الطرف الآخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف، لذا عند الرصد لأي انتهاكات إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية المدافع عن حقوق الإنسان. يعني في النهاية عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية، ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية إنه نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان، وأين العدالة. الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسها تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة. بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5، أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان الأخرى. لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان. وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
2: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعت الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعت فيضان نشيله من الحته بتاعت الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام اللي هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب وإيطاليون وحاسوا مرتكبي الانتحاكات. ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية دياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية دياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنساني إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بديننا زينا فرين تلاتة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل وانينا دويبين تابعين مروات كده أين تكن منظمة جد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرجة كن ما عندنا هاك في السودان قولان ما عندكم كن عندنا هاك من في منظمة تعال دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عائدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العائدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان أن القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوء لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة مع تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدا أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غاية الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد إدارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في القريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سينار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال مورد صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل الإستاد لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كلكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: المشاكل الموجودة في البلد الصحة والله ما في، لأنه قناة الأدوية في غلاء في الأدوية، المواطن ما قادر يستطيع أن ينازل أن يبيع هذه الأدوية لأنها غالية جدا. إذن نحن نطالب بتوفير الأدوية لهذه المصحات الموجودة هنا، إنه يعرف إن الأدوية هو موجودة قدامه، ولو جو الأدوية الموجودة قدامه طبعا السير بتاع عالي، وطبعا طالما سير الأدوية عالي طبعا المواطن مقبل على أساس إنه يبيع، وفي مواطنين ما قادرين إنه يبيعوا هذه الأدوية، في مواطنين ما قادرين إنه يبيعوا هذه الأدوية.
3: شكرا. نشكر أنا على زيارته سهل حميد الغرو وقوفهم معنا ولمس بعض مشاكلنا البسيطة، والصراحة إنسان جميزة، إنسان ما شاء الله بيستهيك أن يقدم له خدمات كثيرة. وإحنا من هنا نوجه رسائلنا للإدارات والمسؤولين بالولاية والمحلية، يعني شايفين السوق اللي برضه هو شغل تقليدي وحاجات بلدية، إحنا دايرين السوق ده يعني هسه زي اللابد المفترض يكون فيه مباني ثابتة، يكون فيه حماية، لكن مراعاة المزروع والناس وماشيين بالوضع البسيط ده، ما وضع بتاعت معمل إنه أنت بتكون تشتغل به السوق كده، أنا بكون دلق يعني يكون حاجات قابلة كده، لكن بنمشي مع الوضع. الحاجة الثانية المواطن هنا بعاني، بعاني من بعد المسافة، المواصلات، التكاليف الباهظة للفحوصات، يعني زول الليلة عشان تحوله كاس يمشي عمل له فحوصات ياخذ علاجات حسابات كثيرة زيادة، والوضع المتردد هنا دارين زي ما قالوا ناس يجيبوا معانا ويدعمونا دعم، يعني هذه الحاجات اللي بنقدمها دي حاجات مجهود شخصي، حاجات بسيطة، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر ويوفقنا بحاجاتنا البسيطة اللي نقدمها للناس، الناس كمان يتقبلونا، هي ضغوطات كثيرة والناس شغلنا منظم، الوضع براكم شايفينه كده، لكن المشي مع الناس دوت السوق ودوت البلد وكده، نتمنى ربنا يصلح على البلاد. وفي ندرة في العلاجات، يعني هنا في بعض العلاجات الدكتور هنا يكتب ما بيكتب، يكتب الوضع بتاع الناس هنا معتمدين على الحاجات البسيطة، يعني صرت تكتب له دواء قيمته 10,000 15,000 ما بقدر بيجيبه. في ناس بتمشي العيادات الخاصة بيكتب لك علاج خيم، والزول هناك يحاول بالتهدي يجيبه، لكن هنا الزول لما تقول له الدواء قيمته 10,000 يقول لك ما في، معتمدين على الحاجات البسيطة، الحاجات الكوربشن. نتمنى انه يدعمونا ان شاء الله دعم معنوي ولقدام كده ان شاء الله.
4: كده في حالات بتاعت كده كثيرة ما توفر بتاعت الدواء، وفي حاجات الآن بتطلبوها والإسهالات وكده، والمواطن معانا شديد جدا ما قادر يعني يتحصل على التعريف أنه يعني يجي يشتري الدواء، والدواء طبعا دواء زي ما الناس عارفين والله القيمة بتاعت الدواء عالية وكده، لكن بنفس الطريقة نحن كمان نحاول أن يعني للمواطن والله نعمل له الموقف ده عندنا البسيط، والحاجة الأصلاً إحنا قدرنا عليكم أن نتكلم والله بجد المواطن معانا في المناطق يعني حول جميزة وبوكوكرا وما حولها من الفرقان وحاجة زي يعني في معانا شديدة، والآن الحالة الأكثر حاجة كده ماشي حالات بتاعت الحزبة والإسحالات يعني حاجة زائدة لكن المواد الغذائية طلعت أنه يجب الجوانب السياسية والمنظمات الإنسانية لازم يجب يوفر يعني أو يراعي على الناس الأصل القريب في المناطق والفرقان مع حول الجمال كده لازم يجب يوفر الحالة السياسية يعني هو معاني فوق.
0: نحن في سوق جميزة والله الحمد لله الوضع غايته يعني كده ماشيين الحال بقدر الإمكان كده طبعا في صعوبات تواجهنا وكده لكن الحمد لله نقدم خدمة للمجتمع فأسي الآن كده بقيت بعض الأمراض كده يعني في الأمراض المستوطنة مثلا المداري والشعبات وكده فالحمد لله الوضع غايته تمام الحمد لله إن شاء الله ربنا يصلح الحال
5: أخوكم وصديقكم دكتور عرام الداهم من منطقة جميزة الحبيبة وتحية لكل الأهل والأحباب وغلا دينا وغلبكم إن شاء الله كتر خير وما قصروا وعدونا فرصة حتى لو فرصة بسيطة حاجة عجبتنا شديد بجد ما قصروا الحمد لله يلا بالنسبة لموضوعنا في جميزة أكثر حاجة كده معانين منها موضوع بتاع السلخان بس السلخان حقتنا دي ما حاجة سمع بجد وما عجبانا والله لكن الوضع ما بسيط لكن نتمنى ان رسالتنا توصل لكل ربع السودان واي زول بتاع خير خليه يساعد نصلح موضوع بتاع السلخان دي اكثر حاجه سمعاني منها هنا بالنسبه لموضوع الادويه اما بالنسبه لموضوع الادويه للطرق لكن التخزين برضه سيء والظروف مجابله ظروف المعيشه برضه غاليه والحمد لله لكن الوضع ماشي بالامان والسرير الشوارع ساعد بقدر الامكان بنقدر عليه كل كده قاعدين نوصل يلا بالنسبة للكوادر برضه البلد كوادرها بجد بسيطة نحتاج لمعامل عشان يدربوا فوق الناس في ناس والله ما شاء الله عندهم خبرة لكن يلا ظروف العيشة تساعدهم وما عندهم إمكانيات عشان واحد يقدر يوفر حاجة بالنسبة للبلد شكرا لكم وكتر خيركم ما قصرتم
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
6: راديو دبنجا دبوا قرنبل الأفونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. حنناقش في الحلقة دي قضية استيراد المشتقات البترولية اللي تصدرت المشهد الاقتصادي والسياسي الأيام الفاتت وشغلت الرأي العام وأثارت جدل كبير، خاصة بعد دخول الحكومة كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية، وما صاحب القرار ده من نقاشات حول انعكاسات الخطوة دي على المنافسة في السوق مع القطاع الخاص والموردين واستقرار الإمدادات وأسعار الوقود. بعد أيام قليلة يمكن زاد الجدل أكثر مع قرار بنك السودان القاضي بربط إصدار شهادة عدم الممانعة لشركات استيراد المشتقات البترولية، اللي هو يعني بنك السودان يفترض على الموردين إيداع ضمان بنكي عيني من الذهب يقدر ب 200 كيلوغرام. بعض الناس شافوا إنه القرار ده خطوة لتنظيم السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، وبعض الناس شافوا إنه القرار ده يعني عقبة ممكن تحد من مشاركة القطاع الخاص وتأثر على تنافسية السوق. فما هي أبعاد القرار أو القرارات دي وتأثيراتها المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد الوطني؟ وهل بتسهم في تحقيق الاستقرار أم إنها يعني بتفرض تحديات جديدة على الشركات العاملة في مجال استيراد المشتقات البترولية؟ بالإجابة على هذه الأسئلة وغيرها يسعدنا أن نستضيف اليوم اثنين من الخبراء المختصين لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها الاقتصادية والمالية والتأثير على المواطن. أهلا وسهلا، أرحب بضيفي الكريمين ونبدأ معكم هذا الحوار. معنا الخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين والطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، والمحلل الاقتصادي والكاتب الصحفي كمال كرار. أهلا ومرحبا بكم في برنامج ملفات سودانية اللي يبث عبر راديو دبنجا. بداية نتوجه للخبير النفطي ووكيل وزارة التعدين أو الطاقة قطاع النفط الأسبق المهندس حامد سليمان، وسؤالنا حول ما هي الأسباب الحقيقية التي دفعت الحكومة للدخول مباشرة في استيراد المشتقات البترولية، وهل بالقرار ده يمكن أن تنتهي أزمة الوقود؟
3: السلام عليكم يا أستاذ سليمان، التحية لك والتحية لكل مستمعي راديو دبنجا، وشكرا لإتاحة الفرصة للتداخل في هذا الموضوع الهام اللي هو موضوع قرار الدولة الصدر مؤخرا في دخولها في استيراد المواد البترولية. وأنا بقول أنه هو ده قرار سليم، وهو صدر متأخر جدا، وخطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح، وأن تأتي متأخرا خير من لا تأتي. المؤسسة السودانية للنفط أساسا بموجب قانون الثروة النفطية أنشأت، تم إنشاء للقيام بهذا الدور، وقبلها المؤسسة العامة للبترول هي أساسا تم إنشاؤهم للاطلاع بهذا الدور، بدور توفير المواد البترولية وضمان انسيابها لكافة القطاعات ولكافة المرافق ولكافة المستهلكين بالأسعار المحددة من قبل الدولة. فده الدور الأساسي بتاع الدولة باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية، هي مرتبطة بالزراعة، مرتبطة بالصناعة، مرتبطة بإنتاج الكهرباء، مرتبطة بالنقل، مرتبطة بالمخابز، مرتبطة بحتى السقيا الري، وكثير من البوابير بتشتغل حتى بالجهاز، فهي وحتى السقيا بتاعت المواشي هي والغطعان، هي الآبار بتشتغل بوابورات بتشتغل بالديزل، فهي سلعة استراتيجية بالنسبة لدولة زي السودان لا يمكن أن تترك مثل هذه السلعة للمضاربة وللمتاجرة. يجب أن يكون للدولة دور أساسي ورئيسي، خاصة أنه يعني هذه السلعة يحتاج توفيرها لبنيات تحتية متينة، بنيات تحتية كبيرة، وهذه البنيات التحتية تم إنشاؤها وتم يعني توفيرها وهي مملوكة بالكامل للدولة، ابتداء من المرافق والموانئ، التفريغ بتاع المواد البترولية إلى خطوط الأنابيب إلى المستودعات الاستراتيجية في مختلف المواقع، محطات الضخ. فهي يعني دي كلها منشآت وبنيات تحتية عملت الدولة، فهي الدولة عندها يعني العمود الفقري لإدارة هذا الملف، فما ممكن الدولة تقوم تسلمه لقطاع خاص للمضاربة وللمتاجرة في هذه السلعة الحيوية التي تمس أمن وحياة المواطن بشكل يومي يعني. فلذلك أنا أعتبر أنه ده قرار صحيح، وده فعلا كان الحاجة اللي سعينا لها خلال الفترة الانتقالية، إن الدولة يكون عندها دور كبير، وعملنا نجحنا إلى حد كبير في إنه يتم توفير المواد البترولية عبر آليات أنشأت الدولة، سواء محفظة السلع الاستراتيجية، سواء اللجنة بتاعت السلع الاستراتيجية، كلها هي كانت يعني آليات أدارت هذا الملف بشفافية وبطرح عطاءات للشركات المحلية والعالمية للمشاركة في توفير المواد البترولية. وفعلا هذه العطاءات الشفافة ساهمت في الحصول على المواد البترولية بأسعار أقل، يعني الفاتورة الشهرية كان لتوفير المواد البترولية في ذلك الوقت كانت حوالي 219 مليون دولار، انخفضت هذه الفاتورة في ذلك الوقت بعد عمل هذه العطاءات إلى حوالي 164 مليون دولار، دي الفاتورة كانت شهرية للاستيراد في ذلك الوقت. فأنا برجع بقول بأكد إنه هو ده قرار صحيح، وده المفترض يكون المعمول به في الدولة، أن هذه السلعة هي سلعة يكون التحكم في توفيرها بيد الدولة، ده دورها وده واجبها تجاه المواطن، باعتبار دي سلعة بتمس حياة المواطنين، بتمس أمنهم، بتمس غذائهم، بتمس حياتهم اليومية، نقلهم، توفير الخبز، كل الحاجات هي مرتبطة بتوفير المواد البترولية، الكهرباء.
2: باشمهندس حامد، يعني قرار دخول الحكومة كطرف أو كواحدة من الجهات الموردة للمشتقات البترولية يعني بيخلق شكل من أشكال التنافس مع القطاع الخاص، فما هو الدور يعني المطلوب او دور القطاع الخاص، شنو دور الحكومه شنو في المجال ده؟
3: القطاع الخاص عنده دور تكميلي، عنده دور مكمل، دوره المكمل بياتي في التوزيع، بياتي في مساعده الدوله في ادوار اخرى، يعني الدوله ما بتقدر توصل السلع، ما هي الدوله ما عندها محطات للتوزيع، هنا القطاع الخاص بيتدخل، القطاع الخاص بيستلم من المستودعات الاستراتيجية تحت الدولة، إذا كان في الخرطوم كنا بنتكلم عن الجيلية أو بنتكلم عن الشجرة، إذا كنا بنتكلم عن الولايات الأخرى.

0: في اليالا، هناك مستودعات استراتيجية يتم التسليم استلام من المستودعات الاستراتيجية بتاعت الدولة في هذه المستودعات، ويتم القطاع الخاص يقوم بالتوزيع في المحطات بتاعته. ده دور القطاع الخاص بيجي هنا بجانب مثلا توفير الاحتياجات لبعض مثلا الجهات اللي ممكن تكون اللي عندها احتياجات خاصة أو كذا، لكن توفير السلعة بشكل أساسي لمختلف القطاعات في الدولة هي مسؤولية ودور الدولة وفق للقانون، وفق لقانون الثروة النفطية اللي أنشأ المؤسسة السودانية للنفط لهذا الغرض.
1: طيب باشمهندس حامد سليمان وكيل وزارة النفط الأسبق، هو أنت لازلت تتحدث لنا في راديو دبنج عبر برنامج ملفات سودانية، عايزينك برضه توضح لنا علاقة يعني ارتفاع أسعار الدولار مع أزمة الوقود، يعني الأسباب شنو اللي أدت لارتفاع أسعار الدولار؟
0: ده يعني بنقول يعني إجابة مختصرة بنقول العلاقة وطيدة والصلة كبيرة، لأن العملات لأن المواد البترولية بيتم استيرادها بواسطة العملات الأجنبية، ودي القطاع الخاص إذا تركت المسألة للقطاع الخاص حيمشي مباشرة للسوق لتوفير العملات الأجنبية، ولذلك إحنا بنقول إن الدولة هي مفترض هي اللي يكون عندها الدور المركزي والدور الأكبر في توفير المواد البترولية، أو الدور الأوحد في توفير المواد البترولية، لأنه عندها آليات مختلفة ومتعددة لأنها ممكن تستخدمها لإدارة هذا الملف لتوفير العملات الأجنبية، منها سلع الصادر المختلفة، منها الذهب، منها التعاقدات مع حكومات ومع دول عبر آليات بشراكات اقتصادية ممكن يتم توفير المواد البترولية مقابل سلع مقابل خدمات أخرى. يعني الممكن الموضوع يتم إدارة الملف بطرق مختلفة ومتنوعة بالنسبة للدولة، أما القطاع الخاص فما عنده طريق غير إنه يمشي للسوق سوق العملات الأجنبية لتوفير السلعة، وده حيفاقم معاناة المواطن، غير إنه المواد البترولية اللي هي مرتبطة بدورة كاملة تمس مختلف جوانب حياته من نغل لزراعة لصناعة لكهرباء لحتى مياه لسغية للمواشي وللقطعان، كلها مرتبطة، حتى الخبز كلها مرتبطة بالمواد البترولية، إضافة لتأثير مباشر على هذه الدورة الكاملة لمختلف مناحي الحياة، يفاغم معاناة المواطن بأنه السعر العملات الأجنبية حيرتفع، وده حيأثر على باقي كل السلع المستوردة. فلذلك يعني السؤال نعتبر أنه سؤال مهم والصلة صلة وطيدة، ولذلك ده بيعزز وبيأكد على ضرورة أن تكون الدولة يدها على هذه السلع الاستراتيجية في توفير إمدادها للمواطن، باعتبار أنها هي سلعة استراتيجية كما ذكرنا الأهمية بتاعتها لمختلف مناحي الحياة وارتباطها بالصناعة ارتباطها بالزراعة ارتباطها بمختلف القطاعات الحيوية والاستراتيجية بالنسبة للدولة. يعني هي سلعة مثلها مثل الدقيق مثلها مثل الأدوية، لا بد أن يتم توفيرها وضمان انسيابها بواسطة الدولة.
1: نرحب مستمعين راديو دبنجا بضيفنا الثاني في برنامج ملفات سودانية، الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار. أستاذ كمال أهلا ومرحبا بك، وعايزينك برضو توضح لنا من خلال متابعتك لملف البترول، في كثير من القرارات صدرت من الحكومة لتنظيم عملية استيراد المشتقات البترولية كان فيها جدل، آخر قرار البنك المركزي بإلزام الموردين بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب، فبرأيك ما هو الهدف من هذا القرار وما مساهمته في الحد من الأزمة؟
2: ملف البترول من يعني من 6 سنوات ممكن نقول يعني كان مرتبك جدا جدا، من بداية ما سمي باللجنة الاقتصادية والمحفظة في سنة 2020، و الملف ده تحت عنوان كان رفع الدعم على المواد البترولية، لكن جرت الكثير من التعديلات على طريقة الاستيراد

0: وطرق للقطاع الخاص على شكل ما يسمى بالمجموعات اللي تقسمت لمجموعات ألف وبو وجيم، وطرق أمر الاستيراد برضو يعني للسوق الحر كما يسمى. لكن في حقيقة الأمر ما كان شركات كلها ما كانت عندها أي قدرات مالية ولا محفظاتها بتشيل إلا قروش من البنوك وبتشتري الدولار من السوق الأسود وبتشتري البترول وبتخط أرباح عالية جدا جدا وتجيبه بشنو بمعيار السوق الأسود للدولار هنا. فدفع الثمن المواطن والمستهلك ودفع الثمن الاقتصاد خلال 6 سنوات دي باعتبار انه تفرضت أسعار عالية جدا على النفط ما عنده أي تبريش، وفي نفس الوقت القرارات ما حلت الأزمة المعلقة بانسياب الإمدادات البترولية دي في زمن محدد، عشان كده حصلت الأزمات وكده. لما جاءت الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية دي فأجا مجموعة الطفيلة دي لقيت فرصة إنها أتضغط أكتر وأكتر في إطار المزيد من البحث عن الأرباح، وعشان كده زاد البترول زيادات يعني كثيرة جدا في السودان، وصلت ل 1000% خلال أقل من 3 سنوات مقابل ارتفاع الأسعار العالمية بأكثر 10% تقريبا خلال نفس الفترة وكده. فالحكومة هسه في بحث عن حلول، ولأنها تخشى الغضب الجماهيري وموجة الاضطرابات المتصاعدة وكده، القرار بتاع إنه الدولة هي تقوم أو تحتكر الاستيراد. لكن القرارات ما كان معمم وما كان مفصل، لكن هسه قرار بنك السودان الأخير ده أو المنشور ده الأخير يعني وضح بما لدى مجال الشك إنه برضو المثلة هتمشي في إطار الاستيراد عن طريق القطاع الخاص اللي هي نفس الشركات مقابل الضمان. الضمان الذهبي وذاته ما عنده تبرير، يعني انت بتخط ضمان ده ليته هدف ما في كلام، والضمان ذاته هتروح بعد شويه ذات وسيلة للفساد، وبتبقى ضمانات قد تكون وهمية ذاتها ما بين هذه الشركات وبنك السودان في إطار المصالح المتشابكة ما بين القطاعات دي والحكومة والبنك المركزي أو كده. وقد تكون ذاتها يعني تفتح باب برضو لمصالح متبادلة ما بين بعض الشركات العاملة في مجال الذهب والشركات العاملة في مجال البترول استيراد البترول، وقد تكون هي ذات نفس الشركات في إنها تضع يعني هذه الضمانات. لكن شنو الضمانات؟ طبعا هي مستردة، والبنك السودان ذات ما وضح إنه هتؤثر أثر هذه الضمانات على حتى على المثل بتاعت انسياب المواد البترولية بالشكل اللي بضمن توفرها في كل لحظة وكده. وبرضو ما اتحددت يعني هذه الضمانات إلى أي مدى ستهبط بالأسعار إلى المستوى العادي بتاعت المستقات البترولية وكده. ده يوضح أنه في ارتباك كبير جدا في هذا النوع من القرارات، واللي ما حتحل قضية أزمة المواد البترولية في السودان ولا المثلة بتاع الطريقة بالتسعير إلا إذا كانت في ظروف مختلفة. هذه الظروف المختلفة معناها في وقف الحرب واستعادة مؤسسات الدولة واستعادة الدولة نفسها الغايبة هسه، وفي إطار إنه وقف الحرب ممكن يفتح الباب له المثلة بتاعة التواصل أو انسياب الإمدادات النفطية بشكل كويس. لكن غير كده بتصبح المدار كلها في هذه القطاعات المستفيدة من الاقتصاد الحربي ذاتها، سواء كان في مجال الاستيراد وفي مجال التوزيع الداخلي ولا في مجال حتى استيراد السلاح وكده. ف يعني هذا القرار لا يقدم ولا يؤخر في مثلة أزمة المواد البترولية وفوضى التسعير بتاعها، وفي محاولة الحصول على أكبر أرباح ممكنة من المواطن السوداني أو من القطاعات الإنتاجية المهمة. ونعرف أن البترول سلاح استراتيجية ولا غنى عنها وهو محرك الاقتصاد، ولهذا يعني يتم التلاعب به. مسائل البترول التوزيع ولا استيراد ولا أسعار ولا كده في ظل شلل أجهزة الدولة بسبب الحرب وغياب الدولة وكده. شكرا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي ناقشنا فيه أزمة المشتقات البترولية وقرارات بنك السودان بإلزام المورددين للبترول بإيداع 200 كيلوغرام من الذهب كضمان لاستيراد المشتقات البترولية، على أن نناقش في حلقات قادمة موضوعات أخرى. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
5: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي تكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم والتحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه 200 لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده احنا بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخده، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع الشهر للاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشهر للاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطها للطفل في خشمين. ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بنديه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه ليكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعموا أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسه أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل، بتأدي الى الوفاه. في نفس الستة اسابيع برضه في لقاحات ثانيه في شلل الاطفال بندي جرعه ثانيه. طبعا ادينا جرعه في اليوم الاول بندي جرعه ثانيه بس ستة اسابيع دي اسمها جرعه رقم واحد. بعد طفل يتيم 10 اسابيع لازم انت توديه مره ثانيه عشان يدوا الجرعه الثانيه نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعه الثانيه بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب القبض الوبائي والجرعه بتاعت الشلل ياخذ الجرعه الثانيه ده لما الطفل يتيم 10 اسابيع. بعد ما الطفل يتيم 14 اسبوع برضه لازم توديه للمركز الصحي مره ثانيه عشان ياخذ الجرعه رقم 3، لانه كل الجرعات دي لو اخذت جرعه واحده ما كفايه، ممكن يدوه مناعه لمده سنه سنتين شهر شهرين لكن ثاني يرجع، لازم يكمل الجرعات المقرره. وفي غالبيه الوقت في بعض الجرعات ثلاثه جرعات وفي بعض الجرعات جرعه واحده، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقرره عليه المسؤول بتاع التحصيل. لو اخذ جرعه ناقصه ممكن ياثر فيه كل مره يقوم يرجع له ثاني، وبجيب بطريقه اصعب من الطريقه الاولى وممكن يؤدي للوفاه بطريقه اسرع من الطريقه لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده انا بنصح الامهات اي ام بدا التطعيم لازم تكملي ولازم تطعمي في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخذ يعني حقنه واحده بس اسمها حقنه بتاعت الحصبه، مرض الحصبه. مرض الحصبه طبعا كل الناس كده عارفه، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزله، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي الى وفاه الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبه لازم ياخذ الحقنه بتاعت الحصبه في شهر 11. بعد نهايه 9 شهور كده الطفل بيكون اخذ الجرعات الاساسيه، يعني بيكون باقي له جرعات منشطه. الجرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك، في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه لحد ان احنا قلناها دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل. وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخي والله انا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا. يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاجه لحاجه كثيره. بننصح الام انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا انه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح للدوله عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر او بعض مرات يستمر ل 15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضه مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدوله وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات الحمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح. بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمتيه حسي ممكن اللي قدام يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو لو كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرط وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظيه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس قريت طعمته قبل كده ولا ما طعمته؟ وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم من التطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
4: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أم درمان، وحكومة تأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب ويطالبون بمحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسق الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان بمحلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بنات بدين نزينا فرين ثلاثة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شكل ما يدينا كل ونينا دويبين تابعين مروات كده أين تكن ما نزم الجد ياكوانا تالينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدها قرجة كنما عندنا هاك في السودان قولان ما عندكم كن عندنا هاك من في منظمة تعالى دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أم درمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية بالمنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة كبدت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوع لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإغاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالته لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمح لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم، وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد نالله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال اليومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل استاد لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك ما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئوا جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرية، كنا ما عندنا هاك في السودان، قولنا ما عندكم، كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث لي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلين المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي و طبعا كان برضو في تمثيل الحزب الأمة القومي مبارك الفاضل حزب البعث الأصل حزب الشيوعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأول بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن أنه ما في حل عسكري أنه في حل سياسي مبني على التفاوض وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودانيين. ده بشكل عام الحصل. وكان من المفترض أنه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبة مع تحالف تأسيس للتشاور حول الحاجة الوصول للناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على إنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر ما عدا المؤتمر الوطني مع إنه الخلاف ما كان حوله مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حالي أنه هل المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامها إنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور المؤثرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعاً ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي. وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية أنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش أنه عن نوع الناس اللي بتقول أنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضوا شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح أنه ما دام هذا التصور وأنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية. بشكل عام ده الحصل في أديس. تحياتي.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعه حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل الكترونيا. ودي واحده من الاشياء الاساسيه المركز عليها، يعني باعتبار انه خطاب الكراهيه واحد من الاشياء زي ما اسمه الكراهيه، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيره. وخاصه واحده من المشاكل الاساسيه بتواجه خطاب الكراهيه الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم، طيب، يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثارة مدمرة جدا جدا، لكن لانه يعني انا افتكر انه هو يعني جريمه عابره للقارات. يعني اذا زول في السودان قاعد يعمل حاجه ولا في اوروبا بي بي يعني بي بي عنده منصه لاطلاق خطاب كراهيه، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفه عندها تشريعات مختلفه.
7: طبعا خطاب الكراهيه زي ما انت ذكرت في صعوبات كثيره جدا، والان خاصه مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحده من القضايا المشهوره او الاشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضيه حقت الجنوسايد اللي حصل او الاباده الجماعيه اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الاشخاص الاساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين، يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على الأشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر الساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور سودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغلات المشتركة، واليوم اضطر بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب، والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة. والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يحمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية مشروع الجزيرة وحلفة جديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي، لابد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجعوا أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الأدنى من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بياكلوها في السودان، اذا كانت ذرة او اذا كان قمح او اذا كان دخل مثلا في مناطق اخرى، قدر كم نحن ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لهم. لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده. يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان إحنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه؟ الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي نحن بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منه. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
11: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دارت تقوله.
9: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل. يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو؟ اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف. البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ تلاقي ال 20% للقطاع الزراعي. واحد للتمويل، توسيع مصدره البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الصرف الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. بالنسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون. لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرف أصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القدار نقول زراعه الذره والسمسم، منطقة الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح. دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الحم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل شخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه الاعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
11: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
1: سلطان مريال كول دوان، طبعا إن دي كلمة دين أريكم أغيق بلاغ عليكم تبانانينا قاعدين ساق في بلد ياسين منظم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد

0: Marino, Marese Medina, Walendina Mashamat, Walendina Parchat, Walendina Akil, Walendina Jarkanat. Chocolate mind in a cool one in not do it. Tavarin Marwakri. Dance a wag, ask the Massanger Pil Moya. Moya can cover, Yal Buduin, Chocolate Bacatu Mavi, Matania Mavi, Parcha Mavi. Ain't a come another my jet, Yagata Alena Vena. Tal Shub Nat Beluna, Ubada Garja. Can a man in a hack be Sudan? Gula reminder. Can in a hack man pin another one? Tala Dinagana.
1: دبنجا أخبار لكل السودان.
2: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم براديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جات كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لأجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأشكركم على الاستضافة للحديث عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما، أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم إنه أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور وبالتحديد الجنينة والفاشر والكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى أثناء الحرب، وذلك على أكتاف فئة تعتبر حجر الأساس

0: لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين. وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1998. والتعريف الوارد هو أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات والكشف على الجثث التي تصلوا، فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى برضهم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت إنه المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو العمود الفقري لأي عملية عدالة انتقالية في المستقبل. لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال مع اشتداد الحرب، كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر، بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف ويغض البصر عن انتهاكات الطرف الآخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف. لذا عند الرصد لأي انتهاكات، إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية المدافع عن حقوق الإنسان. يعني في النهاية عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول: إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية، ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية إنه نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان، وأين العدالة. الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسها تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة. بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5، أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة، في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان الأخرى. لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان، وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا. حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما هتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دابانغا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب الإيطالية ومحاسبة مرتكبي الانتحاكات، ومنسقة الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور أوضاع الإنسانية، ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دابانغا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساق في بلد ياسين، ما نزم بجي هنا بجي الليل ناد بتالي بلد، ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو مرزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل ونينا دويبين تابعين مروات كده أين تكن منظم الجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرجة كن ما يدينا هاك في السودان قولان ما يدينا كن يدينا هاك من في منظمة تعال دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبر أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيق بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية بالمنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دابانغا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة قبضت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يؤيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الأوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة ما تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإقاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي بس برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة: لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذوا الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا قائد الفرقة. أنا بقول لكم الآن: يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإقاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، ووجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في القريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال يومين الآخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل استاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، ومواصلة لما بدأناه فيما يخص أهمية رصد وتوثيق الانتهاكات المصاحبة للحرب الدائرة بالبلاد. نلتقي اليوم بالأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
8: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق، ومرحبا براديو دبنجا وبكل متابعي راديو دبنجا، وسعيد جدا بالاستضافة.
7: كيف تقرؤون أو تنظرون في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة للانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب الجارية بالبلاد؟
8: بشكل مختصر، الانتهاكات التي تمت خلال 3 سنوات اللي فاتت ممكن تكون هي واحدة من أخطر الانتهاكات التي تمت على تاريخ السودان. يعني صحيح أنه قبل كده في حروب تمت في مناطق مختلفة، يعني في حروب مثلا تمت في دارفور خلال 20 سنة اللي مضوا، وفي نزاعات مسلحة موجودة في مناطق كردفان في النيل الأزرق، وحتى من قبلها كان في جنوب السودان ورغم انه الانتهاكات اللي كانت تمت في مناطق النزاعات المختلفه دي كانت من البشاعه بمكان، لكن الانتهاكات اللي وقعت في الحرب الحاليه خلال الثلاث سنين اللي فاتت التكلفه الانسانيه والتكلفه الحقوقيه بتاعتها ممكن تكون هي اعلى. واعلى ليه؟ لانه ببساطه هي ماخذه شكل شامل باعتباره انه غطت كل السودان، ما بقت تستثنى منطقه واحده من السودان مثلا ما كانت جزء من الحرب. صحيح انه مثلا في بعض المناطق سواء كان مثلا زي شرق السودان نسبيا ولا مثلا شمال السودان نسبيا، لكن برضه هي تاثرت بالانتهاكات وبشكل ممنهج. والملاحظ برضه في الانتهاكات دي بانه بيقوم بها الطرفين المتنازعين، يعني مش انتهاك بس مثلا بقع من طرف واحد. انا بتكلم مثلا خلال الثلاث سنين اللي فاتت، صحيح مثلا في ابداعات بترمي كل المسؤولية ويزع على جانب قوات الدعم السريع، لكن حتى القوات المسلحة السودانية قامت بعدد كبير جدا جدا من الفظايا واللي تم توسيغها عن طريق أجهزة وأجسام مختلفة، يعني منها أجسام أممية بما فيها المكتب بتاع المفوض السامي لحقوق الإنسان، اللجنة تغطية الحقائق أو بحث تغطية الحقائق الدولية اللي تم إنشاءها في 23، وده بالإضافة للمنظمات الثانية.
7: دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها،
8: واحدة من أهم المحاور اللي بيقوم عليها المركز الأفريقي هو التوثيق، رصد وتوثيق الانتهاكات المختلفة. وده ببساطة لأن المركز الأفريقي بيعمل بشكل أساسي على محاربة الإفلات من العقاب، وهنا نحن بنعني الإفلات من العقاب بالنسبة للأشخاص الرسميين اللي ارتكبوا جرائم بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني ولا بالمخالفة لقانون حقوق الإنسان. وبشكل عام يعني نحن مثلا كمركز أفريقي تركيزه دائما على الجرائم الدولية، ودي ممكن تكون جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية. فمن خلال الثلاث سنوات اللي فاتت المركز الأفريقي كمتابعة لصيغة من خلال شبكة وازعة موجودة في أنحاء مختلفة من السودان، يعني قامت بتوثيق عدد من الجرائم اللي تم ارتكابها بواسطة الطرفين، يعني قمت بتوثيق الانتهاكات قام بها الدعم السريع، وبرضه في انتهاكات تانية قام بها القوات المسلحة السودانية. صحيح كل واحدة مثلا عندها طبيعة بتاعت انتهاكات مختلفة، لكن في النهاية كلها بتشمل انتهاكات، يعني مثلا بنبدأ من أخطر مثلا القتل المدنيين، والمدنيين أصلا هم محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، لكن الحاجة اللي احنا رصدناها في إنه القوات المسلحة بتقوم بعمليات قتل ضد المدنيين، والنمط الشائع هنا هو النمط عن طريق الغصف الجوي، ويستدركوا مثلا من خلال الطيران الحربي اللي بيقوم بيستهدف أهداف مدنية وبيستهدف أشخاص مدنيين. وبنفس الطريقة برضو مثلا من خلال الدعم السريع برضو بيستهدف مجموعات مدنية، وده من خلال الغصف المدفعي، من خلال المسيرات، من خلال القتل المباشر. وطبعا القتل هنا ممكن يشكل بعد ذلك هو أعلى مستوى بتاع انتهاك، لأنه بيصادر الحق في الحياة بالنسبة للأفراد. وبعد ده مثلا بتجيز على كده، يعني مثلا مع القتل برضو في جرائم تانية أشد خطورة، يعني مثلا زي الاغتصاب، والاغتصاب هنا بيتم استخدامه بشكل ممنهج وبيتم استخدامه بشكل واسع الانتشار، وهنا هو ذاته بيبقى هو واحدة من الأسلحة بتاعت الحرب، لأنه الغرض منها بعد ذلك هو التدمير الكامل، سواء كان مسائل للفتيات اللي بيتم اغتصابهم ولا مسائل لأسر الفتيات اللي بيتم اغتصابهم أو حتى المجتمعات في شكلها الأكبر. فصحيح انه حس مثلا من خلال الرصد ومن خلال التوثيقات اللي تمت، حتى من خلال التوثيقات اللي قام بها المركز الافريقي، في انه صحيح الغالبيه منها او غالبيه الانتهاكات الجنسيه او الاغتصاب اللي وقع خلال فتره الحرب يعني قاموا بها مجموعات يشتبه في انهم بيتبعوا للدعم السريع، بنفس الغدر برضو بيكون فيها انتهاكات ثانيه قام بها برضو افراد يشتبه في انهم بيتبعوا للقوات المسلحة السودانية. صحيح بس ممكن يكون مثلا من حيث الحجم من حيث العدد يعني اللي أرغام أول الأفعال اللي قاموا بها مجموعات الدعم السريع ممكن تكون هي الأكبر نسبيا، لكن برضو مثلا ما بيحفي إنه حتى الطرف الثاني برضو قام بجرائم جنسية. برضو من الجرائم الثانية اللي تم رصدها مثلا وسط المركز الأفريقي اللي هو التهجير القسري بالنسبة للسكان المدنيين، وده تم على مستوى واسع جدا جدا لدرجة إنه تم تصنيف السودان باعتباره إنه واحدة من الدول اللي بتشهد أكبر كارثة إنسانية في القرن الحالي، وده ببساطة لأنه حتى مثلا عدد الأشخاص المهجرين أكثر من 35 مليون، وده تقريبا ممكن يكون ثلثين عدد السكان، وناهيك بعد ذلك مثلا من الملايين اللي تم تهجيرهم عبر الحدود لمناطق بتاعة الدول الجوار أو حتى بعد من دول الجوار. والتهجير القسري برضه في حد ذاته هي واحدة من الجرائم الدولية اللي بتشكل جريمة بتاعة حرب، وبالتالي بتقع المسؤولية عليها هنا بالنسبة لكل طرفين الحرب، لأنه طالما الطرفين هما أصلا ضالعين بشكل مباشر وهم السبب في أنه يلدوا الإحساس بعدم الأمن بالنسبة للمواطنين، وبالتالي تم تهجيرهم بهذا الشكل الغسري، فبالتالي بتقع المسؤولية عليهم بشكل.
7: نعم أستاذ مساعد، يعني في الحتة دي يسور السؤال إلى أي حد ممكن القول أن هذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 15 أبريل وحتى تاريخ اللحظة قد شملت جريمة العبادة الجماعية كما هي معرفة لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
8: حاجة أكثر أهمية لما نتكلم عن الجرائم الواقعة بالنسبة للقانون الدولي اللي هي الإبادة الجماعية، لو ملاحظ يا أستاذ الصادق وبرضو لو ملاحظين كل المستمعين بتاعينك في إنه في أكثر من جهة عملت إشارة لإنه في اشتباه بوجود أو بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وبما فيها بعد ذلك جهات أممية وفي جهات سياسية، ولما مثلا بقول جهات سياسية مثلا بعد مثلا في دول بعينها من خلال فرض على عقوبات بالنسبة لأطراف النزاع برضو قاعد تشير لوجود الإبادة الجماعية. وهو صحيح يعني ممكن تكون الأفعال تمت مثلا في الفاشر أو الأفعال تمت مثلا في الجنينة وكمان الأفعال تمت في منطقة الجزيرة ومناطق الكنابي، يعني دي كلها ممكن يكون فيها العنصر المادي بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية، لكن الوصول لتوصيف كامل بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية محتاجة لتحقيق ومحتاجة لتغصي من الجهات المعنية، وهنا تحديدا ممكن تكون الاختصاص بقى على المحكمة الجنائية الدولية في أنه تثبت وجود الركن المادي بالنسبة للجريمة، وبرضه تثبت بعد ذلك الركن المعنوي بالنسبة للجريمة، لأنه واحدة برضه من الحاجات المهمة جدا في جريمة الإبادة الجماعية أنه لازم يكون في الركن المعنوي متوفرا، يعني الدافع الرئيسي بالنسبة للجناح في ارتكاب للأفعال المادية اللي بتشكل جريمة الإبادة الجماعية دي بالضرورة لازم يتم إثباتها. ممكن يكون فيها صعوبة غنية، ودي حتى ممكن تكون في مثلا في الإبادة الجماعية في دارفور 2002 المحكمة الجنائية الدولية أخذ زمن طويل عشان تقدر تصل للتوصيف الكامل بالنسبة للإبادة الجماعية، لكن بشكل عام وحتى لو ملاحظين برضو بحث التغصي الحقائق برضو عملت إشارة لأنه بتتوفر العناصر وبذات العنصر المادي لجريمة الإبادة الجماعية في الفاشر بيعمل الأقل مثلا حسي هي متوفرة، ومحتاجين بعد كده كويس إثباتها بشكل مبدئي بواسطة مكتب المدعي العام التابع للمحكمة الجنائية الدولية إذا تمت الإحالة له في إنه بعد ذلك يؤسس القضية بتاعته.
7: ما هو دور المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في رد خطاب الكراهية باعتباره يعني واحدة من الجرائم التي صاحبت الحرب الكارية في البلاد؟
8: صحيح إنه خطاب الكراهية ممكن يكون واحد من أكبر الدوافع بالمناسبة لارتكاب الفظائع، وتحديدا مسألة لارتكاب جرائم الإبادة الجماعية اللي تكلمنا عنها قبل شوية، وهنا بكون شنو مثلا من خلال التحريض ويس من خلال التحريض المجتمعي أو حتى مثلا من خلال التحريض الفردي تجاه مثلا مجموعات بعينها، ودي ممكن لاحظنا إنه من خلال الاستقطاب الحاد الموجود حاليا في الصراع الدائر، يعني أخذ أشكال جهوية، أخذ أشكال إثنية، وأخذ حتى أشكال عنصرية، ودي بنشوفها بشكل واضح جدا جدا من خلال حتى الخطابات الرسمية مثلا من بعض الغادة التابعين، سواء كان للجهتين كويس، سواء كان قوات مسلحة ولا دعم سريع، ولا حتى مثلا من قطاع الجماهير بشكلها العريض كويس، من خلال السوشيال ميديا، من خلال كويس مواقع التواصل المختلفة، بنشوف انه خطاب الكراهية ماشي في تزايد، وبالتالي انتشار خطاب الكراهية بالشكل ده ممكن يكون هو ذاته واحدة من الأسباب اللي ممكن تطول في أمد الحرب وتزيد بعد كده من الوتيرة بتاعت الشغاق بين المكونات السودانية، وبالتالي بتبدأ هي ذاتها واحدة من الدوافع لارتكاب جرائم بالتحديد مثلا زي جرائم الحرب، أو حتى مثلا جرائم الإبادة الجماعية. وحتى نحن في المركز الأفريقي انتبهنا للحدة بتاعت خطاب الكراهية من وقت مبكر جدا جدا، وحتى طورنا عدد من المشروعات كويس لمناهضة خطاب الكراهية من خلال تدخلات مختلفة، ومن خلال استهداف مجموعات محددة من داخل جماعة الشعب السوداني، في أنه على الأقل تكون مثلا في مناهضة لخطاب الكراهية دي، يعني من خلال رفع الوعي، من خلال تدخل كويس بنشر الآثار كويس السالبة والمدمرة بالنسبة لخطاب الكراهية على مستواها البعيد، وحتى مثلا من خلال كويس توثيق كويس للتحريض ذاته، لأنه في النهاية برضو بعدها بشكل حتى جريمة، سواء كان بالنسبة للقوانين الوطنية ولا حتى مثلا لقوانين دولية، وذاته مثلا من خلاله بعد كده ممكن يتأسس حتى مثلا دعاوى في مواجهة أي شخص مثلا بيقوم بيدعي أو بيدعم خطاب الكراهية ممكن يفضي لارتكاب جرائم.
7: في الختام أستاذ مساعد محمد علي، هل يمكن القول أن الانتهاكات التي صاحبت الحرب منذ 3 سنين هل بدأت في الانحسار بعد هذه 3 سنوات؟
8: مع كل أسف أستاذ الصادق، الانتهاكات هي ماشية بشكل راتب، يعني صحيح أنه ممكن تكون الحرب مثلاً انحسرت في مناطق محددة مثلاً في السودان اللي هي مثلاً في دارفور، في النيل الأزرق، في مناطق كردفان، وفي أجزاء تانية بسيطة من السودان، لكن ما زال برضو نفس الحجم الانتهاك الواسع الانتشار والممنهج موجود تجاه السكان المدنيين في كل المناطق دي، يعني وممكن تكون المناطق التانية اللي ما بتشهد حرب بشكل مباشر مثلا زي شمال السودان أو حتى مثلا الخرطوم، لكن برضو فيها انتهاكات تانية بالنسبة للقانون الإنسان الدولي وبالنسبة لقانون حقوق الإنسان، وتحديدا هنا ممكن تكون فيها مثلا الاعتقالات التعسفية اللي بتتم بالنسبة للأشخاص اللي بيشتبه فإنهم مثلا نشطاء سياسيين أو نشطاء حقوقيين، وغالبا هنا بيتم اتهامهم بأنهم هم عناصر متعاونة مع قوات الدعم السريع، وبيواجهوا بعد كده اتهامات يعني ممكن تصل فيها العقوبات إلى الإعدام، وده ناهيك بعد ذلك حتى عن الاختفاء القسري اللي بيتم بشكل ممنهج بالنسبة للنشطاء ديل، ومن خلال الرصد اللي احنا زادنا مثلا في المركز الافريقي يعني وصلنا لعدد ممكن يكون الاف الحالات اللي اختفت غسريا بواسطه الطرفين منذ اندلاع الحرب، لكن حاليا مثلا بعد انحسار الحرب مثلا في المناطق الغربيه من السودان، فالاختفاء الغسري دلوقت والتعذيب والاعتقالات في السودان الشمالي وفي وسط وفي الخرطوم تحديدا برضه في تنامي وفي تزايد، ودي ذاتها ممكن تبقى هي واحدة من الجرائم برضه المحتاجة لتوثيق مستمر، لأنه برضه هي من الخطورة بمكان، لأنه حتى الاختفاء الغسري ممكن يكون فيه قتل غارق بتاع الغطاء، ممكن تحصل فيه مثلا جرائم بتاع التعذيب، ممكن يحصل فيه أشكال تحت انتهاكات مختلفة، وبالتالي هي جريمة مركبة وفعلا محتاجة لأنه الناس تسلط الضوء عنها.
7: شكرا جزيلا أستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي لمركز دراسات السلام والعدالة، كنت معنا في راديو دبنجا برنامج في الميزان.
8: شكرا جزيلا للمرة الثانية، وشكرا لمستمعي راديو دبنجا، وشكرا لكم.
7: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
9: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش فيه.
6: ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.

0: ووريكم
1: راديو دبكه
2: الديوان.
3: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم مره اخرى في برنامج الديوان، ومعنا في هذه الحلقه الدكتور

0: تعدينا الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله. دكتور قرشي يعني انتم كخبراء وكمعدنين ومختصين في مجال التعدين، هل تفتكروا انه ممكن كمؤسسات اكاديميه يكون عندكم دور في انكم تقدروا يعني تصلحوا ما ما ما, ما افسدته يعني هذه الممارسات؟ هل الجامعات السودانيه العامله في مجال صناعه التعدين او في مجال المعادن في مجال التنميه، هل الجامعات عندها القدره ممكن انها تغير هذا الواقع؟
1: والله شوف، هو طبعا ما في تاثير مباشر غير انه نحن نخرج مهندسين كل مره ننفذ السوق والشركات بمهندسين يعني خريجين سواء كان من البكالوريوس او الدبلومه. يعني في تخصصين، انا كنت اعرف شعلك في تخصصين، في تخصص بتاع مناجم اللي هو بيقوم بعمل المناجم اللي بحفر المناجم. طبعا الجيولوجيين بيكون حددوا اصلا المعدن ده سواء كان ذهب ولا غير ذهب، انه هو شكله كيف، عمقه كم، افقي راسي مايل، نوعه شنو. فبيجي المهندس التعدين بيجي يشوف ينتج يكشف الارض من فوق ولا اندر جراوند، يعني بسموها اندر جراوند تحت، بيجي بعدين لانه هو مهندس المناجم. وهل يحفر بير قصاد المعدن ده ولا ممكن يحفر في اي حته، لانه البير عنده مواصفات برضه، بيقول لك تعمل في حته عاليه على سنه المياه الامطار والخيران ما يجي يعني، وبعدين من البير ده تمشي للمعدن ان شاء الله بحاجه افقيه. طبعا لها شروط وفيها فيها فيها فيها طبعا فيها تدعيم وفيها تهويه وفيها رصد للتحرك بتاع الصخور بالحاجة يسموها السترونج زوت، يعني جهاز كده زي السيبه بتاعت الكاميرا بتاعتك دي، بخدها في الارض وبكون عنده حساس ضغط على الحجر، لو اتحرك من اللي بتعرف يعني كل ما صباح وكل ساعه بتصوت انه في حركه عشان تضمن وجودك في تحت المنجم ده. وفي تدعيم فوق ويتشال لابس ليل الهلمنت اللي هو البطاقين تحت الخوذة، ما الخوذة دي، وفيها بطارية، وبعدين في رصد للغازات، وفي شروط للتفجير برضو، تفجير لأنه تطلع غازات، تفجير أصلا غازات. كل الحاجات اللي بتعملها هي عجين، لكن في النهاية كلها ترجع بتلقى غازات. أول ما تفجر كل الخراطيش بتاعت التفجير دي بتلقى غازات، وغازات سامة كمان، فيها كبريت، في ثاني، في اول اكسيد الكربون، في كربونات، ريجين، ده كلها بتتفرتك من التالي. فانت لازم تعمل تهويه قبل ما تدخل الناس في المناجم وكده، ده شروط المناجم كده. ده طبعا الطلاب يجي بتخرجوا عارفين الشغل بتاع المناجم، يحفر وين، يعمل وين، كيف تنتج وكم تنتج وكده. بعدين بيجي طبعا الجزء الثاني اللي هو احنا برضه بنخرج اللي هو بتاع البروسيسنج، المعالجه، معالجه الارقام، اللي هو الناس اللي بعمل اساسا في الذهب ده. انت تيجي تركز الذهب او تطلع الذهب تنقيه، ده اللي هو شغل بتاع البروسيس، برضه جزء من مهندسين التعدين المتخصصين في عمليه التريتمنت، معالجه الذهب اللي هو بيسوى كان بالزئبق او الزئبق او السيانايد يعني. فنحن نرفض للشارع والبلد عدد كبير من الـ من الـ من الـ من المهندسين والتقنيين الموجودين. طبعا بعد ذاك نناقش كم مرة كنا دايرين نستدعي ناس، استدعينا كان بتاع الشركة السودانية، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية، كم مرة قلنا هل يجينا و يعني يدعمنا في انه في معامل وفي ده، لكن طبعا انفرشنت لي ما جانا. طبعا ما عندنا طعم اي حاجه، لكن في مهندسين الرجال معانا، وفي دكاتره برضو من الجامعه ذات ومش تعينوا في الشركه السودانيه، فديل عندهم يعني ده بيساعدوا في عمليه الارشاد والمراقبه، المراقبه الصحيه والمراقبه الانتاج

0: كيف يتعامل مع الزئبق، كيف يتعامل مع الصيادات يعني. فدل يعني دل الحته الوحيده الواحد ممكن او المجموعه بتاعت المهندسين دي اللي يقدروا يساهموا، او الجامعات تساهم في عمليه التعدين يعني.
1: دكتور دكتور يعني هل تفتكر انه قطاع التعدين ده مؤهل في انه يمكن يساهم في اعمار البلد مره ثانيه، يحقق نوع من الاستقرار الاقتصادي؟ ما هي الشروط التي يجب ان تتوفر حتى يستطيع السودان او يستطيع او الدوله السودانيه يعني يمكن ان تعود وتعمر وتحقق تنميه واستقرار اقتصادي؟
0: هو في الظروف الغير طبيعيه اللي هسه شغال فيها اللي هو التعدين العشوائي ده، البلد لازم تقيف شويه على رجلينها يعني، لازم يعني بعد ذاك يقننوا الشغله بتاعت التعدين دي، ويكون تعدين منظم وينتج اكثر. وهسه في فارق كبير جدا في التهريب وفي النص ذاته، في فاقد الذهب ذاته، في الفاقد وفاقد السيانايد، فاقد الزئبق، ده كله فاقد. فانت لو قدرت تقنن الشغل ده بطرق مختلفه بتقدر ترفع الانتاجيه وكده وبتنمي البلد اكثر. لكن في الوقت الحالي لازم الدوله تقيف على رجلينها بواسطه الذهب الموجود ده. في معادن اخرى طبعا مش ما سالين فيها، لانه الذهب بيجيب عائد سريع طبعا، والدولة بتستفيد منها في الوقوف على رجليها طبعا. دي مرحلة مهمة جدا في أن الدولة تقيف، بعدين توقف مؤسسة تانية الزراعية والحيوانية والصمغ العربي ومعارف مين السياحة، والمؤسسات تقيف على رجليها. وبعدين التعليم طبعا دار تكلفة عالية جدا عشان تعدي بطريقة بيرفكت، داير تكلفة عالية جدا، البلدوزر ده 500,000 دولار، فتكلفة عالية جدا يعني. انت لازم الدولة تقف على رجلينها عشان تخلي ليل ياخذوا راحتهم، ياخذوا نفس شوية، يعيدوا قوانينهم، ينظموا نفسهم وينظموا الشركات، منح الرخصات تكون بطريقة يعني كويسة. وفي عندهم امكانيات، انا افتكر انه في امكانيات في مجال التعدين، لانه مثلا الجيولوجيا ده عندها مكاتب، انا ما اعرف المكاتب ده، زمان كان في مكاتب عدد كبير جدا، مكاتب بالاقليميه. الشركه السودانيه ما عندها هسه الان، الشركه السودانيه للموارد المعدنيه ما عندها مكتب اصلا، في مكتب مكتبات محدده، لكن الجيولوجيا ده في اي حته في اي ولايه في اي محافظه عندها مكاتب، وعنده امكانيات كان زمان انه يعني مراقبه التعدين العاجلي كله عن طريق المكاتب الاقليميه دي، وتكون على اتصال بالمركز. فلو في اشكال كبير طبعا بيودوا وفد عديل كده بتاعت مهندسين عشان يشوفوا المشكله شنو يعني. انا بتذكر قبل فتره برضو الجيولوجيا، مثلا الجيولوجيا مشكورين، ناس الجيولوجيا دي متعبين شديد، فرسوا الوفد على اساس نشوف التعديل العشوائي في بدايته، كان في اشكال يعني، ناس بيشكوا في الشماليه في تدمير للبيئه الجيولوجيه والبيئه الصحيه والبيئه التعدينيه كلها. فمشوا من ضمن تقاريرهم، مشوا لقوا شركه تعدين اهلي شغال بالبورشفيل اللي هي اسمها شنو، بورشفيل دي البوكلين، سمو البوكلين، بتعدين تحفر وما لقوا اي نقطه ذهب. والبوكلين ده وصل بحفر لغايه ما هو ذات ما قدر يطلع يعني، دخل نفسه في حفره كبيره ضخمه جدا، حفره ما تتخيل اصلا، قالوا حتى البوكلين ما قدر يطلع الا يعني بيعالجوا كيف يمرقوا من الحفره دي بدون ما يطلع اي نقطه ذهب. فانا بفتكر انه يعني في ناس في امكانيات عند الناس، ممكن يرجعوا يعيدوا يضبطوا الامور والتعدين يمشي بطريقه بيرفكت، يكون بطريقه منتظمه.
1: طيب دكتور نحن ان شاء الله في ختام هذا الحوار يعني لو قلنا لك يعني تنبأ لنا بمستقبل عمليه التعدين في السودان، في السنين القادمة وأنت يعني تعمل في مجال التعدين يعني، ونريك تنبأ لنا ب يعني مستقبل عملية التعدين في السودان يعني، هل هل هل هل هل, هل يعني في في في أمل أن المسألة تكون أفضل تكون أحسن، ولا برضو الناس بيكونوا قاعدين في نفس المربع ده بنفس الطريقة العشوائية وبنفس الاقتصاد الدورة الاقتصادية السوداء، يعني اقتصاد أسود، الدولة ما عارف الموارد دي ماشي وين، القروش دي ماشي وين، العائدات ماشي وين، الحاجة دي بتطلع كيف؟ فكده تكلم لنا عن المستقبل.
0: والله أنا بفتكر المستقبل موجود، الناس إن شاء الله الحرب ده تقيف وياخذوا منها دروس وعبر طبعا، وأكثر يطلع الناس أكثر جدية طبعا في مواضيعهم وفي مواضيع طبعا هم، لأنه أصلا في الظروف دي يعني دائما الناس بتجاوز بعض الأمور يعني المخالفة للقوانين. لكن إن شاء الله بفتكر أنه في شغل يكون في عندنا بيز بتاع قاعدة كبيرة جدا بتاع معادن موجودة في السودان. يعني أنا أديك مثال، حفرة النحاس دي اشتغلوا فيها خمسة دول دي كل دولة طلعت احتياطي، خمسة دول شغالة في حفرة النحاس في واحد كيلومتر مربع فقط، واحد كيلومتر مربع فقط اللي هو بسموه حفرة علي دينار دي، أنتج فيها علي دينار زمان النحاس طبعا، وطلعوا احتياطي بين 10 لغاية 20 مليون طن في الكيلومتر الواحد. ففي واحد من الجيولوجيين طبعا طلع مشروع انه الاريا دي فيها 50 كيلومتر، يعني في 49 كيلومتر غير مستغله في منطقه باشوره ورنقة، وفي نهر اسمها نهر مبلشة وإدة، يمكن أنت كنت عايشتها في جنوب دارفور. ففي النهرين ده بيلتقوا في الردوم وكوب في في في في في بحر العرب تقريبا. فده مقترح أنه يكون في سد ينتج الكهرباء، ويمكن استغلال حفرة النحاس دي في إنتاج أسلاك النحاس، يعني إنتاج يكون إنتاج فاينل برودكتس يسموه، إنتاج نهائي للنحاس، لأنه تصدير النحاس مكلف برضو، نسبة بسيطة جدا 2.7% من النحاس، فده لو صدرته ما بيجيب لك قيمة. فأنت لازم تركز زيادة، تعمل 100% تعمل نحاس تعمل أسلاك وكده. فإقامة مصنع، وقالوا فيه ثروة غابية كبيرة جدا ممكن بستنس المنطقة دي واستغلاله للسودان ده كله. يعني شوف 20 مليون طن في 1 كيلومتر اضرب في 50، ده مليار طن من النحاس. ده واحد مشروع من المشروع الواحدة، يعني من الحاجات الإنسان يعني الشعب السودان ممكن يستفيد من قدام. وفي مشاريع في لنقسنة برضو، في مناطق غير مكتشفة في لنقسنة، وكرمك جيسان وده حديد طبعا. عندنا في وادي حلفة أكثر من مليار طن من الحديد، لكن طبعا بنسبة ضعيفة، لكن طبعا في خريجين كتار جابوا كيف يعالج النسبة الضعيفة دي. لا يرفع الحديد، لازم ترفعها لغاية نسبة 55% على سنه تدخل الفرن، ودي ما تشتغل في الفرن إلا يرفع نسبته. وفي أساسا في شركات كثيرة على الحليب دي قامت وجات تسأل من الحديد في السودان، يعني بالذات وادي حلفة دي نسبة كبيرة، مليار طن من الحديد ده نسبة أو كمية كبيرة جدا طبعا. ومعادن السودان كثيرة، وفي عندنا النحاس اللي هو في الأرياب دي برضو في كميات كبيرة من النحاس في الأرياب، وصحيح في معادن كثيرة، والذهب ده لسه ما تعرف، يعني في ناس يقول لك أخذ ذهب ده كمية كذا، أنا شخصيا ما أعرف كمية الموجودة الاحتياطي الاحتياطي الذهب الموجود، لكن ظهر في كميات كبيرة جدا من الذهب، وفي مناطق لسه ما اكتشف طبعا فيها ذهب. اللنجسنة دي هسي فيها ذهب كميات كبيرة جدا برضو، يعني مع الكروم ده اللي هو الحديد ده في ذهب برضو، في يعني واعد كميات واعدة يعني. فبفتكر انه في ابو جيبها برضو فيها ذهب، يعني اكتشف اخيرا ابو جيبها دي في مناطق كبيرة فيها ذهب، بس الان طبعا فيها اشكالات طبعا، لكن احتياط كبير. وعندنا العباسية برضو فيها حديد وفيها فوسفات، يعني عندنا معادن كثيرة جدا مختلفة في السودان. يعني إن شاء الله بإذن الله كان استقرار البلد، لأن البلد أصل زراعية وحيوانية، ثروة حيوانية وزراعية، فلما يضاف عليها المعادن تبقى إن شاء الله مستقبل قوي جدا للأجيال القادمة بإذن الله رب العالمين. ربنا إن شاء الله يوفقكم جميعا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا الكرام، كان ذلكم هو الدكتور قرشي زين العابدين عبد الله، خبير التعدين والأستاذ في الجامعات السودانية. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان.
2: بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحنا ونحنا التعبانين ويهون نحنا دايرين حاجة نأكله، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
2: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
2: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة تعسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون التفاوض لإنهاء الحرب ويطالبون بمحاسبة مرتكبي الانتحاكات. ومنسق الأمم المتحدة تحذر من تدهور أوضاع الإنسانية في الأبيض بسبب هجمات المسيرات. محامو الطوارئ تقول أن الهجمات على المركبات المدنية أدى إلى مقتل أكثر من 40 مواطنا بشمال كردفان خلال شهر يونيو المنصرم. القوات المسلحة تعلن تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. سلطان لاجئي جنوب السودان محلية ياسين يطلق نداء عاجلا لإنقاذ آلاف اللاجئين من تدهور الأوضاع الإنسانية. ومعلمو الجزيرة يتهمون وزارة التربية بالخضوع لتدخلات أمنية وضغوط من لواء البراء ودرع السودان. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديمها محمد سليمان. أطلق سلطان لاجئي جنوب السودان معسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنساني إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالة الأمم المتحدة والخيرين لتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية. وقال السلطان في كلمة بثها على مواقع التواصل الاجتماعي إن المعسكر يشهد غيابا كاملا للخدمات الإنسانية الأساسية، ما أدى إلى تفاقم معاناة آلاف اللاجئين الذين يواجهون نقصا في الغذاء ومياه الشرب والأدوية وخدمات الإيواء، محذرا من أن الأوضاع قد تتطور إلى كارثة إنسانية إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل لتوفير الاحتياجات الأساسية. وأضاف في هذا الخصوص:
1: طبعا أنينا قاعدين ساقف في بلد ياسين، ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بنات وبدين نزينا فرين تلاتة. أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو مانزم يجينا ولا يدينا مشامات ولا يدينا فرشات ولا يدينا أكل ولا يدينا جركانات شغل ما يدينا كل ونينا دويبين تابعين مروات كده أنت كم مانزم يجد يا قلت علينا بينا تعال شوف ناد بليونك وبعدها قرجة كنما يدينا هاك في السودان قولنا ما عندك كن يدينا هاك من في مانزم تعال دينا قرجة.
0: أصدرت حكومة الولاية الشمالية قرارا بتشكيل اللجنة العليا للعودة الطوعية واستقبال المبعدين القادمين من جمهورية مصر، وتعنى اللجنة باستقبال عايدين عبر معبري أرجين وأشكيد وتوفير احتياجاتهم الأساسية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، إلى جانب حصر العايدين والمبعدين وتصنيفهم وإجراء الفحوصات اللازمة لهم والتحقق من هوياتهم. أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء من أسرة واحدة إثر استهداف سيارة مدنية بطائرة مسيرة، قالت إنها تتبع لقوات الدعم السريع على طريق الصادرات غربي أمدرمان أثناء توجه ركابها لحضور مناسبة الزواج. وقالت الشبكة على صفحتها في فيسبوك إن الهجوم أدى إلى احتراق المركبة بالكامل ومقتل جميع من كانوا على متنها. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن طائرة مسيرة استهدفت عربة لنقل المياه عند أحد موارد المياه في منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان في استمرار الهجمات على المركبات المدنية المنطقة. وقالت المجموعة في صفحتها على منصة إكس إن 8 مركبات مدنية تعرضت للاستهداف منذ يونيو الماضي، ما أسفر عن مقتل 42 شخصا، محذرة من هذه الهجمات تزيد معاناة السكان وتحدد وصولهم إلى الخدمات الأساسية خاصة المياه في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة التي تشهدها المنطقة. أعلنت القوات المسلحة اليوم الأربعاء تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق. وقالت في بيان اطلع عليه راديو دبنجا على صفحتها في فيسبوك أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمكنت من تحرير مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد معارك شرسة حسمت بإرادة المقاتلين وبسالة الأبطال. وأضاف البيان القوات المسلحة كبدت قوات الدعم السريع خسائر في الأرواح والعتاد. اتهم معلمو بولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم بتصعيد الإجراءات ضد المعلمين المتضررين بعد إصدار قرارات نقل بحق 3 معلمين من محلية مدني الكبرى إلى محلية أم القرى. وقال معلمو في تصريح لراديو دبنجا إن القرارات جاءت بعد أيام من نقل معلم آخر، معتبرا أنها إجراءات إيقابية تستهدف المطالبين بحقوقهم. كما اتهموا الوزارة بالقضوة لتدخلات أمنية وضغوط من مجموعات مسلحة من بينها لواء البراء ودرع السودان، وهما قالوا إنه أفقد المؤسسة التعليمية استقلاليتها وحولها إلى أداة للعقاب والتنكيل. أظهرت دراسة حديثة أجرتها مجموعة نداء سلام السودان إن 93.2% من السودانيين المشاركين يعيدون إنهاء الحرب عبر المفاوضات، فيما طالب 90% بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، وأيد 74.3% وقفا فوريا لإطلاق النار. وشملت الدراسة أكثر من 1600 مشارك من جميع ولايات السودان ولاجئين في دول الجوار والخليج. كما كشفت النتائج التي عرضت في العاصمة الوغندية كامبالا أن ضعف الثقة في اتفاقيات السلام السابقة مع تأكيد غالبية المشاركين على ضرورة معالجة جذور النزاع وإشراك المجتمع المدني ورفض تقسيم السودان أو الإفلات من العقاب في أي تسوية سياسية مستقبلية. حذرت منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون من تدهور أوضاع الإنسانية بمدينة الأبيض في شمال كردفان بسبب تصاعد هجمات الطائرات المسيرة التي تستهدف البنية التحتية بما في ذلك محطات المياه وإمدادات الكهرباء. وقالت إن ذلك تسبب في نقص المياه والكهرباء والوقود، مؤكدة أن المدنيين خاصة النساء والأطفال لهم الحق في الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. ودعت براون إلى إبقاء الطريق المؤدي إلى الأبيض مفتوحا أمام المساعدات الإنسانية والعاملين في الإغاثة مع ضمان حمايتهم، مؤكدة أن أطفال السودان يستحقون العيش بأمان بعيدا عن الخوف. أقر قائد الفرقة 11 مشاهد لواء عادل سبدرات بوجود إشكالية أمنية في محلية خشم القربة بولاية كسلا، متوعدا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي جهات تحدد الاستقرار. وقال القائد خلال مخاطبته مواطنين بالمحلية: لن أهدى قبل أن أقطع أي يد تحاول تخريب الأمن بالمحلية. وأضاف: رسالتي لأي زول مفتكر نفسه أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة، يا أنا يا أنتو في هذه المحلية. وأضاف:
2: نحن الآن عندنا إشكالية في خشم القربة، إشكالية أمنية كل الناس عارفينها، وأنا الرسالة دي برسلها من هنا لأي زول مفتكر نفسه إنه هو أكبر من الأجهزة الأمنية وأكبر من الحكومة. لن أهدأ قبل أن أقطع أي يد تحاول تخرب أمنك. أنا ما تعودت إنه أقول كلام وما أعمل، لكن والله العظيم الناس، أنا سمعت الخبر، يعني اليوم الناس أخواننا في الخلية نفذ الشغل، اليوم الثاني يعني الخبر إنه الناس قالوا نحن يا غايد الفرقة. أنا بقول لكم الآن يا أنا يا أنتوا في المحل.
0: دعت حكومة تأسيس المجتمع الدولي إلى التعاون مع الأزمة السودانية بمعايير متوازنة بعيدا عن الانتقائية. وقالت في بيان تلاه المتحدث باسمها وزير الإعلام خالد دناع إن حماية المدنيين مسؤولية تقع على عاتق جميع أطراف النزاع، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية تعالج جذور الأزمة. وأضاف أن مدينة الأبيض تضم مواقع عسكرية تعتبرها أهدافا مشروعة وفق القانون الدولي مع التأكيد على ضرورة حماية المدنيين. وأضاف
3: أن وقف الحرب وإنهاء معاناة المدنيين يظل هدفا وطنيا وإنسانيا مشروعا ينبغي أن يحظى بإجماع المجتمع الدولي. ثانيا، تجدد حكومة السلام استعدادها للتعاون مع الآليات الدولية المختصة في كل ما من شأنه تعزيز حماية المدنيين وضمان المساءلة عن أي انتهاكات وفقا للمعايير القانونية الدولية المعترف بها بعيدا عن الانتقائية أو التسييس. ثالثا، تؤكد حكومة السلام أن السبيل الحقيقي لحماية المدنيين لا يتمثل في الاكتفاء بالمناشدات السياسية، وإنما في العمل الجاد من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية تعالج جذور الأزمة وتضمن إنهاء الحرب بصورة عادلة ومستدامة بما يحقق الأمن والاستقرار ويضمن وحدة السودان الطوعية القائمة على العدالة والمساواة والرضا المتبادل بين مكوناته المختلفة.
0: كشف والي جنوب كردفان محمد بركريم إبراهيم أن تردي الأوضاع الإنسانية والخدمية في ولايته جراء الحصار الذي استمر لأكثر من 3 سنوات على مدينتي الدلج وكادوغلي بالولاية. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير المالية الاتحادي أن الاجتماع تناول معاناة سكان جنوب كردفان جراء تدهور أوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية إلى جانب التأخر في صرف مرتبات العاملين في الخدمة المدنية، وأشار إلى تعهد وزارة المالية بالعمل بصورة عاجلة على ترحيل المواد الإغاثية الموجودة حاليا في القضارف إلى ولاية جنوب كردفان. وأضاف والي جنوب كردفان في هذا الخصوص:
4: الحمد لله الوزير استمع لكل هذه الأشياء، طرحناها بصورة واضحة جدا وأمن عليها كلها، وجدنا منه تجاوب كبير جدا وتفاهم وأبدى استعداد للمساعدة في حل حالة هذه المشاكل في قريب العاجل إن شاء الله. وكذلك وعدنا إن شاء الله بترحيل الإغاثة الموجودة الآن في القضارب بصورة عاجلة لمنطقة كادوغلي والدلج.
0: الخبر الأخير في النشرة: تشهد منطقة حمد الله بشرق ولاية سنار ارتفاعا غير مسبوق في حالة إصابات بالتهابات الزائدة الدودية بعد تسجيل أكثر من 50 حالة خلال الأيام الماضية. وقال الممرض صالح عبد الله آدم لراديو دبنجا إن الإصابات تزايدت بصورة متسارعة قبل أن تبدأ في الانخفاض خلال يومين آخرين، بينما لا تزال أسبابها مجهولة. في الأثناء أوفدت وزارة الصحة الاتحادية فريقا يضم مختصين في مكافحة الأوبئة ومعمل استاك لسحب عينات وإجراء الفحوصات اللازمة. وأوضح صالح أن معظم الإصابات تتركز بين الفئة العمرية من 15 إلى 23 عاما. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر يوليو شهر 7 2026. في الجولة دي عدينا لكم المواد التالية: اجتماع بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا يضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وعدد من الأحزاب والمنظمات الشبابية والنسوية.
6: خلاف ما كان خلاف، أنا في تصوري خلاف جوهري، لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك ما في ذلك الكتلة الديمقراطية.
5: خطب الكراهية وتأثيره في استمرار الحرب وكيفية محاصرته.
7: في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال، إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية، أثر واقع على أشخاص موجود في السودان.
5: احتكاكات شباب حي المرغنية بور سودان مع أفراد من المشتركة والمستنفرين.
8: نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي.
5: دور الدولة في ضمان الأمن الغذائي للمواطنين.
9: السيناريوهات كلها سلبية، بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين.
5: لاجئوا جنوب السودان بمحلية ياسين بشرق دارفور يوجهون نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية.
1: تعال شوف ناس بليونك وبعدها قرية، كنا ما عندنا هاك في السودان، قولنا ما عندكم، كنا عندنا هاك من في منظمة، تعال دينا قنا.
5: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
10: دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
5: أهلا بكم مرة أخرى. انعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا اجتماع ضم تحالف صمود والكتلة الديمقراطية وأحزاب الأمة والبعث العربي الاشتراكي الأصل والمؤتمر الشعبي ومجموعات شبابية ونسوية. حول هدف هذا الاجتماع وما دار فيه تحدث لي دبنجا الدكتور بكري جاك المتحدث باسم تحالف صمود.
6: طيب الاجتماع الخماسية العقد للقوى السياسية السودانية والقوى المدنية في أديس في مطلع الأسبوع الأول من يونيو كان فيه دعوة ل 45 شخصية هم ممثلين لتحالف صمود والكتلة الديمقراطية بالإضافة لممثلي المجموعات الشبابية من شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية وممثل المجموعة النسوية بالإضافة لممثلين من الحراك الوطني مجموعة التيان السيسي و طبعا كان برضو في تمثيل الحزب الأمة القومي مبارك الفاضل حزب البعث الأصل حزب الشيوعي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي. الحاجة اللي حصلت في أديس طبعا أنه تم توافق ما بين التحالف صمود بالإضافة إلى حزب الأمة مبارك الفاضل حركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نسيت أذكره في البداية من الجهات المدعوة بالإضافة للمؤتمر الشعبي والمعادة الشبابية والنسوية. في الأول ده كان التوافق الأولي بين قوى سياسية متقاربة هي على نيروبي بالإضافة إلى مجموعات خارجة على نيروبي ممثلة في شبكة المراقبة المدنية والشبكة الشبابية بالإضافة إلى حزب البعث الأصل هو من على نيروبي لكن مثلا المؤتمر الشعبي دعم على نيروبي لكن ما وقع عليه. ومن ثم حصل التقارب مع الكتلة الديمقراطية في وثيقة اتكلمت عن إنه ما في حل عسكري إنه في حل سياسي مبني على التفاوض وتحدثت على إجراءات تحيات المناخ وتكلمت عن ضرورة تشكيل لجنة تحضيرية لضمان ملكية الحوار للسودانيين. ده بشكل عام الحصل. وكان من المفترض إنه يتم اجتماع في اليوم الثالث بين كل القوى الراغبة مع تحالف تأسيس للتشاور حول الحاجة لوصول الناس مع كل الديمقراطية لكن الاجتماع ده ما تم لأسباب لوجستية وغيره أسباب أخرى أيضا يعني. طبعا برضو حصل تحفظ من حركة تحرير السودان على إنه الوثيقة اللي تم التوافق عليها يعني من 45 حوالي 36-37 شخصية توافقوا على الوثيقة دي إنها لم تذكر ما عدا المؤتمر الوطني مع إنه الخلاف ما كان حول مشاركة المؤتمر الوطني أم لا. الخلاف كان حالي إنه هل ده المكان المناسب للحديث عن الأطراف العملية السياسية إذا نحن قلنا اللجنة التحضيرية هي واحدة من مهامها إنها تتكلم عن معايير المشاركة وتحديد أطراف العملية السياسية وتحديد دور المؤثرين الدوليين والإقليميين ومواقيت الحوار والإجراءات المهمة لتهيئة المناخ وصلاحيات اللجنة والكلام ده كله يعني. فهي مسألة بتاعت أنا أفتكر الهواجس السياسية اللي أصبحت مخيفة للكثير من القوى السياسية إنه دائما بتتخيل إنه طبعا ده نتيجة لغياب الثقة ولتكرار الخداع والطويل من تجربة الإنقاذ لكن الحقيقة إنه الخلاف ما كان خلاف أنا في تصوري خلاف جوهري لأنه الناس كلها متفقة أن المؤتمر الوطني ما يشارك بما في ذلك الكتلة الديمقراطية. السؤال إنه كان مفترض أين يرد هذا النص وفي أي سياق ده طبيعة الخلاف. ففي تصوري إنه خلاف ما جوهري خلاف شكلي. وبشكل عام أديس نجحت في أنها توصل الغالبية العظمى القوى السياسية إنه ما في حل عسكري وأنه الحل ده بالتفاوض وحتى مش النوع أنه الناس اللي بتقول أنه ما في حل عسكري وحل بالتفاوض لكن برضو بيضعوا شروط ما ممكن تتحقق إلا عن طريق عمل عسكري كشرط للتفاوض. ده طبعا أصبح من الواضح أنه ما دام هذا التصور وأنه الحلول السياسية بالضرورة بتعني تنازلات وبتعني تقارب في مجالات الحلول السياسية. بشكل عام ده الحصر في هذه الستحيات.
5: عقدت مجموعة من المحامين الدوليين المهتمين بمناهضة خطاب الكراهية وتأثيره على الحرب في السودان اجتماعا بهذا الخصوص بمدينة أوتريخت الهولندية. حول هذا الموضوع ولمزيد من التفاصيل تحدث لراديو دبنجا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي المختص في القضايا الدولية.
7: نعم طبعا يا مرحبا بك مرة تانية. من المعروف أنه خطاب الكراهية هو واحد من المشاكل الأساسية اللي بتغذي الحروب وهي اللي بتخليها تستمر في الأساس أو هي ذات ممكن تكون واحدة من الأسباب اللي بتخلي الشرارة الأولى للحرب تنطلق. الأسبوع الفات كنت في اجتماع يعني تبع محامين دوليين هم بيتابعوا خطابات الكراهية الموجهة ضد مجتمعات مختلفة في كل القارات حقت العالم، ومجموعة حقت محامين بيشتغلوا في جرائم اللي بتحصل إلكترونيا. ودي واحدة من الأشياء الأساسية المركز عليها، يعني باعتبار أنه خطاب الكراهية واحد من الأشياء زي ما اسمه الكراهية، لكن اللي بتخلي المجتمعات تكون فيها انقسامات وبتكون فيها مشاكل وبتكون في مشاكل وتعقيدات كثيرة. وخاصة واحدة من المشاكل الأساسية اللي بتواجه خطاب الكراهية الموضوع حق الرصد وتوثيقه وتقديمه للمحاكم، لأنه الدول المختلفة عندها قوانين مختلفة وفي تعقيدات كثيرة جدا في محاكمة والوصول للعدالة فيما يتعلق بخطاب الكراهية.
11: نعم، طيب، يعني نحن واضح هنا نحن قدام يعني التعامل القانوني مع الفكرة بتاعت خطاب الكراهية وضرورة رصده ويعني عدم إفلات الجناة من العقاب بافتراض أنه الحاجة اللي بيعملوا فيها آثار مدمرة جدا جدا، لكن لأنه يعني أنا أفتكر أنه هو يعني جريمة عابرة للقارات. يعني إذا الزول في السودان قاعد يعمل حاجة ولا في أوروبا بي بي يعني بي بي عنده منصة لإطلاق خطاب كراهية، ده ممكن يتم ملاحقته كيف؟ يعني الدول المختلفة عندها تشريعات مختلفة.
7: طبعا خطاب الكراهية زي ما أنت ذكرت في صعوبات كثيرة جدا، والآن خاصة مع وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا قديما في واحدة من القضايا المشهورة أو الإشكالات اللي حصلت دوليا تعرف على القانون الدولي هي القضية حقت الجنوسايد اللي حصل أو الإبادة الجماعية اللي حصلت في رواندا. فكان في واحد من الأشخاص الأساسيين بيستخدم راديو لبث خطاب الكراهية، وده سبب النعرات والاختلافات بين المكونات الاثنين، وما كانوا طبعا فقط اثنين يعني الأول الأساسيين وما كانوا اثنين، فده سبب بيسبب الناس كانوا متحمسين وبيواصلوا في موضوع الانتهاكات ضد القبيلة الأخرى. الآن عندنا السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي هي عقدت الموضوع يعني بمراحل، باعتبار أنه زي ما أنت ذكرت الشخص ممكن يكون موجود على سبيل المثال الآن في أوروبا، في أشخاص موجودين في أوروبا عدد كبير جدا من السودانيين وخاصة فرنسا وألمانيا. الأشخاص دي المقيمين بشكل دائم أو بشكل مؤقت أو غيره، وهم بيبثوا خطاب الكراهية اللي هو في الحقيقة مجرم في البلدان دي كلها. طبعا في مسؤولية هنا بتتقسم لجهات مختلفة، جزء منها مسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي، مسؤولية على منفذين القانون المحليين هنا إذا قلنا ألمانيا أو فرنسا أو غيرها. طبعا بريطانيا برضو من الدول اللي فيها ناس موجودين بيبثوا خطاب الكراهية بشكل واسع، وفي المسؤولية على وسائل التواصل الاجتماعي نفسها، غير المسؤولية طبعا على الأشخاص الآخرين. في الحتة دي هنا طبعا المشكلة كبيرة، لأنه أغلب الدول عندها تشريعات مختلفة في موضوع المقاضاة. على سبيل المثال إذا قلنا الشخص مقيم في فرنسا وبث خطاب كراهية أثر واقع على أشخاص موجود في السودان، فرنسا من حسن الحظ يعني إنه القانون حقها بيسمح لمحاكمة الأشخاص إذا فقط وقع خطاب كراهية أونلاين وتم توثيقه بشكل محدد وتقدم للمحكمة إذا كان الشخص موجود في فرنسا العمل خطاب الكراهية، أو الشخص الاتضرر من خطاب الكراهية موجود في فرنسا، أو تم استخدام أي وسيلة عندها علاقة بالأراضي الفرنسية. وطبعا دي ميزة للناس اللي بيكونوا شغالين، ونحن الآن بصدد رفع قضايا في الموضوع ده عندها علاقة بناس مقيمين في فرنسا أو مقيمين في أوروبا بشكل عام. في الماضي طبعا شرعنا في رفع قضايا في بريطانيا على سبيل المثال ضد أشخاص، القضايا مشت بشكل لمدة أكثر من 13 شهر، ولكن في الآخر لأنه القانون البريطاني ما بخطاب الكراهية لوحده ما بشكل الجريمة المطلقة بالشكل الكبير عشان تدخل الشرطة، ولكن لازم يكون في ربط أساسي بين الخطاب الكراهية نفسه والواقع، لأنه عندهم خلط أو عندهم صراحة يعني توسعة في موضوع المشاركة السياسية للأشخاص والحرية في حق حرية التعبير. فأنا أعتقد دي مشكلة، لكن زي ما أنا قلت في فرنسا القانون فيه مساحة واسعة جدا في أنه كيف تقدر تجيب الأشخاص. فردا على سؤالك، أعتقد حسب التشريعات المختلفة خطاب الكراهية لما يتم بثه أونلاين عنده تعقيدات كثيرة جدا، ولكن أنا أعتقد في الآخر ما بيفلت الناس من العقاب، لأنه نحن شغالين مع مجموعات مختلفة جدا، وأنا متأكد في جهات كثيرة جدا مختلفة بتساهم في رصد خطاب الكراهية عشان يتم المحاكمة، إذا ما الآن المحاكمة المستقبلية. طبعا عنده آثار أخرى، عنده علاقة بعملية السلام المستقبلية، وعنده إشكالات في أنه بيسموه شنو الاحتقان حق الناس الموجودة فممكن يشكل إشكال لقدام حتى ولو في موضوع حق عدالة انتقالية أو عدالة جنائية وغيره. فدي دي كلها آثار ممكن تترتب عليه غير الحاجة الأثر حقه الحالي الموجود.
11: كان هذا الأستاذ عبد المنعم آدم المحامي حول خطاب الكراهية ودوره في الحرب الحالية. يمكنكم الاستماع للقاء كاملا من خلال برنامج في الميزان الذي يأتيكم عبر الساتلايت والموجة القصيرة لراديو دبنجا، وأيضا عبر منابر التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا. يشهد حي المرغانية بمدينة بور سودان توترات واحتكاكات بين شباب الحي ومجموعة من المستنفرين وأفراد القوات المشتركة، الأمر الذي ينذر بانفجار الوضع. الصحفي عثمان هاشم تحدث لراديو دبنجا حول هذا الموضوع.
8: التوترات ومشادات بين سكان حي المرغنية من الشباب وبعض المستنفرين وبعض الأفراد من المشتركة، وكادت أن تصل لمسألة الاحتكاك. الأمر لا يزال في مسألة التردد الكثير من بعض الأفراد المسلحين من ميليشيا المشتغوات المشتركة، واليوم اضطر بعض المسؤولين من خدمات الحي بالمرغنية الاتصال بقيادة المنطقة والأجهزة النظامية والأمنية وإبلاغهم أن ظاهرة تردد بعض الأفراد على الحي وتوعدهم للشباب. والأمر في حد ذاته يعيد تجربة الصدامات المتكررة من حين والآخر. يمكن قبل أكثر من أسبوعين كانت مشكلة أحداث سوق ليبيا، وكانوا بعض من أفراد المشتركة هم كانوا طرف في الانفلات الحصل، والآن نخشى ما نخشى أن يتكرر نفس السيناريو في الحي، والحي هو معبر لبعض الأفراد، وسوق ليبيا ذاته جزء يعتبر امتداد من الحي، وهو مكان نشاط الفوضى اللي كان حصلت في الفترة الفاتت من وجود المقاهي والمواقع الشيشة وأندية المشاهدة. والأمر في حد ذاته يعتبر بيئة جاذبة لتكرار ذات الأحداث. أنا أفتكر أنه تدخل الأجهزة الأمنية، اللجنة الأمنية برئاسة والي ولاية البحر الأحمر وقائد المنطقة والخلية الأمنية المشتركة عليهم احتواء هذه الأحداث حتى لا تخرج عن السيطرة ويحدث ما لا يقمد عقباه، والنار من مستصغر الشرر، وظروف البلد ذاتها لا تحتمل هذه الأحداث.
11: مع بداية الموسم الزراعي لهذا العام انطلقت تحذيرات ونداءات مختلفة أصدرها المزارعون في مناطق الزراعة المطرية والمشاريع المروية ومشروع الجزيرة وحلفة الجديدة، والتي تحذر من فشل الموسم الزراعي بسبب غياب التمويل وغلاء الوقود والأسمدة والمدخلات الأخرى. حول دور الدولة في ضمان نجاح الموسم الزراعي وضمان الأمن الغذائي للمواطنين تحدث لراديو دبنجا الخبير الزراعي الأستاذ عبد المنعم الحويرس.
9: وزارة المالية وبنك السودان والدولة تقوم عاجلا بإنشاء محفظة تمويل من البنك الزراعي، بنك الثروة الحيوانية وبنك المزارع، مع رفع نسبة التمويل للقطاع الزراعي إلى ما لا يقل عن 20% على الأقل في الفترة دي، لابد كويس، وتوفير ذلك التمويل لصغار المنتجين اللي هم اللي بينتجوا أكبر حاجة. طيب الحاجة المهمة جدا جدا إلغاء كل الجبايات، ما في حاجة اسمها جبايات إذا كانت ولائية ولا إذا كانت محلية أو إذا كانت اتحادية، تلغى، وتجميد الضرائب لهذا العام، وإشراك أصحاب المصلحة اللي هم المزارعين الصغار في كل مراحل العملية الإنتاجية، خاصة في مرحلة الحصاد والتسويق. لا إيه التسويق؟ لأنه دائما أما تجي تمويل الصغار دي تقول لهم نبيع لكم المحصول، ودائما بيكون الأسعار اللي بتدوها لهم تكون مجزية، وده بشجع أنهم يمارسوا الزراعة. فدي حاجات عاجلة جدا جدا لابد أن تقوم بها الدولة الآن ومش بكرة، عشان نقدر نلحق بالموسم الزراعي ده، أو عشان ما يحصل أن إحنا ما دايرينه اللي هو السيناريو السيء.
11: إذا خلينا مسألة المزارعين الزراعة كنشاط تجاري وكده من ناحية أكل أمن غذائي، إنه يعني المواطن أنا فاللي أنا شايف إنه هو حقه الدستوري في البلد دي، إنه يعني إذا الحاجات في حصل شح حصل حريب حصل فقر حصل شنو، الدولة المفروض توفر له الأكل بتاعه بالحد الأدنى. ف يعني الدولة ممكن تعمل شنو برضو إذا يعني دعت الحاجة في إنه توفر للناس يعني ذرة، توفر لهم حبوب غذائية، توفر لهم الحياة لحد الأدنى من الحياة دي.
9: طيب ما هو القصة بتاعت ما يسمى بالمخزون الاستراتيجي بتاع الغذاء؟ نحن ناس ما عارفين انه نحن عندنا قدر كم من الحبوب اللي نحتاجها، يعني الناس اللي بياكلوها في السودان، اذا كانت ذرة او اذا كان قمح او اذا كان دخل مثلا في مناطق اخرى، قدر كم نحن ما عارفين انه المفروض الدولة تكون طوالي تكون بدور المطلوب والضروري انها تحدد المخزون الاستراتيجي كم، وشوف المناطق اللي احتاجت توزع لها، لا بد من يقوم بالدولة ذلك، وما تستنى لغاية ما يجينا تجينا غاسة من العالم، وقد تجينا وقد أخر. فدي مهمة جدا جدا الناس يحددوها من الليلة عشان نعرف الجاب قدر شنو بين المتوفر والمطلوب استيراده، يعني حتى لو ما نستنى يعني نستنى لين عشان احنا نحقق الأمن الغذائي نستنى لغاسات ليه، الدولة المفروض يعني تستورد، وجيران يعني غنيين بالحبوب اللي احنا بناكلها، مثلا اذا تكلمنا عن كينيا، يوغندا، حتى جنوب السودان، يعني ممكن الناس يعني يستوردوا منهم. لكن دي يعني دي دور للدوله، انه المخزون الاستراتيجي الموجود عندنا احنا دلوقتي في صومعه الغلال في القضارف كم، الموجود حتى في صومعه الصادر بتاع بورسودان كم، حتى بعد كده ما في صادر، يعني كل الحياة دي توجه للاستهلاك المحلي، لأنه السيناريوهات كلها سلبية بتقول إنه هذا الموسم قد يكون موسم صعب جدا جدا، والناس لازم يعني يكونوا جاهزين عشان يتحسبوا لإنه الأحسن الأسوأ ما يحصل.
11: الأستاذ عبد المنعم الحويرس الزراعي و الاقتصادي، الزمن حق الحلقه حقتنا كمل، لكن دارنا نديك فرصه اخيره يعني تختم، يعني تعال نشوف الحي اللي انت يعني دار تقوله.
9: اوكي، شكرا يا ابراهيم. والله يا اخي انا يعني قلت الكلام كله، لكن انا برضو عندي بس نظره للمستقبل، يعني احنا ما دي محال استثنائيه وظروف الحرب، لكن برضو اللي قدام الناس تعمل شنو. اول شيء في رايي انه تحديث القوانين الخاصه بالبنوك، والبنوك ما تكون كلها بنوك شغاله في الخدمات والكيف ما عارف، البنوك السودان بلد زراعي، نحن دارين نعمل لنا محفظه كبيره جدا جدا من كل البنوك، وبنك السودان يلزم كل البنوك تاخذ لا اقل 20% للقطاع الزراعي. واحد، ثلاث، تمويل، توسيع مصدرات البنك الزراعي والبنوك المتخصصه اذا كانت بنك الثروه الحيوانيه وبنك المزارع لتغطي جغرافيا واداريا كل مناطق السودان، زياده الكادر العامل في القطاع الزراعي وبناء قدراتهم ده إذا كانوا شغالين في البنوك أو شغالين في وزارة الزراعة أو شغالين كمزارعين، تشجيع تجربة الزراعة التعاقدية. مناسبة الزراعة التعاقدية دي تجربة أنا بسميها ناجحة إلى حد ما، لكنها غير مؤسسة، يعني ما مؤسسة بقانون، لازم يكون في قانون يكون وزارة الزراعة هي طرفا أصيلا وسالسا فيه بين المزارع وبين الشركة اللي بتقدم التمويل للمزارع. العمل على تخصيص مناطق الانتاج ودعم الانتاج الصادر، مثلا منطقه القدار نقول زراعه الذره السمسم، منطقه الشمال النيل الازرق وسنار لانتاج عباد الشمس وسهول الصويا، منطقه كردفان لانتاج الدخن، المشاريع المرويه لانتاج القطن والفول السوداني والقمح، دي كلها لابد ان تكون في سياسه الدوله في المرحله الجايه. واهم من ده كله فوق ده كله، نحن عشان نقلل يعني الهم بتاع المنتجين، انه نشجعهم في تشجيع انشاء وقيام الجمعيات التعاونيه لصغار المنتجين عشان نقلل المخاطره، يعني بدل الشخص ياخذ سلفيه او دين من البنك يكون هو مهدد بالسجن لانه ما دفعه، الخطر ده يتوزع على مجموعه اعضاء الجمعيات التعاونيه. شكرا جزيلا.
11: أطلق السلطان لاجئي جنوب السودان بمعسكر محلية ياسين بولاية شرق دارفور كول دوان نداء إنسانيا إلى المنظمات الإنسانية والجهات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والخيرين للتدخل الفوري لتقديم المساعدات للاجئين داخل المعسكر الذي يشهد تدهورا للأوضاع الإنسانية.
1: سلطان مريال كول دوان، طبعا إن دي كلمة دين أريكم أغيق بلاغ عليكم، تبانانينا قاعدين ساق في بلد ياسيننا ما نزم بجينا بجي الليل ناد بتالي بلد ومن في بيناتو بدين نزينا فرين تلاتة أنينا كما نزم في ياكوانا دارينو ما نزم يجينا ولا يندينا مشامات ولا يندينا فرشات ولا يندينا أكل ولا يندينا جركانات شكل ما يندينا كل واني ناد دويبين تابانين مروات كده دارس واقب أسم مسنغر في الموية موية كان كبت يال بدوين شغل بكتب بيو ما في متانية ما في فرشة ما في أنت كان منظمة جد يا قلت علينا بينا تال شوب ناد بليونك وبعدها قرجة كنا ما عندنا هاك في السودان قولنا ما عندكو كنا عندنا هاك من في منظمة تال دينا قنا
10: دبنجا أخبار لكل السودان.
5: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم براديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء
12: الأعزاء.

هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفي إطار ما بدأناه من التوثيق لأجرائم المصاحبة للحرب الجارية بالبلاد، وبمناسبة انقضاء 3 سنوات على هذه الحرب، طلبنا من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي أن يقدم عبر البرنامج محاضرة تحت عنوان المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سوف نستمع لهذه المحاضرة المقدمة من الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، فلنستمع إلى المحاضرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أحييكم وأحيي عبركم المستمعات والمستمعين، وأشكركم على الاستضافة للحديث عن العدالة الانتقالية بمناسبة مرور 3 سنوات على الحرب في السودان والتي ما زالت مستمرة. فالسؤال المؤلم والذي يطرح دائما، أين العدالة الانتقالية من كل هذه الدماء؟ وكما هو معلوم إنه أثناء الحرب بتحدث انتهاكات جسيمة جدا لحقوق الإنسان، وحرب السودان حصلت فيها انتهاكات جسيمة في داخل العاصمة المثلثة وفي الجزيرة وفي النيل الأبيض وفي دارفور، وبالتحديد الجنينة والفاشر و الكومة والضعين. هناك من ينتظر انتهاء الحرب لبدء العدالة، لكن العدالة الانتقالية تبنى أثناء الحرب، وذلك على أكتاف فئة تعتبر حجر الأساس لأي عدالة انتقالية في المستقبل. بدونهم تبقى الانتهاكات مجرد أرقام غامضة لا تكفي لإدانة أحد. هذه الفئة هم المدافعون عن حقوق الإنسان أو النشطاء الحقوقيين، وأنا طبعا أفضل إطلاق اسم المدافعون عن حقوق الإنسان على هذه الفئة. من هم المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يعتبرون العمود الفقري لأي عدالة انتقالية أو حجر الأساس؟ فورد تعريف المدافعون عن حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر من الأمم المتحدة سنة 1998.

0: التعريف الوارد هو أي شخص أو مجموعة تعمل سلميا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وفي السودان بالتحديد هنالك أطباء يوثقون الانتهاكات، وذلك من خلال عملهم في المستشفيات والكشف على الجثث التي تصلهم، فهم بيعملوا تقارير إذا كانت هذه الجثث فيها تشويهات أو آثار تعذيب. أيضا المحامون الذين يتابعون حالات الاختفاء القسري أو أي انتهاكات أخرى برضو هم مدافعين عن حقوق الإنسان. أيضا لجان المقاومة على مستوى السودان برضهم مدافعون عن حقوق الإنسان. في الفقرة الفاتت ذكرت إنه المدافعين عن حقوق الإنسان هم حجر الزاوية أو العمود الفقري لأي عملية عدالة انتقالية في المستقبل، لذا يجب أن يتحلى المدافعون عن حقوق الإنسان بالصفات الآتية: 1- الحياد والنزاهة. ربما يطرح سؤال مع اشتداد الحرب، كيف يمكن لأي شخص أن يكون حياديا؟ لكن لا نقصد بالحياد هنا غياب المشاعر، بل انضباط المنهجية. يعني المدافع النزيه لا يقول هذا الطرف ارتكب انتهاكات أكثر من هذا الطرف. أيضا المدافع عن حقوق الإنسان النزيه لا ينحاز جهويا أو سياسيا، وبالتالي لا ينحاز لأي من طرفي الصراع. ولا يمكن للمدافع عن حقوق الإنسان أن يدين انتهاكات طرف ويغض البصر عن انتهاكات الطرف الآخر. العدالة الانتقالية لا تخدم أحدا سوى الحقيقة. الصفة الثانية التي يجب أن يتحلى بها المدافع عن حقوق الإنسان هي النزاهة، تعني لا مبالغة بالرغم من الألم. وكما هو معلوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان فقدوا جزء من أسرهم بسبب هذه الحرب، كذلك جزء من زملائهم بسبب هذه الحرب. ولكن لازم المدافع أو يجب أن لا ينساق وراء العواطف، لذا عند الرصد لأي انتهاكات إذا أجرى المدافع عن حقوق الإنسان مقابلات مع الضحايا أو استجوب أي شهود، يجب أن يكون ذلك بلا مبالغة، لأنه لو فيها مبالغة ممكن تشكك في مصداقية المدافع عن حقوق الإنسان. يعني في النهاية عندما يطعن في مصداقية المدافع تنهار إمكانية أي مساءلة. الحكمة اليابانية تقول إذا فقدت مالك لم تفقد شيء، لكن إذا فقدت أمانتك أو مصداقيتك فقدت كل شيء. لذلك يجب أن يتحلى المدافع عن حقوق الإنسان بالمصداقية. ودائما المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى الضحايا، وبغض النظر إن هؤلاء الضحايا ينتمون إلى أي فئة أو إلى أي مجموعة حسب مبادئ حقوق الإنسان. وأيضا المدافع عن حقوق الإنسان ينحاز إلى العدل والمساواة. يبقى إذن المدافع عن حقوق الإنسان ينظر إلى الانتهاكات ولا ينظر إلى هوية الجهة التي ارتكبت الانتهاكات. وبالتالي حكاية إنه نحن لا نساوي بين هذا أو ذاك، دي مرفوضة في مبادئ رصد الانتهاكات، لأن المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يرصد انتهاكات جهة ويغض الطرف عن انتهاكات الجهة الأخرى. أو بمعنى أدق، المدافع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يخدم أي من طرفي الصراع. 3 سنوات من الدماء والنزوح واللجوء والانتهاكات الجسيمة على حقوق الإنسان، ما زال الكثيرون يتساءلون أين المجتمع الدولي من الذي يجري بالسودان، وأين العدالة؟ الحقيقة العدالة الانتقالية لم تبدأ بعد، لكن أساسها تبنى من الآن، أي وما زالت الحرب مستمرة وتبدأ تحت الخصف وفي الظل على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان. لذا المدافعين أو المدافعون عن حقوق الإنسان يدفعون أثمانا باهظة، بعضهم قتل، ودي حصلت أكثر حاجة في الجنينة. يمكن مجتمع المحامين لوحده أو المدافعين عن حقوق الإنسان من المحامين اللي اتفقدوا أو استهدفوه في الحرب دي حوالي 5، أذكر منهم الأستاذ طارق حسن الملك والأستاذ خميس ومجموعة أخرى لا تسعفني أو لم تسعفني الذاكرة باستحضار أسمائهم. والعدد الأكبر من المحامين أو من المدافعين عن حقوق الإنسان عموما الآن لاجئين بالدول المجاورة في تشاد وفي أوغندا وفي كينيا وفي مصر، هذا بالإضافة إلى عدد آخر مشرد داخل مدن السودان الأخرى. لا ننتظر انتهاء الحرب لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان للأسباب التي ذكرتها، لأنهم عمود أي عدالة انتقالية مستقبلية في السودان، وبدونهم نظل نردد أسماء الضحايا دون أن نعرف أين هم وماذا جرى لهم ومن المسؤول. لذا المدافعون عن حقوق الإنسان في السودان الآن يستحقون الحماية والتمويل والاعتراف بأنهم مهندسو الحقيقة التي ستبنى عليها العدالة مستقبلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر الأستاذ أبو طالب حسن الإمام المحامي الذي قدم هذه المحاضرة حول المدافعون عن حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبشكركم أنتم كمان مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها. الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء الموافق 8 يوليو 2026 من راديو دابانغا. أبدوها بالعناوين. مقتل 10 مدنيين بينهم 5 نساء في استهداف سيارة بطائر مسيرة غربي أمدرمان، وحكومة التأسيس تدعو إلى مقاربة متوازنة لحماية المدنيين في الأبيض وتؤكد التزامها بالقانون الدولي. دراسة حديثة تؤكد أن 93% من السودانيين يؤيدون الطفل.